0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الولي الأركاني من سورة الكهف.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الولي الأركاني من سورة الكهف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله له الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. فلله الحمد رب السماوات والأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان، بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين، ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم آمين. وصلى الله على محمد عبده ورسوله وسلم تسليما كثيرا.
2: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ حسن الدغريري من سورة الأنعام.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام. لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا، لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، لك الحمد بكل نعمك علينا يا رب العالمين، لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى. لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا. لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، لك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض، لك الحمد، أنت الحق وقولك الحق ودعاؤك حق. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا وترحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا،
وقائدنا وسائقنا إلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وأسبغ علينا به النعم، وادفع عنا به النقم. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا.

0: استووا، أقيموا صفوفكم واعتدلوا. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الحمد لله رب العالمين،

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: أذكار الصباح.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: أذكار الصباح.
1: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح أن يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح. أذكار الصباح.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نهتدي بهديه نستن بسنته ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
3: عن عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس رضي الله عنه: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: إني أصرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. قالت: أصبر. قالت: فإني أتكشف، فادعوا الله ألا أتكشف، فدعا لها. متفق عليه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بموعظة، فقال: يا أيها الناس، إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام، ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي، فيؤخذ بهم ذات اليمين وذات الشمال، فأقول: يا رب أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال: فيقال لي: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. وفي حديث وكيع ومعاذ: فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. متفق عليه. عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، قال: أنزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوار بمكة، وكان إذا رفع صوته سمعه المشركون، فسبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به، فقال الله تعالى: ولا تجهر بصلاتك، أي بقراءتك حتى يسمع المشركون، ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم، وابتغ بين ذلك سبيلا، أسمعهم ولا تجهر حتى يأخذوا عنك القرآن. متفق عليه. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. متفق عليه. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: خرجت ليلة من الليالي، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده وليس معه إنسان، قال: فظننت أنه يكره أن يمشي معه أحد، قال: فجعلت أمشي في ظل القمر، فالتفت فرآني، فقال: من هذا؟ قلت: أبو ذر جعلني الله فداءك. قال: يا أبا ذر تعاله. قال: فمشيت معه ساعة، فقال: إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة، إلا من أعطاه الله خيرا، فنفح فيه يمينه وشماله وبين يديه ووراءه وعمل فيه خيرا. أخرجه البخاري.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد البخيت من سورة الشعراء.

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد البخيت من سورة الشعراء. وكذا

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز الدوسري من سورة هود.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز الدوسري من سورة هود.
1: حديث قدسي. قدسي.
2: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني، الآية. وقال عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم، فسله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فسأله، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. أخرجه مسلم.
1: حديث قدسي. قدسي.
3: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة مكة المكرمة على موجات الاف ام بني سعد 91.9،
4: 91.9
3: بني مالك 92.4،
4: 92.4
3: الكامل 90.7،
4: 90.7
3: على موجات الاف ام.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
4: هدى.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله يوسف من سورة الأنبياء.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
8: اقترب للناس

أسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون؟

أهلكنا المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وكم قصمنا

بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض

فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا

0: بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله يوسف من سورة الأنبياء. وكذا

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ سلمان المطيري من سورة الإسراء.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ سلمان المطيري من سورة الإسراء.
1: أقدس البقاع.
2: مقام إبراهيم هو الحجر الأثري الذي وقف عليه النبي إبراهيم حينما كان يبني النبي مع ابنه إسماعيل عليهما السلام. وعندما ارتفعت جدران الكعبة استعان إبراهيم بمقامه ليقف عليه أثناء البناء، وقد ظهرت آثار قدميه في الحجر مما جعله علامة تاريخية فارقة. هذا الحجر الرخو المميز من نوع حجر الماء يختلف عن حجر الصوان، ويتخذ المقام شكلا مربعا ويبلغ طوله وعرضه وارتفاعه حوالي 50 سنتيمترا. في وسطه يوجد أثر قدمي إبراهيم عليه السلام، وهما حفرتان بيضاويتان تتناسبان مع شكل القدمين. كان هذا الحجر معروفا لدى العرب في جاهليتهم، وكان له مكانة كبيرة في نفوسهم، كما ذكر الشاعر أبو طالب في قصيدته المعروفة: وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة، على قدميه حافيا غير ناعلي. كما استمر مقامه في الرفعة بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إذ انتقل من مكانه بجوار الكعبة في عهد الخليفة عمر بن الخطاب، وذلك من أجل تسهيل الطواف وتوسعة المسجد الحرام، واستمرت العناية به على مر الزمان. وهكذا يظل مقام إبراهيم عليه السلام شاهدا حيا على الإيمان والتضحيات العظيمة التي قدمها الأنبياء في بناء وتأسيس شعائر الله.
1: رحلة الغفران.
0: ما ضربت قدم على الأرض أشرف عند الله عز وجل ولا أزكى من قدم المطيع لربه، وما وفد وافد يسير على الفجاج أحب إلى الله من وافد على بيته من هذا الركب العزيز الذي فارق كل عزيز. إنه ركب الله ووفد الله القادم على الله. لذلك قصة هذا الركب قصة مليئة بالعبر والعظات، فهو الوفد الذي لله خشع وفي رحمة الله طمع. إنه وفد الله الذي تذكرك أقواله وأفعاله برحمة الله. أقوام باعوا الساعات واللحظات لكي يتقربوا إلى رب البريات، خرجوا إلى الله تبارك وتعالى بهذه الرحلة التي سطرت في دواوين الحسنات فأقيلت بها العثرات ورفعت بها الدرجات. فيا لله كم فائز منهم برحمة الله، ويا لله كم سعيد منهم برضوان الله. نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صابر عبد الحكم من سورة الأعراف.

اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صابر عبد الحكم من سورة الأعراف.

0: كثيرا.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
3: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ محمد عوض الحرباوي برواية الدوري عن الكسائي من سورة سبأ حتى سورة الصافات.
4: أعوذ بالله من

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم، والتي نبث موجاتها من استوديوهاتنا بحضرموت. تستمعون لنا وعلى مختلف منصات التواصل الاجتماعي على الإنترنت، حيث تتجلى عظمة الكلمة وتسمو الأرواح بروح الإيمان. صباحكم نور، وبداية يومكم بركة وهدى وعمل صالح. في هذا الصباح الجميل نلتقي معا، وكما عودناكم على أثير إذاعتنا، لنستهل يومنا بأجمل التلاوات القرآنية الخالدة، ولتكون معاني السكينة والطمأنينة والعمل هي عنوان بثنا لهذا اليوم. كما يصاحب يومنا برامج متنوعة تلامس أذواق كافة المستمعين وتجاوب على تساؤلاتهم، منها شرحا لأحكام بعض الآيات الكريمة وتفاسير مفرداتها، ومقتطفات من بساتين أحاديث رسولنا الكريم، كما أننا نبحر في وقفات تأملية وبرامج في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث الاهتمام بالفكر والاجتماع والاقتصاد تأخذ حيزا كبيرا من برامجنا. فتابعونا وكونوا معنا، نسأل الله أن نوفق في رضاكم. والآن نترككم مع تلاوة خالدة، استماعا طيبا. هذه إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من أذكار الصباح. إعداد وتقديم ناصر ابن صالح الصالح، إخراج عبد الله ابن شويش الشويش.
1: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يا حي يا قيوم بك أستغيث فأصلح لي شأني ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: استفهامات قرآنية. فضيلة الشيخ الدكتور خالد المصلح، يحاوره عبد الرزاق العلاوي، تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في مستهل هذا اللقاء المبارك من برنامجكم استفهامات قرآنية. في مطلعه يسرنا أن نرحب بضيفه صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة القصيم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم.
3: حياكم الله، أهلا وسهلا بالإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات، وأسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح.
2: حياكم الله شيخنا الكريم. استفهامنا القرآني في هذه الحلقة ورد في محكم التنزيل: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه؟ شيخنا الكريم، وتحدثنا عن أداة الاستفهام المستخدمة في هذه الآية الكريمة وفي مطلع هذه الآية الكريمة.
3: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأداة الاستفهام المستعملة في هذه الآية في قوله تعالى ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه هي الهمزة، وهي أصل أدوات الاستفهام، أم الباب كما يقال. وقد دخلت الهمزة في هذا السياق على نفي.
2: نعم، وما يتعلق أحسن الله إليكم بالغرض من الاستفهام في هذه الآية؟
3: غرض الاستفهام في هذه الآية هو التعجيب من هذه المحاجة التي حاج بها هذا الخصم لإبراهيم عليه السلام، وقيل هي للتقرير وقيل هي للنفي، فإن همزة الاستفهام إذا دخلت على حرف نفي صيرت النفي تقريرا. نعم. وكل ذلك في غالب سياقاتها كقوله تعالى ألم نشرح لك صدرك، أليس الله بكاف عبده، كل ذلك لتقرير معنى هذه الآية. فمعنى ألم نشرح لك صدرك أي قد شرحنا لك صدرك، ومعنى قوله جل وعلا ألم ترك إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، أي قد علمت وقد أخبرت، هكذا قال جماعة من أهل العلم في كون هذا الاستفهام للتقرير وقيل للتعجيب وقيل لإنكار ما كان من هذا فيما يتصل بجحوده واستكباره.
2: نعم، صلى الله عليكم شيخنا الكريم، ألا يمكن أن يكون أسلوبا تشويقيا من القرآن الكريم؟
3: بلى، الاستفهام في الغالب يأتي لحفز النفوس إلى معاني ما ورد فيه الاستفهام، فيكون مضمنا معنى التشويق للتطلع لهذا الخبر والنظر إليه وإصغاء السمع لما تضمنه من العبر والعظات والهدايات.
2: نعم، أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. نواصل رحلة التأمل والتدبر مع مستمعينا الكرام مع هذا الاستفهام القرآني المبارك، وتحدثنا أحسن الله إليكم إلى هذا السياق القرآني الوارد في هذا الاستفهام.
3: هذه الآية الكريمة سبقها خبر إلهي عما اختص الله تعالى به أولياءه، فقال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. بعد أن أخبر الله تعالى عن عظيم ولايته لعباده المؤمنين وعن أثر ذلك في كونه يهديهم ويخرجهم من الظلمات إلى النور، وما يقابل ذلك في شأن أعدائه والذين لم يؤمنوا به والذين خرجوا عن الصراط المستقيم، وأنه قد استحوذت عليهم الشياطين فأخرجتهم من كل نور إلى كل ظلمة، ذكر الله تعالى مثلا ليتضح به نوعي الولاية: ولاية الله لأوليائه وعباده، وولاية الطاغوت لمن طغى وخرج عن الصراط المستقيم. فقص الله تعالى هذا الخبر ما كان من إبراهيم عليه السلام في محاجته لهذا الطاغية الباغي الذي كفر بالله وادعى أنه رب العالمين. فقال الله تعالى في بيان ما جرى بين إبراهيم وهذا المستكبر، قال: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم، خاصم إبراهيم. فالمحاجة المراد بها المخاصمة. في أي شيء خاصمة؟ في ربه، أي في رب إبراهيم وفي رب هذا الذي خاصم. وهذا من أكبر العناد والاستكبار. وذكر الربوبية على وجه الخصوص لأن الإقرار بها مركوز في الفطر، فلا ينكر إلا استكبارا وجحودا وإعراضا عن الهدى وإغالا في العناد والكفر. أنا أتاه الله الملك، بيان للباعث والسبب الذي أوقعه في هذه المخاصمة وهذا التكذيب، أن الله من عليه بما من عليه من هذا المكان وهذه القدرة فطغى، كما قال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فطغى هذا بسبب ما أتاه الله تعالى من القدرة والملك، حيث قال: أنا ربكم الأعلى، أنا ربكم، فادعى الربوبية. ودليل ذلك أنه ناقشه إبراهيم في ما هو من آثار الربوبية، حيث قال إبراهيم عليه السلام: إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت، ربي هو الذي يملك الإحياء والإماتة. وهذا من مقتضيات الإيمان بأن الله رب العالمين. فمن مقتضيات الإيمان بربوبية الله اليقين بأنه سبحانه وبحمده الذي يحيي ويميت، يهب الحياة ويسلبها جل في علاه. قال هذا الجاهل المستكبر: قال: أنا أحيي وأميت. وهو يعرف أنه لا يملك الإحياء والإماتة، لأن ما ذكره إبراهيم عليه السلام من الإحياء والإماتة ليس هو تعاطي أسباب الإحياء وتعاطي أسباب الإماتة، بل إيجاد الحياة وإيجاد الإماتة. وهذا كما قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. فلما كان منه هذا الاستكبار في الإقرار بأن الله تعالى المحيي المميت على المعنى الذي أراده إبراهيم، وهو هبة الحياة وسلبها، لا تعاطي أسباب الحياة والموت، قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق. الله الذي أعبده، وانظر كيف انتقل إلى ذكر الألوهية، وكان قد قال في أول الأمر: قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت، قال: أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم: فإن الله، ولم يقل فإن ربي. وذلك لأجل تقرير أن ما سبق من دليل الربوبية وما سيأتي هو دال على أنه الله الذي لا يعبد سواه، فبذلك أبطل ما كان يدعي هذا من الربوبية، وأبطل ما كان يدعي هذا الطاغية من الألوهية. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق، يأتي بالشمس من المشرق الذي هو جهة الشرق، وهذا شيء يشاهده الناس. فإذا كنت كما تقول من أنك رب وإله فأتي بها من المغرب، فحول هذا المسار. عند ذلك قال تعالى: فبهت الذي كفر، أي لم يحر جوابا ولم يملك ردا، بل انقطعت حجته واضمحل قوله، ولم يملك ما يجيب به إبراهيم عليه السلام. وصفه بالكفر لعظيم عناده واستكباره، وأنه أصر رغم قيام الدلائل الواضحة والحجج والبراهين على صدق ما كان يدعو إليه إبراهيم عليه السلام من عبادة الله وحده لا شريك له. فبهت الذي كفر. وما الذي منعه من الإيمان بعد قيام تلك البراهين وتلك الحجج؟ قال تعالى: والله لا يهدي القوم الظالمين. الذي منعه الظلم، وهو أعظمه، وهو الشرك بالله، حيث سوى نفسه بالله الذي لا إله غيره، كما قال تعالى فيما قص عن لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فينبغي للمؤمن أن يعرف ما بثه الله من هذه الآيات الدالة على عظيم قدره وعلى استحقاقه للعبودية. فقد بث الله آيات في الآفاق وفي الأنفس دالة على أنه الحق، فينبغي للمؤمن أن تنفتح عين بصيرته ويستدل بذلك على عظيم قدر ربه، فلا يكون منه إلا الاعتبار والاتعاظ، وليحذر من أن يكون من أولئك الذين قال الله تعالى فيهم: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. أجارنا الله وإياكم من حالهم، ورزقنا قلوبا بصيرة وأعمالا صالحة، وسلك بنا السبيل المستقيم، وأجارنا من الخزي، جعلنا من أوليائه الذين يخرجهم من الظلمات إلى النور.
2: إذا بهذه الدعوات المباركة مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا من برنامجكم اليومي استفهامات قرآنية، كان ضيفنا فيها فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة القصيم، فشكر الله له، والشكر يتواصل لكم أنتم مستمعينا الكرام على حسن صوت وكريم المتابعة، ولزميلي مسجل هذا اللقاء عثمان بن عبد الكريم الجويبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: استفهامات قرآنية. فضيلة الشيخ الدكتور خالد المصلح، يحاوره عبد الرزاق العلوي، تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري.
0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله قال: كان لي خال يرقي من العقرب، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى، قال: فأتاه فقال: يا رسول الله، إنك نهيت عن الرقى وأنا أرقي من العقرب. فقال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى، فجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب، وإنك نهيت عن الرقى. قال: فعرضوها عليه فقال: ما أرى بأسا، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. رواه مسلم. عن عوف بن مالك الأشجعي قال: كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله، كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في سفر، فمروا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم، فقالوا لهم: هل فيكم راق؟ فإن سيد الحي لديغ أو مصاب. فقال رجل منهم: نعم. فأتاه فرقاه بفاتحة الكتاب، فبرأ الرجل، فأعطي قطيعا من غنم، فأبى أن يقبلها، وقال: حتى أذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: يا رسول الله، والله ما رقيت إلا بفاتحة الكتاب. فتبسم وقال: وما أدراك أنها رقية؟ ثم قال: خذوا منهم واضربوا لي بسهم معكم. رواه مسلم. وفي رواية: فجعل يقرأ أم القرآن ويجمع بزاقة ويتفل، فبرأ الرجل. رواه مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. رواه مسلم. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار. ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، أي رجع عليه. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فهو كفر. وعن أبي عثمان عن سعد وأبي بكرة كلاهما يقول: سمعته أذناي ووعاه قلبي محمدا صلى الله عليه وسلم يقول: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. رواه مسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
2: من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم، ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الرحمن السديس من سورتي العنكبوت والروم.
1: الله أكبر الله أكبر.
2: حج مبرور.
1: لا إله إلا الله.
3: ما الأفضل في تقسيم لحم الأضحية؟ وهل يجوز أن أحتفظ به كله؟ أجاب أهل العلم: يستحب تقسيم لحم الأضحية إلى ثلاثة أقسام: ثلث لك، وثلث لأهلك، وثلث للفقراء، ويجوز لك أن تأكلها كلها، لكن الأفضل التصدق بجزء منها.
1: الله أكبر الله أكبر.
2: حج مبرور.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو معالي الشيخ الأستاذ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله.
2: أهلا وسهلا، حياكم الله وبارك فيكم.
1: حياكم الله شيخنا الكريم، ونرحب بكم أيضا مستمعينا الكرام، ونسعد بمتابعتكم لنا في هذه الحلقات العلمية المفيدة النافعة مع أصحاب الفضيلة المشايخ، جزاهم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. شيخنا الكريم، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول باعثه: ما العلاقة بين آيات الطلاق في سورة البقرة وبين آية المحافظة على الصلاة التي جاءت في منتصفها؟ وهل الآيتان اللتان فصلتا بين أحكام الطلاق لهما علاقة بذات الموضوع؟
2: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا. هذه الآيتان العظيمتان اللتان ذكرهما الله جل وعلا في آيات الطلاق وآيات العدد وآيات الإيلاء، ذكر بعض العلماء رحمهم الله حكما في ذلك، منها أنه لما كان الكلام عن النساء والرجال وما يتعلق بهم، وهذه من أمور الدنيا، ذكر الله جل وعلا الصلاة لئلا ينشغلوا بأمور الدنيا عن العبادة، فجاءت آيات الصلاة تذكيرا لهم بذلك. وقال بعض أهل العلم إنه لما كان بعض الناس من الرجال قد يستعمل سلطته على النساء وهن ضعيفات، وكانت بعض النساء

0: المرأة عن التمرد وتنهى الرجل عن الظلم. وذكر بعض أهل العلم بأن هذه الآيات ذكر الله جل وعلا قبلها العفو بين الزوجين فقال وأن تعفوا، ثم ذكر الله جل وعلا هذه الآية التي فيها عفو الله عز وجل لنا نحن المسلمين إذا صلينا صلاة الخوف، فإننا لا نصليها الصلاة المعهودة وإنما لها طريقة مخصوصة، وهذا من عفو الله عز وجل إذ نحن ننتقصها عن الصلاة التي أمر الله جل وعلا بها حال الأمن، وهذا من عفو الله. فكأن الله جل وعلا يذكر هؤلاء بعفوه، فاعفوا فيما بينكم فإن الله جل وعلا قد عفى عنكم في هذا الأمر. وذكر بعض أهل العلم بأن الصلاة صلة بين العبد وربه، وأمور الطلاق وأمور النكاح صلات بين العباد، فجمع الله جل وعلا الأمرين صلة العبد بربه وصلة العبد بغيره من العباد. ونحن لو لم نعلم الحكمة من هذا الأمر فإننا نسلم لله جل وعلا في ذلك، وإنما هذه حكم يلتمسها أهل العلم باجتهادهم لأجل الربط بين الآيات، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. أيضا من الأسئلة شيخنا الكريم حفظكم الله، هذا السائل يقول إذا كان لي مبلغ من المال عند أحد الأقارب ولا أعرف موعد سداده، فما حكم إخراج الزكاة عن هذا المال؟
0: إذا كان هذا القريب أو المدين مليئا فإنك تزكي كل عام، وأما إن كان غير مليء أو أنه مليء ولكنه مماطل لن يعطيك إذا طلبته، فإنه على الصحيح من أقوال أهل العلم أنك تزكيها مرة واحدة إذا تسلمتها منه، والله أعلم.
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا هذا سائل يقول ما حكم التجشؤ المتكرر أثناء الصلاة بسبب المعاناة من مرض ارتجاع المريء؟
0: التجشؤ لهذا السبب لا يضر الصلاة، وإنما الذي ينقص الصلاة أو ربما أبطلها كثرة الحركة، الحركات المتوالية التي من يرى المصلي يظنه غير مصل من كثرة حركاته والتفاته، فهذه تبطل الصلاة أو تنقصها. نعم.
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم وزادكم الله من فضله. أيضا من الأسئلة حفظكم الله شيخنا، هذا سائل يقول ما حكم لبس الكمامة أثناء الإحرام في العمرة بقصد الوقاية من الأمراض في الزحام أو لستر الوجه؟
0: إذا لبس الرجل الكمامة لأجل الزحام أو خوفا من مرض، أو لبسها من غير خوف، فإنه على الصحيح أقوال أهل العلم لا يضره، لأن المنهي عنه هو تغطية الرأس، وأما الوجه فلا. وأما ما جاء في الحديث، حديث الذي وقصته ناقته، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تخمر وجهه، فقد تكلم أهل العلم رحمهم الله

0: في هذا اللفظ وضعفوه. فالصواب أن تغطية الرجل وجهه بكمامة ونحوها لا يضره. وأما بالنسبة للمرأة فإن إحرام المرأة في وجهها فليس لها أن تضع الكمامة إلا لسبب، أما إذا لم يكن هناك سبب معتبر فلا تضع الكمامة، لأن الكمامة قريبة وإن لم تكن نقابا ولكنها قريبة من النقاب. نعم،
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا هذا أحد الإخوة يسأل يقول: هل يجوز مخالفة ولاة الأمر في المسائل التي ليس فيها أمر بمعصية؟
0: لا يجوز مخالفة ولاة الأمر في الأمور التي ليس فيها معصية، لأن الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فلم يجعل الله عز وجل الخيار لنا في طاعة ولاة الأمور أو معصيتهم، إنما أوجب علينا أن نطيعهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس بن مالك في الصحيح: اسمعوا وأطيعوا. وفي حديث عبادة بن الصامت: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر، وعلى أثرة منا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع. فطاعة ولاة الأمور أمر واجب ولا يجوز مخالفتهم في هذه الأمور، والله أعلم.
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا من الأسئلة التي بعث بها بعض الإخوة، هذه إحدى الأخوات تقول: هل يجوز لنا كشف الوجه والحجاب أمام ابن عمتي الذي ربى أختي الصغيرة، مع العلم أننا نعتبره أخا لنا ولا ننوي الزواج منه؟
0: اعتباركم أنتم لا يقدم شيئا ولا يؤخره، ينظر إلى أمر الله وإلى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا الرجل أجنبي عنكم، لا يجوز لكم أن تكشفوا عنده، ولا يجوز لكم أن تختلوا به. وأما أنكم لا تريدون الزواج به ولا ترغبون الزواج به ونحو ذلك، فهذا لا يغير في أمر الله تعالى ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم شيئا. نعم،
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا هذا سائل يقول: هل يجوز صيام قضاء يوم الاثنين في يوم آخر إذا منعني ظرف من صيامه في وقته؟
0: إذا كان هناك ما منعك فلك على الصحيح أن تقضيه، وأما إذا لم يكن هناك مانع فلا، لأن صيام يوم الاثنين مقصود لذاته، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم العلة في ذلك، وهو أنه اليوم الذي ولد فيه صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هناك سبب لمرض أو حضرت وليمة وأكلت منها فلك أن تقضيه. نعم،
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا هذا سائل يقول: أنا أسكن خارج حدود الحرم في مكة وأعمل داخلها، فإذا نويت العمرة هل أحرم من مكان عملي أم يجب علي الخروج خارج حدود الحرم أو الإحرام من منزلي؟
0: تحرم حيث نويت، فإذا كنت قد نويت الإحرام وأنت داخل حدود الحرم فإنك تحرم من أدنى الحل. وإن كنت في بيتك وليس بيتك إلا دون الميقات فإنك تحرم وتهل من بيتك. وأما إن كان بيتك من وراء الميقات فإنك تحرم من أقرب ميقات لك. نعم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل نقول: ما حكم من يقول في التشهد الصلاة بدل الصلوات؟ وهل زيادة حرف في التشهد مثل يا أيها النبي يعتبر خطأ؟
0: أهل العلم رحمهم الله يقولون: إذا كان التشهد مما نقص في بعض الروايات منه وزيد في بعض الروايات، فإن المصلي إذا نقص شيئا مما نقص في روايات أخرى فإن تشهده صحيح، فإن تشهده صحيح. وأما الزيادة فليس لأحد أن يزيد على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود عليه. نعم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيكم. هذا أيضا سائل، ونختم بهذا السؤال، يقول: ما المعنى المقصود من قول الله تعالى في سورة النجم وأنه هو أغنى وأقنى؟
0: أما قوله وأنه هو أغنى فهذه معروفة، وأما أقنى فالمراد أنه ملككم، أصبحتم تقتنون هذا الملك، فهذا معنى قوله وأقنى. وهذا هو قول جمهور المفسرين، وبعض المفسرين قال إن قوله وأقنى يعني أفقر، قال فقوله أغنى يقابلها الفقر. قالوا كما قال في الآية الأخرى: وأنه هو أضحك وأبكى، فجاء بالضحك وجاء بما يقابله، وأنه هو أمات وأحيا، فجاء بالموت وجاء بما يقابله وهو الحياة. قالوا فكذلك قوله جل وعلا وأنه هو أغنى وأقنى، يعني أغنى العبد بالقدرة على تحصيل المال، وأغناه بالمال، وأفقر العبد، ولكن الأول هو الذي عليه جمهور المفسرين، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيكم وفي علمكم. إلى هنا أحبتنا المستمعين الكرام نكون قد وصلنا إلى ختم ونهاية هذه الحلقة من برنامجكم اليومي نور على الدرب. ضيفنا كان هو معالي الشيخ الأستاذ الدكتور يوسف محمد بن سعيد، عضو هيئة كبار العلماء، فشكر الله لشيخنا الكريم وبارك الله فيه وفي علمه، وبارك الله لكم أحبتنا المستمعين الكرام. نسأل الله يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يعلمنا جميعا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم وشيخنا الكريم علما وهدى وتوفيقا وسدادا. والشكر كذلك موصول لمسجل هذا اللقاء زميل عثمان بن عبد الكريم الجوابر، الله يعطيه العافية. حتى الملتقى بكم أحبتنا الكرام، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم: سبيت ابن إبراهيم سبيت. تنفيذ: وليد ابن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد بن طالب بن حميد من سورة النحل.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر

أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى

0: من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
2: أكمل الهدي مع عبد الله الحنيشل.
3: تواضعه صلى الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس تواضعا، فهو القائل: وإن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. ويقول صلى الله عليه وسلم: لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. ووقف أمامه رجل يرتعد خوفا، فقال صلى الله عليه وسلم: هون عليك، فإني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة تأكل القديد. القديد هو اللحم المملح والمجفف في الشمس. ويقول أنس رضي الله عنه: إن كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت، أي يذهب معها لمساعدتها وقضاء حاجتها. الأمة الفتاة المملوكة. ويقول صلى الله عليه وسلم: وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. ويقول صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم.
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم.
4: رحلة بناء. يعيش الإنسان ما كتب له أن يعيش، يتقلب بين الحياة ودروبها، وينسج أحلامه التي يرومها، وبين ذلك تتقلب تلك الرحلة ضوءا لا ينفد وإرشادا لا يتوقف. رحلة بناء، برنامج يتناول فيه الدكتور صالح الدقلة طريقة بناء الإنسان وتطوير ذاته، انطلاقا من سيرة النبي الكريم الذي علم العالم كيف يكون البناء. رحلة بناء، في الحوار والتقديم
5: طلال الزايدي،
4: وفي الإخراج
5: عبد المجيد اللهابي.
4: رحلة بناء.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام، نحييكم في هذه الحلقة، والفريق العامل معي عبد المجيد الحربي من الإخراج، ومني أنا طلال الزايدي أجمل وأرق التحايا. مستمعي الكرام، في برنامجكم رحلة بناء ننتقل وإياكم اليوم في عنوان جديد: علو الهمة في حضن عبد المطلب. وضيفنا في هذا البرنامج الدكتور صالح الدقلة، مستشار التأهيل الشخصي. دكتور صالح، حياك الله وهلا وسهلا فيك.
7: حياك الله، حيا الله السادة المستمعين وطاقم العمل.
6: احنا نتحدث عن علو الهمة، وكيف تكون علو الهمة منبثقة من حضن عبد المطلب.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قلنا في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه يتنقل في الكمالات، والله عز وجل يزيده كمالا في كل مرة ويهيئه لمرحلة لاحقة. الله عز وجل شاء أن تموت أمه وهو في السادسة من عمره، فانتقل إلى حضن عبد المطلب. علينا أن نتخيل ما هي البيئة الموجودة لدى عبد المطلب، هي بيئة القيادة. عبد المطلب كان رجلا مهيبا في مكة، كان سيدا فيها، كان رأسا فيها، له مواقف جعلت منه رمزا في الجزيرة العربية وليس فقط لمجرد في مكة. حادثة الفيل ووقوفه فيها،
6: يعني قائدا ذا عصيته في كل
7: ذا عصيته. لك أن تتخيل كيف، طبعا ليس هذا فقط، بل الرجل هو لم يكتفي بأن يمارس القيادة التي هي السيادة والجاه، بل مارس التنظيمات القيادية التي غيرت آلية التفكير وآلية التحرك وآلية التعامل، وإنشأ دار الندوة. دار الندوة فيها ممارسات إدارية وفيها ممارسات قيادية تعتبر متحضرة جدا، متحضرة جدا، يعني لو تقيسها الآن تشبه البرلمانات اليوم. هذه العقلية الناضجة التي تدير مكانا مركزيا مثل مكة، مكانا ترتاده العرب، مكانا تهابه العرب، مكانا فيه سادات العرب، أنت لا تدير أناسا خلقوا يعني أتباعا، أنت تريد أناسا خلقوا قادة.
6: هم طلعوا خرج منهم قادة
7: يعني فليسوا عاديين، هم استثنائيين. تميزهم في اللغة، طبعا دائما التمييز في اللغة تمييز في التفكير، لأن اللغة في العقل أساسا وليست في اللسان.
6: يا سلام.
7: فالتميز في اللغة دلالة على قيادة المعاني، القدرة على التعامل مع المعاني والتعامل. وحتى الإنسان بدون اللغة، قيل أنه بدون اللغة لا يستطيع أن يفكر.
6: هذا عبد المطلب أظن، هل في امتداد للجانب الجيني؟ يعني أبوه هشام
7: طبعا لما تعود إلى الجانب الجيني تعود إلى إسماعيل،
6: أيه؟
7: وتريد انتقاء إسماعيل أن يكون أبوه إبراهيم وتكون أمه من جرهم. جرهم صاحبة اللسان العربي التي أتت به، وهي قبيلة مكافحة. يجب أن تفرق دائما، المهاجرون نوعين، مهاجرون يهاجرون خوفا من واقعهم، وهؤلاء يريدون السلامة. مهاجرون يهاجرون لأنهم يريدون أن يطوروا واقعهم
6: ويصنعوا
7: واقعا آخر. ولذلك الذين خرجوا من بعد انهيار السد صنعوا ممالك في الجزيرة العربية، وجرهم لما جاء تحدثت ما يمكن تسمى مملكة صغيرة في مكة وسيادة في مكة. لا شك أن النساء والارتباط النسب بمثل هؤلاء سوف كل تأثيره على الذرية، فكان تركيبة إسماعيل تركيبة
6: وتتناقل عبر الأجيال،
7: تتناقل عبر الأجيال. ولذلك كان ذرية إسماعيل هي الخيار من الخيار، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فأنا خيار من خيار. هذا التميز، أقول التميز القدري والتميز الجيني كما يسمى. ثم التميز الآن الذي نراه أمام عيوننا لعبد المطلب، طفل ينشأ في هذه البيئة، كيف يقرأ الحياة؟ ما ذائقته؟ همته إلى أن تنظر، يختلف الوضع.
6: ذائقته حتى في الكلام والنطق والفصاحة والرد
7: الآن هو لديها اللغة والفصاحة التي يفهم بها ما يقال، ويتذوقه ويستوعبه، ولديه صحة العبارة الحيوية التي ورثها من طفولته التي نشأ فيها. ثم لديه بعد ذلك هذا الامتداد، فهو ينتمي إلى جدة. هذا الامتداد الذي فيه السيادة وفيه القيادة وفيه علو الهمة. طبعا في نقطة مهمة في علو الهمة، علو الهمة لها عدة معاني، لكن في هذه المرحلة بالذات علو الهمة هو أننا أناس مميزون نترفع عن الرذائل ولا نقبل بالدون.
6: هذا مستوى من مستويات علو الهمة.
7: مستويات، نعم، وهو المستوى النبل فيها. لأن علو الهمة قد يدعي بعض الناس علو الهمة وهو كبر ويظن هذا علو هم، يقول إحنا مختلفين عن الناس، فيترفع عن الفضائل، يترفع عن الاعتذار، يترفع عن قول الحق، يترفع عن كذا، يترفع عن مجالسة الناس، يترفع عن إعطاء الحق. بينما لم يكن عبد المطلب كذلك، أنشأ دار الندوة، والحلف الذي تم في دار الندوة أيضا وشاهده النبي عليه الصلاة والسلام بعد موت عبد المطلب كان امتدادا لممارسات هذه الدار، والذي هو نصرة المظلوم. أنا أريد أن أنتقل إلى بيئة أو حالة مشابهة حتى نستوعب، يعني أساعد نفسي والمستمعين أن نستوعب ماذا نقصد بالنشأة.
6: قبل ما تنتقل، أنا عجبني لفظة أنه علو الهمة، كأنك تقول أنه نراعي أحيانا في مستويات علو الهمة كقيمة، أنه المراحل العمرية، يعني الطفل في مرحلة ما، ونقيسها على النبي عليه الصلاة والسلام، أنه كان يحتاج هذا المستوى، أنه
7: نعم، كان يرى التميز في الاختيارات، والتميز في القرارات، والتميز في ردود الأفعال. لا شك أن الكبار دائما كبر ردود أفعاله. ثم لما يرى الناس يمجدون عبد المطلب ويرى المكانة التي له ويرى المنزل التي هو فيها، ماذا يتكون في داخله؟ يتكون في داخله شعور أيضا بنفس التميز. ولما يرى ممارسات عبد المطلب التي ليس فيها استعباد ولا استذلال ولا استغفال ولا استغلال، كل هذه الموضوع، فإنها يرتبط علو الهمة أيضا بعلو الهمة في الشعور، بعلو الهمة في السلوك،
6: ونموذج قدوة حي
7: قدام. أي قدوة حي، هذا يبنى فيه ويصبح الإنسان مرؤته فيها نوعية، يعني ليست مرؤة صحة العبارة تجارية، لا هي امرأة يعني فيها جانب نوعي. لما ولد موسى ولد في بني إسرائيل، بيئة بني إسرائيل الطويلة وهم في الخدمة في خدمة الفراعنة
6: في نوع من
7: الطويلة اعتادوا على الخدمة، أصبح طموح الواحد فيهم أقصى ما لديه أن يخدم في بيوت الأكابر لا أن يخدم في بيوت الأصاغر.
6: صح،
7: هذه ليس البناء النفسي الذي يلائم نبي من أولو العزم من الرسل سوف يقود أمة تضاهي أمة محمد يوم القيامة، يباهي بهم حتى يأتون سدون الأفق أمة موسى عليه السلام. فأين ينبغي أن يبنى؟ يجب أن يعيش في بيت فرعون. لكن فرعون لم يكن كعبد المطلب، فرعون في جوانب أخرى هو ليس القائد المثالي، فلابد يخرج في فترة من الزمن ليعيش نوعا آخر إكمال ما تبقى.
6: فرعون عنده تميز وعلى
7: تميز في إصدار القرارات، في تحريك الناس، في إدارة الناس، في إمضاء القرار،
6: التأثير الإعلامي عليه ما أريكم إلا ما أرى.
7: هي قدرة على التأثير والقدرة على التغيير والقدرة صحة العبارة على إعطاء الزخم لأي شيء، قوة دافع.
6: هذا يحتاجها القائد،
7: هذا يحتاجه موسى. ولذلك في فارق بني إسرائيل لما عبدوا العجل كيف تعاملوا مع هارون وكيف تعاملوا مع موسى. موسى لم يناقش، أخذ العجل وأحرقه. هذه القوة التي لديه هي من آثار يعني بناء الله له عز وجل، لأنه اصطنعه الله عز وجل
6: لنفسه،
7: وكان أحد أسبابها. الكلام نفسه يقال النبي عليه الصلاة والسلام عاش في هذه البيئة التي هي أفضل بيئة فرعون،
6: لا شك
7: أفضل بيئة فرعون. فيتلقى الطفل، وإذا كان أقول على الأب أن يكون قدوة كبرى وعليا لأولاده، على الأم أن تكون أفقا عاليا لبناته. استحيل أن الابن يتعلم منك وهو يرى أنه أعلى منك في التفكير أو أعلى منك في الاختيارات. ما معنى أعلى منك أنه يتكبر عليك، بس يرى أنك أنت يعني بالعامية أبوي مسكين ما أعرف،
6: أو
7: يعني
6: توقف في مرحلة ما وتجاوزه
7: أو خلاص وأنا تجاوزه.
6: هذا موجود نرى بعض الأبناء
7: قد تجاوزه في بعض المعارف والتخصصات، بلا شك أنا طبيب وأبي والدي ليس طبيب مثلا، صح لكن لا أستطيع أن أتجاوزه في في في وسعة أفق، لا أستطيع أن أتجاوزه في نقاء أخلاق وندرة أخلاق. أنا أرى والدي مع جيرانه نوعي، أرى والدي مع الضعفاء نوعي، هذا ما له علاقة بالتعلم والشهادات،
6: مع أخلاقه مع القرار.
7: أنا أراه إنسانا كبيرا،
6: احترامه لإخوانه وكذا،
7: أراه إنسانا كبيرا. أحدهم كان يتحدث عن والدي عندما يقول والدي لا يكتفي بأن يقول والدي، يقول السيد الوالد.
6: يا سلام.
7: قلت لماذا تقول السيد الوالد؟ قال أبي بالنسبة لي سيد، ليس لأنه أبي. أنا لو أحدثك عن أبي الآن سأحدثك عن صفحات، ليس أفضل أب في الدنيا، لكنه بالنسبة لي يستحق أن يكون قدوتي. قهرني بصحة العبارة، بهرني وليس قهرني، بهرني بأخلاقه، بهرني بتصرفاته، باختياراته، بصمته في أوقات الناس مثل ما يقول يطامرون في الكلام، هو يصمت، يتأمل، يتروى، يحلم، ينتظر، ما كان يفعله عبد المطلب.
6: يعني بس الوالد عشان ما يفهم البعض أنه لن يكون الأب قدام أبنائه إذا صحح لي في هذه هو القدوة الكامل، لكن احرص أن تكون
7: نعم القدوة التي يرونها تستحق الاتباع أو تستحق التعلم منها أو فيها ما يمكن استلهامه. استلهامه، أنت لن تكون مثاليا ولا أبنائك سيكون مثاليين، ولكن عندما يأتون إلى أخطائك وجدنا أخطاء مثل ما يقولون ما تفشل، أخطاء طبيعية تقع من كل إنسان، أخطاء ليسوا بحاجة لأن استروها مثلا، لو ظهرت هي تظهر مع كل أب،
6: والخطأ يتحول إلى قدوة لما الأب يعتذر
7: ولما يعترف ويحلله،
6: صح،
7: ويصبح بالنسبة لأولاد ممارسة جيدة ليتلافوها،
6: صح،
7: يعني دروس متعلمة فيمكن الاستلهام منها. الأبناء بناءك ذاتك، أنت الإنسان العادي غير الأطفال، لما تريد أن تبني ذاتك عليك أن تسأل نفسك من هم قدواتك، من هم الكبار في عينك؟ إذا كان الكبار في عينك هم الذين لا يملكون إلا البريق، فهذا البريق ينتهي،
6: صح،
7: ويذهب، وستجد يوم من الأيام أنك لم تبني ذاتك وإنما كنت تعيش مع البريق تماما، مثل الشخص اللي مرتبط بالوايرلس وانقطع الوايرلس، يعني مرتبط بالواي فاي، شبكة الواي فاي،
6: يدور حول نفسه، يبقى سيبقى يدور حول نفسه،
7: حول نفسه، لكن الإنسان الذي المواد عنده
6: ويفقد البوصلة
7: موجودة على الجهاز وانقطع النت، عنده المواد مخزنة على الجهاز يمكن يقرأ ويكمل شغله،
6: صح،
7: ويكمل أعماله. أنا أقول عليك أن يكون لديك قدوة تستمد منها ما يستحق أن يستمد. من قدوتك في اتخاذ القرار؟ من قدوتك في في في المعارف واختيار وانتقاء المعارف؟ من قدوتك في ردود الأفعال؟ من قدوتك في التعامل مع السفهاء؟ لا تنظر للذين يعاملون السفهاء بسفاهة أشد. هناك من يقول ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، هذه فلسفة يعني، أو ويفوق جاهلنا في عال الجهال، يعني هو فلسفة أخرى. صح. ويفوق جاهلنا في عال الجهال، أي أن جاهلنا يترفع عن فعال الجهال، يفعل ما هو فوق فعال الجهال، وهو لا يقتدي بالجهال في تعاملهم وإنما يفوقهم. في فرق بين الفلسفتين. أنا عندما أريد يكون عندي رد أفعل لأي موقف يحصل معي، أي سلوك يحصل معي من زملائي في العمل، في حياتي، حتى في نقاشاتي وحواراتي في شبكات التواصل ووسائله، عندما أريد أن أتحاور، من قدوتي في التحاور؟ من قدوتي في التعامل مع هؤلاء الصغار الذين لا يحاسبون في الألفاظ ولا يحاسبون في العبارات، والذين يرمون الكلام جزافا؟ عندما تحصل خلافات على مستوى فكري ولا على مستوى اجتماعي ولا على مستوى قبلي ولا على مستوى رياضي، أنت من تستمد، من تستمد الممارسة؟ فأنا أقول عليك أمرين: إن كنت قائدا في مؤسسة ولا في كذا، يجب أن تقوم فعلا تستحق أن تكون قدوة. يجب أن يكون فيك ما يمكن اقتداء به. بعبارة أخرى، يجب أن تكون شجرة مثمرة فيها ثمار يأخذها الناس. والعكس كذلك، إذا أردت أن تبحث عن ثمار تأكلها، فتأكد أنك أمام شجرة طيبة وليس شجرة خبيثة تأخذ منها الثمار.
6: وهذا سيبني في لن يأتي إلا بموضوع علو الهمة، أن يراك الناس في من حولك أنك إنسان دائما متطلع
7: الخيارات هي الأفضل. ولذلك قال الله عز وجل لبني إسرائيل: وأمر قومك ليأخذوا بأحسنها. هذه التوراة نازلة من الله عز وجل، ويقول يأخذوا بأحسنها، ليس فيها سيء، ولكن عندما تأتي الخيارات خذ الخيار الأكمل. إذا قال كما قال الله في القرآن: ولا ينتعفوا لو خير للصادرين. هذا أفضل من قضية أنك تعاقب مثل ما عوقبت به. فأن تأخذ حقك، فهذا ليس عليك فيما أخذ، لكن خير من ذلك ولا ينتعف.
6: ولذلك حضانة عبد المطلب للنبي عليه الصلاة والسلام غرست جزء كبير من موضوع علو الهمة، وهو يشاهد ويرى ويمارس.
7: نعم. بالإضافة إلى اصطفاء الله له من قبل، فإن الله لا يصطفي إلا الأطهار الأخيار، والنبي كان من اصطفي.
6: عموما دكتور صالح الدقلة، شكرا لك على هذه الحلقة الماتعة.
7: شكرا.
6: شكرا لعبد المجيد الحربي من الإخراج، ومني أنا طلال الزادي أجمل وأرق التحايا في أمان الله.
4: رحلة بناء،
5: رحلة بناء.
4: يعيش الإنسان ما كتب له أن يعيش، يتقلب بين الحياة ودروبها، وينسج أحلامه التي يرومها، وبين ذلك تتقلب تلك الرحلة ضوءا لا ينفذ وإرشادا لا يتوقف.
5: رحلة بناء،
4: برنامج يتناول فيه الدكتور صالح الدقلة طريقة بناء الإنسان وتطوير ذاته، انطلاقا من سيرة النبي الكريم
5: الذي علم العالم كيف يكون البناء.
4: رحلة بناء، في الحوار والتقديم
5: طلال الزايدي،
4: وفي الإخراج
5: عبد المجيد اللهابي.
4: رحلة بناء.
1: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: مع بداية إشراقة هذا العيد المبارك، تتمنى لكم إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت عيداً مليئاً بالخير والسلام.
1: تابعونا في أجواء إيمانية وبرامج خاصة
0: تحمل لكم الفرحة والفائدة. ذكركم صوت يضيء دروبكم.
1: صوت يضيء دروبكم.
2: يعيد ذا تكبيرنا تهليلنا ضجت حناجرنا به يا عيد.
1: عيدكم سعيد.
0: عيدكم سعيد وكل عام
1: وأنتم بخير.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. كم مشينا وفي العيون بريق،
1: يعرف الخطو شوقنا والطريق،
0: إذ نلبي وفي صدى الحب معنا،
1: وإذا زمزم بنا يستفيق.
0: نحو موطن ينضح بالتاريخ، فكل موضع يحمل حكاية، وديار تفيض بالخير، فكل خطوة لها غاية. موطن الأشواق،
1: موطن الأشواق،
0: همس القلب ونبض المكان ونفح الأدب،
1: في سياق يصور الحنين ويفضي بالمشاعر،
0: في رحلة الحج الملأى بالذكرى والإيمان.
1: موطن الأشواق،
0: موطن الأشواق.
1: تقديم
0: خالد المصري،
1: إبراهيم الشايع،
0: إخراج
1: محمد بن سعد الفرشان. كتب هذه الحلقة إبراهيم الشايع. همس القلب،
2: حين يكون اللقاء والوداع في مناسبة واحدة، لا تسل عن مشاعر اللحظة، وبين لقاء ووداع أيام هي أعظم أيام الدنيا وأجملها، ورحلة لله يكتمل بها شطر الدين، زيد بها في الأجور ورفعت الدرجات، حطت فيها خطايا السنين، وارتوت عندها أرواح المتعبين، وما بعدها فجر ونور. حين كان الحج رحلة عمره وخط مسار جديد لحياته، وقف في مشهده الأخير، لم يزل في شعور إبصاره الكعبة لأول مرة قبل أيام، حتى وقف عندها مرة أخرى للوداع، أقبل يعيش لحظات وداع يجسدها طواف بالبيت. لا يعلم إن قدر له أن يعيش هذا المكان مرة أخرى أم هي الأخيرة. يقف على مشارف المطاف، وشموخ الكعبة وروحها العطر ملء بصره، وملء سمعه تمتمات الطائفين. في ذلك الوداع كانوا يستودعون أيامهم في المشاعر المقدسة، استودعوا الله ما عاهدوه، استودعوا الله دعواتهم ورجاءاتهم، استودعوا العبرات التي لم تجف بعد في عرفات. في ساعات الوداع في المطاف استودعوا حنينا سيبقى في نفوسهم لبيت الله وكعبته، وأن يكون في سابق علمه سبحانه عودة أخرى للبيت الحرام، الكعبة والمقام.
0: موطن الأشواق،
1: موطن الأشواق، نبض المكان.
3: بعدما قضى الحجيج يومهم في عرفة وأفاضوا لمزدلفة، باتوا ليلة تنبض بحمد الله وشكره على توفيقه بلوغ يوم عرفة، هذا اليوم الذي انتظروه طويلا، كان حلما عاش في خيالهم، وبعدما أفاضوا منه سيبقى يوما ليس كغيره في وجدانهم. بزغ فجر يوم جديد في الحج، وأسفر صبح مختلف في مزدلفة، تحركت معه أفواج الحجيج إلى مشعر منى، أقبلوا إلى منى تحفهم رحمات الله، يكبرون ويحمدون. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر وأعظم من كل شيء، الله أكبر ويصغر دون جلاله كل شيء، الله أكبر وعنت له الوجوه ودانت له الخلائق. الله أكبر، وتواضعت لقدرته الأشياء. الله أكبر، لا يضيره تقصير وذنب، ولا تعجزه حاجات لعباده. الله أكبر، وأحصى كل شيء عددا. يوم عيد تجتمع فيه أكثر أعمال الحج، ترافقها أصوات الحجيج تكبيرا وتهليلا وتحميدا، يكبرون وتكبر في نفوسهم معاني التوحيد والإجلال لله، يكبرون وتسمو عن كل دنو نفوسهم. الله أكبر في منى وتكبر المنى. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.
0: موطن الأشواق،
1: موطن الأشواق، نفح الأدب.
2: الله أكبر، الله أكبر، ما تغنى شادن أو مال بالأشواق غصن أخضر. والله أكبر، كل من زاح الدجى يمضي بآلام الظلام ويعثر. والله أكبر، حين تشرق شمسنا أو حين تحجبها الغيوم وتمطر. والله أكبر، ما ترنم ذاكر أو صام طلاب الثواب وأفطر. والله أكبر، ما تراءى كوكب وتعاقبت تطوي الزمان الأشهر. والله أكبر، حين يكبر بأسنا يحيي رميم الأمنيات ويغفر. والله أكبر، زادنا وعتادنا كل المصائب في هواها تصغر. والله أكبر، كلما فاحت بها أرض المشاعر مسكها والعنبر. للشاعر نجم الحصيني.
0: موطن الأشواق،
1: موطن الأشواق.
0: وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل
1: خالد المصري
0: ومحمد التركي
1: وإبراهيم الشايع،
0: ومن الإخراج
1: محمد أبن سعد الفرشان.
0: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

0: مع بداية إشراقة هذا العيد المبارك، تتمنى لكم إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت عيداً مليئاً بالخير والسلام.
1: تابعونا في أجواء إيمانية وبرامج خاصة
0: تحمل لكم الفرحة والفائدة. ذكركم صوت يضيء دروبكم.
1: صوت يضيء دروبكم.
2: يعيد ذا تكبيرنا تهليلنا ضجت حناجرنا به يا عيد.
1: عيدكم سعيد.
0: عيدكم سعيد وكل عام
1: وأنتم بخير.
3: في ملكوت الله.
4: في ملكوت الله.

0: حينما نقلب أبصارنا في هذا الكون الفسيح، نقف مشدوهين أمام عظمة وإبهار وإعجاز، عظمة في تعليق الأجرام السماوية العملاقة، عظمة في خلق تعقيدات الجسم البشري، عظمة في مهابة البحار والجبال.
1: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت.
0: الإعجاز يحيط بنا من كل مكان ويوصلنا لمعنى عميق واحد، أن لهذا الكون إله عظيم صنع فأبدع وأعجز.

0: آياته عجب العجاب لو ترى عيناك.
1: في ملكوت الله.
2: في ملكوت الله.
1: برنامج يستعرض إعجاز الخالق في كوننا الفسيح، ويستضيف نخبة تطلعنا على تفاصيل هذا الإبهار الإلهي العظيم.
2: في ملكوت الله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذه الحلقة الجديدة والمباشرة من برنامج في ملكوت الله. في البداية تقبلوا تحياتي، أنا ياسر زيدان من تقديم هذه الحلقة ومن تنفيذ الهندسة الصوتية لؤي الحلبي. اليوم مستمعينا الكرام نتحدث عن آية من آيات الله وأحد المخلوقات العظيمة في هذا الكون الفسيح، فقد ورد ذكره في القرآن الكريم والسنة النبوية. قال عز من قائل: والبحر المسجور، وقال: وإذا البحار سجرت. اليوم مستمعينا الكرام نتحدث عن الإعجاز العلمي في عالم البحار، سنتحدث عن البحار وعالم البحار، سنتدارس سويا هذه الآية العظيمة التي تزيدنا إيمانا بالله سبحانه وتعالى. ضيفي يضيفكم الأستاذ صلاح الدين بن عبد الكريم فطاني، محاضر حول مواضيع الإعجاز باللغة العربية والإنجليزية والأردية، ومعلم في ثانوية الفيصلية للموهوبين. السلام عليكم ورحمة الله أستاذ صلاح.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: حياك الله وأسعد الله أوقاتك بكل خير. اليوم يعني سنتحدث عن هذه الآية العظيمة وهي البحار، سنتحدث عن الإعجاز العلمي في عالم البحار. أستاذ صلاح، يعني شاهدنا الكثير من مقاطع الفيديو في كثير من الأماكن حول النيران التي تخرج في وسط البحار، وبالطبيعي يعني احنا ما نعرف انه النار لا تجتمع مع الماء. نريد ان نتحدث في البداية عن هذه الآية، نتحدث عن النيران البحرية.
4: طيب، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، مقدمة بسيطة قبل أن أبدأ وأشرع في موضوع الحديث عن النيران الموجودة تحت البحار، وهي أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتدبر في كتابه العزيز في كثير من الآيات، ويكفي أو حسبنا قول الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وكأن سائل يسأل: من هم أولي الألباب يا رب؟ فيكون الجواب: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. وكأن النتيجة الطبيعية لهذا التفكر والتدبر هو الذهول من عظمة خلق الله سبحانه وتعالى، فيقول سبحانه: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، إلى آخر هذه الآيات التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتلوها في ليلة من ليالي: ويل ويل لمن قرأها ولم يتدبرها. ننتقل الآن إلى الحديث عن الآية التي بين أيدينا والتي أخذتها، قوله تعالى في كتابه العزيز: والبحر المسجور. هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل فيه ضعف، لأنه ولكن معناه صحيح، قوله النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله لا تركب البحر، فإن تحت البحر نار وتحت النار ماء. وفي رواية: لا تركب البحر إلا غازيا أو حاجا أو معتمرا. فيعني بعض العلماء، لعل الإمام البخاري وغيرهم، أشكل عليه قضية أنه نهى عن ركوب البحر إلا أن يكون غازيا أو مجاهدا أو معتمرا. وفي روايات أخرى أنهم الصحابة رضي الله عنهم بعضهم كانوا يتجرون، يذهبون للتجارة، أو بعضهم كان يذهب للتجارة في البحار، فبدون نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن حسبنا في هذه الآية قوله: فإن تحت البحر

0: من 4000 إلى 5000 متر تقريبا، يعني 4 كيلو تقريبا عمق. أعمق منطقة وصل إليها أو يعني رصدها الإنسان هي حوالي 11000 كيلو تقريبا، اللي هي مضيق أو أخدود ميريانا، ميريانا سترينج. هذه المنطقة جاءت ليس بالنزول إلى الغواصات إلى تلك الأعماق، فالغواصات التي نزلت إلى أعماق أقل من هذا كثير منها دمر، كثير منها لأنهم ما عرفوا فيزياء هذه البحار من ضغط وحرارة أو برودة، ومن يعني تغيرات كبيرة جدا. فالذي ينزل كما يقول بعض العلماء، الذي ينزل إلى أعماق المحيطات بالغواصات يكلف علماء البحار كما يكلف علماء ناسا أو علماء الفضاء في الصعود إلى القمر أو إلى الفضاء الخارجي، وهي كلها 8 أو 9 كيلو إذا قلنا، يعني متوسط 11 كيلو الأعمق منطق. سبحان الله العظيم. لما نسوي مسح جيولوجي بواسطة الأجهزة اللي هي الرادارية أو الزلزالية، فشاهدوا أن تحت المحيطات، وهذا في 2013 آخر تسجيل لهم أو آخر تصوير لهم، إنهم نزلوا، عندنا نزلوا إلى أعماق المحيطات حوالي يعني 700-800 إلى 1000 متر وما دون ذلك، وجدوا أن هناك أخاديد وصدوع في باطن البحر يخرج منها حمم بركانية، وهذه الحمم البركانية عبارة عن حديد ونيكل منصهر، ونعلم أن الحديد ينصهر في درجة حرارة فوق 1200 سنتيغريد، فيعني سبحان الله 1200 درجة مئوية، يعني شيء حرارة عالية جدا. ثم هذا الحديد يأخذ فيبرد، إذا ظهر على سطح البحر فهو يتحول إلى جزيرة جديدة، ولادة جزر جديدة، وقد شوهد هذا في بعض يعني المحيطات. لكن بقاءه تحت الماء في الأعماق هذه يجعل سبحان الله ضغط الماء وثقل الماء وكثافة الماء يمنع من هذه الانفجارات، فيبقى وكأنه يعني شيء كابس عليه، كأنه هذا الانفجار يمنع من أنه يخرج إلى إلى إلى إلى السطح بهذا الضغط وهذا الثقل الماء العجيب.
1: يعني كأن البحر يحافظ على هذه الحمم لا تخرج لل...
0: نعم. وهذه الحمم يعني أعطي مثال، عندما نزلت غواصة سعودية فرنسية سودانية نزلوا إلى وسط البحر الأحمر بحثا عن الثروات ودراسة لهذه المنطقة، منطقة البحر الأحمر، بحثا عن البترول، بحثا عن المعادن والثروات اللي موجودة فيها. متوسط عمق البحر الأحمر 4000 متر تقريبا، يعني 4 كيلو. عندما نزلوا بكباش يعني زي الشاول إلى هذا العمق، فأخذوا عينة من الطين لكي يدرسوها، طلعوها على ظهر السفينة، وجدوا أن درجة حرارتها فوق 400 درجة مئوية، حرارة عالية جدا. من أين هذا؟ قاع المحيط يعني مشتعل بهذه الحمم البركانية. طيب الحمم البركانية، علماء الجيولوجيا يقولون لنا أن قشرة الأرض ما بين 35 إلى 70 كيلو عمقها سمكها. طيب تحت هذا في طبقة اسمها طبقة الوشاح، وهي طبقة من الحديد والنيكل السائلة أو الشبه سائلة، حديد سائل ويخرج على هيئة بركان. البراكين موجودة على سطح الأرض ولكنها قليلة مقارنة بالبراكين الموجودة في قاع المحيط، حيث أن المحيطات تغطي 3/4 الكرة الأرضية. فقول الله تعالى والبحر المسجور يقسم بهذا البحر، بعض المفسرين ذهبوا إلى أن هذا البحر المسجور أي يوم القيامة وإذا البحار سجرت. رد عليهم بعض المفسرين فقالوا وإذا البحار فجرت هذا يوم القيامة، أما والبحر المسجور جاء في سياق القسم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، فجاء في سياق موجود الآن، فالبحر المسجور موجود الآن. سبحان الله، ما كان ليعلم إلا أن كشف لنا العلم الحديث هذا في بعض الصور، يعني في اليوتيوب، لمن احنا عشان ينقصنا وجود الصور ووجود هذا، لمن يكتب في اليوتيوب صحيح. النيران البحرية هيجد بعض النيران التي موجودة على شاطئ، على بعض الشواطئ، انه البركان يخرج فيخرج الماء، هذا الحمم البركانية الحديد والنيكل المنصهر يخرج، والصخور المنصهرة هذه تخرج فتبرد وتسوي لنا جزيرة جديدة. اما لو خرج

0: الشبكه هذه من وسط المحيط من عمق 2000 او 3000 متر لا تطلع الى الى الى الى, إلى سطح، لا تطلع على سطح ولكنها تبقى داخله. الحراره المستمره تجعل النار متقده، ووجود الماء يعني لا يكفي، عمق العمق الشديد هذا لا يجعله يتبخر، فلا الماء يطفئ النار ولا النار تبخر الماء الموجود. سبحان الله، هذا التوازن الموجود في هذه المنطقة. وصدق الله القائل والبحر المسجور.
1: سبحان الله سبحان الله. طيب، من هذه الآيات يعني أستاذ صلاح، ذكر ربنا عز وجل مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، يعني ما هو البرزخ في عالم البحار؟
0: احنا الان ننتقل من من من من, من يعني من صوره من صور الاعجاز، وهي البرازخ من اللي هي النيران المسجره او قاع المحيط المتسجر بالنار، الى موضوع تخصص اخر في عالم البحار ايضا، وهو ما يسمى بالبرازخ البحريه. ما معنى البرزخ؟ البرزخ هو الحاجز. ولي وقفه هنا قبل ان ندخل في تفصيل الايه والبرازخ البحريه وانواعها. الهدف من الاعجاز العلمي واقامه هذه الهيئات وهذه الجهات وهذه الابحاث التي تقوم على نشر الاعجاز هو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. قوله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وأوتي ما مثله معه آمن به من آمن، وإنما كان الذي أوتيته وحيا، وأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. بمعنى كل نبي أو أغلب الأنبياء، ليس كل الأنبياء، أغلب الأنبياء بعثوا وبعث الله معهم معجزة تثبت أنه مؤيد بوحي من عند الله سبحانه وتعالى، ولكنها ماتت بموت ذلك النبي. فأين عصا موسى اليوم؟ وأين يد عيسى اليوم عليهم الصلاة والسلام؟ ماتت بموتهم، ذهبت معهم. فلا يوجد يهودي ولا نصراني، إذا أراد شخص أن يدخل في النصرانية أو اليهودية صح التعبير، فلا يوجد نصراني يقول أنا عندي المعجزة موجودة، أنا ما شفت العصا وما شفت كيف يحيي الموتى وكيف يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. ولكن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم موجودة بين أيدينا، كتاب يتلى إلى يوم القيامة. فأنا عندي معجزة رسول صلى الله عليه وسلم موجودة بين يدي، أدعو بها غير المسلمين حتى يتبين لهم أنه الحق. بعض المشككين كانوا يقولون أنه صدفة، كما أن أفلاطون وأرسطو وغيرهم أصابوا وأخطأوا في بعض ما قالوا من الأمور العلمية الغير مثبتة وأثبتها الآن. يعني بعضا يعني جاليليو مثلا يعني من العلماء السابقين قال إنه الأرض كروية، والثاني قال الأرض مسطحة، والثالث قال الأرض على جرون ثور، كل واحد قال معلومة ما هي مؤكدة.
1: صحيح،
0: القرآن ما أخطأ. طيب أنا أقول معلومة صح ومعلومة خطأ، القرآن جاب كل المعلومات اللي جاءت في مجال معين كلها صحيح. وها هو هنا المدخل عندنا، عندنا آيتين في كتاب الله تتحدث عن البرازخ البحرية. نقف عند الآية الأولى وهي قول الله تعالى في سورة الرحمن، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم يعقب بقوله: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. بمعنى أن هذين البحرين يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. العلم الحديث يقول لنا أن المرجان حيوان يعيش في البحر، لا يعيش في المياه العذبة، يعيش في المياه المالحة فقط. إذن هذان البحران أكيد وحتما أنهما مالحين، وليس ماء عذب وماء مالح. سبحان الله العظيم، رأينا وشاهدنا، من ذهب وشاهد في جنوب أفريقيا عند التقاء محيط الهادي مع المحيط الهندي، سبحان الله العظيم، لونين مختلفين من البحر، هذا بحر وهذا بحر، هذا يروح يمين يعني يضرب كأنه يضرب ساحل، وهو يضرب إيش؟ يضرب أخوه الذي بجانبه اللي هو المحيط الهادي والمحيط الهندي، يضربان، وهذا يعود يمينا وهذا يعود يسارا. سبحان الله العظيم، ليس هذا فحسب، بل أن حتى في وسط المحيط الهادي، وسط المحيط الهندي وغيرهم من المحيطات الأخرى، تجد ما يسمى بالكتل المائية. وكأنها أحواض سبحان الله، فيها حاجز بينها، وكأنك تقول أنا لو أبغى أصطاد مثلا أبغى أصيد ناجل حلاقيها في الدائرة هذه في الجزء الجنوبي من المحيط، ولا أجدها في الجزء الشمالي من المحيط. إذا أردت أن أتقي أسماك القرش فسأجدها في الجزء الشرقي من المحيط، ولا أجدها في الجزء الغربي من المحيط. ليش؟ لأنه كل الكتل المائية هذه يعني معناته أنه الماء له كثافة معينة، له درجة حرارة معينة، له ملوحة معينة، له خصائصه الخاصة، وإن كان الاختلاف بسيط. فذكر الله عز وجل أن هذه الكتل المائية اللي موجودة سواء بين محيط ومحيط، إحنا ليه سميناها هذا هندي وهذا هادي، وإن كلها متداخلة مع بعضها، هم اللي سموها الغرب، هم اللي سموها هندي وهادي وأطلسي وغيره. ولكن سبحان الله العظيم، ولقينا إنه في بينهم حواجز. ابن عباس يقول حاجز من قدرة الله لا يرى، في بعض المناطق يرى بالعين المجردة، سبحان الله العظيم، في بعض المناطق لا يرى ولكنه يقاس بالأجهزة الحساسة، قياس درجة الملوحة أو الكثافة أو حتى درجة الحرارة.
1: سبحان الله.
0: فيقول سبحانه وتعالى مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ما معنى يبغيان؟ البغي هو التجاوز الحد، يعني أنه واحد يخرب خصائص الثاني. سبحان الله العظيم، عبر آلاف السنين وهذه البحار واقفة، كل واحد يشمخ بخصائصه، لا يبغي المحيط الهندي على الهادي ولا يبغي الهادي على الهندي، سبحان الله، كل واحد يحترم نفسه.
1: سبحان الله. طيب، في بعض المقاطع يعني حتى وبعض الدراسات العلمية التي نشرت أن هناك مياه عذبة من داخل المحيطات، من داخل البحار، ينابيع مياه عذبة. هل مياه العذبة فيها يعني نقدر نقول مثلا بينها وبين البحر برزخ، ولا لا يطلق هذا المسمى على هذه النقطة؟
0: ننتقل للنقطة الثانية أو الآية الثانية. يعني قد يقول بعض المستشرقين وبعض يعني المناضلين للدين أو كذا، يقول لك صدفة. نقول له وكيف للرسول صلى الله عليه وسلم أن يعلم آية أخرى عن البحار وعن البرازخ في البحار تختلف عن الخصائص الأولى. يقول سبحانه وتعالى في سورة الفرقان وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وهو الذي مرج البحرين، هذا عذب فرات أي شديد العذوبة، وهذا ملح أجاج أي شديد الملوحة. معنى ذلك أن هذين البحرين المقصودين في هذه الآية عذب ومالح. طيب أين نجد هذه المياه العذبة والمالحة، مكان التقائها؟ علماء البحار وعلماء البيئة يسمونها مناطق المصبات أو مناطق المياه الانتقالية. ندرسهم في المدرسة، بندرسهم حاجة اسمها المياه الانتقالية، اللي هي مكان التقاء ماء بحر بماء نهر. من ذهب إلى رأس البر في يعني في شمال في منطقة التقاء النهر النيل مع البحر الأبيض المتوسط،
1: صحيح،
0: يرى هذا الشيء. منطقة اللسان يسموها في شاطئ رأس البر في مصر. سبحان الله العظيم، النهر يصب، فماء النهر شديد العذوبة، ماء البحر شديد الملوحة، بينهما كذا كأنها بركة في النص، كأنها بركة من النص فيها طين. أهل المنطقة يسموها مويلح، منطقة يعني لا هي مالحة ولا هي حلوة، وأهل يعني التخصص يسمونها منطقة المصب، مكان يصب فيه يعني النهر. لك أن تتخيل النهر يصب في البحر، لا إله إلا الله، من أين يأتي ماء النهر؟ وكيف ماء النهر يستمر في هذا الصب منذ آلاف السنين؟ ليس فقط نهر النيل، نهر النيل، نهر الأمازون، نهر العرانة، نهر دجلة والفرات، أنهار الميسيسيبي، كل أنهار العالم هذه أنهار تأتي مياهها من مصدرين أساسيين، إما جليد موجود في القطبين الشمالي، غالبا في الشمالي يذوب وينتقل الماء إلى النهر فيتدفق فيه يعني بزاوية الميل، أو مياه الأمطار تتجمع من أعالي الجبال ويسلكه كما قال الله عز وجل يسلكه ينابيع، فسلكه ينابيع في الأرض، يسلكه ينابيع، وهذه الينابيع تصب في بحيرات أو في مجرى النهر، وهذا مجرى النهر لا يبقى ساكنا لأنه في ميل، في ميلان، وهذا الميلان ينتهي إلى أخفض منطقة وهي غالبا أماكن سطح البحر، هو أخفض منطقة، فيجري النهر حتى يصل إلى البحر فيصب فيه. تخيل منذ آلاف السنين وماء عذب شديد العذوبة جاي من مطر، ما أنزلنا من الماء من السماء ماء طهورا، والماء الماء المطر طهور يعني نقي، عفوا ماء عذب. فهل تغير ملوحة البحر؟
1: أبدا
0: ما تغير، ولذلك لا يبغيان، سبحان الله. معلومة ثانية، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. طب يعني حجرا محجورة؟ سبحان الله، المنطقة اللي يسموها منطقة المصب هذه منطقة محجورة، وكأنها فيها يعني برسكات زي ما يقولوا، كأنها فيها حدود كذا يا جماعة،
1: حواجز
0: حواجز، لا حد يدخل لا حد يخرج. مين اللي يعرف الحواجز هذه؟ المخلوقات التي تعيش، فلا تخرج، إذا خرجت تموت، أو إذا دخلت تموت. تعرف أنها في منطقة كأنها خرجت من البحر، تعيش في منطقة ما هي مناسبة لها، لا ملوحة ولا حرارة ولا تدفقا للمياه اللي موجودة فيها. فسبحان الله كل واحد يعرف حدوده، إلا ما نذر من بعض الأسماك زي أسماك السلمون التي يعني تهاجر، والله سبحانه وتعالى جعل لها خط سير تخرج من النهر إلى البحر، يعني تولد في يعني الأنثى تضع البيض في النهر وتلد وتبيض، وثم عندما تفقس تنزل إلى البحر تعيش فترة من الزمن في البحر، ثم تعود إلى النهر مسقط رأسها فتضع البيض من جديد، هذه وتموت بعد ذلك. لكن الغالب أسماك التي تعيش في منطقة المصب عارفة هذا مكانها، ما تغير مكانها، وأسماك البحر ما تدخل للمصب، وأسماك النهر ما تعدي إلى أي منطقة أخرى.
1: سبحان الله، يعني حتى المخلوقات الموجودة في هذه المنطقة يعني تعيش فقط في هذه المنطقة، لا تستطيع أن تعيش مثلا أو تتأقلم حتى مع المياه المالحة جدا.
0: نعم، لأنها تدور على المنطقة المفلى لها في العيش، حرارة وملوحة وزائبية ونسبة للأكسجين وغير ذلك.
1: سبحان الله سبحان الله. طيب، هل هناك دراسات علمية أو أبحاث يعني حتى البرزخ هل هو موجود إلى يعني يستطيع مثلا شخص أن يراه مثلا بالعين المجردة تحت حتى في قاع المحيط أو قاع البحر، ولا هي يعني فقط على السطح هي ظاهرة؟
0: سبحان الله العظيم، أسئلتك مرتبة بترتيب عجيب، يعني وكأنك يعني جزاك الله خير يعني على ترتيب هذه الأسئلة بهذه الطريقة. ننتقل أو أنتقل معك إلى آية أخرى، يعني أستشف منها الكلام الذي تقول. أنت تقول الآن عن هذه المناطق هل موجودة في أعماق المحيطات أم لا. الله عز وجل يذكر لنا آية في سورة المؤمنون وهو يصف أحوال الكافر الذي يعيش بدون يعني بدون حسنات، والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. هذا المثال الذي أعطاه الله عز وجل للكافر، الذي نشوف بعض الكفار يتصدق ويعطي ويفعل ويعمل أعمال خيرية، لكن هذه الأعمال الخيرية كلها إيش؟ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء مشهور. الآية تكمل فتقول أو كظلمات في بحر لجي إلى آخر الآيات التي سوف نتلوها بعد قليل، لكن أو كظلمات في بحر لجي بمعنى أن الكافر الذي يعيش في ظلمة الكفر وظلمة البدع وظلمة الخرافات وظلمة الشبه وهذه الظلمات، شبهه الله عز وجل أو شبه حاله بحال ظلمات البحر. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. العلماء قالوا هذه الظلمات هي ظلمات الكفر والبدع والفتن والخرافات والخزعبلات، ثم آخر الآية تقول ومن لم يجعل الله له نورا أي نور الإيمان فما له من نور، لأن الله عز وجل تفسير القرآن بالقرآن يقول سبحانه وتعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. النور هنا هو نور الإيمان، ونور الإيمان هذا تحدث عنه العلماء فقالوا من الناس من نور الإيمان في قلبه كالشمعة، يعني يدوب ينور لنفسه أو ينور لأهل بيته، ومن الناس من نور الإيمان في قلبه كالكوكب الدري يضيء للحي يضيء للمنطقة اللي هو عايش فيها، ومن الناس من نور الإيمان في القلب كالشمس. وهذا مثل الأنبياء وكبار العلماء والصحابة والتابعين الذين نشر علمهم ودعوتهم انتشرت في الآفاق. نعود إلى تفسير هذه الآية كلمة كلمة، أو كظلمات في بحر اللج، قال ظلمات ما قال ظلمة، فيعني هناك عدة درجات من الظلام. قال في بحر اللج بحر عميق، نحن نتحدث العميق يعني 1000 متر فما ذاك، أقل من 1000 متر يعني في بعض الناس ينزل إلى عمق 30-40-70 متر، ينزلوا غواصين بالغواصات ممكن ينزلوا إلى هذا إلى شيء من هذا العمق. كانوا يظنون قديما أنه الساعة 12 الظهر إن صح التعبير أشعة الشمس أقوى مصدر ضوئي على وجه الأرض،
1: صحيح،
0: وعندنا الماء شفاف فأكيد قاع المحيط يضيء بالماء بالنور. ليش؟ يعني بالمنطق بالعقل. لا لا، ما مش بالعقل، بالتجربة لازم نعرف. لما نزلوا إلى عمق 20 متر لاحظوا أنه أنوان الطيف الذي الضوء الأبيض هذا عندما نحلله في منشور نحلل ألوان يظهر لنا 7 ألوان، على عمق 20 متر يرتد اللون الأصفر فتحدث ظلمة، على عمق 30 متر ينعكس اللون البرتقالي فتحدث ظلمة، على عمق 40 أو 45 متر ينعكس اللون الأخضر فتحدث ظلمة، ثم اللون البنفسجي، ثم اللون الأزرق على عمق 200 متر. يا سبحان الله، القائل أو كظلمات في بحر لجي، البحر اللي فوق 100 ألف متر وهذه الظلمات، فظلمة اللون الأصفر مع اللون الأخضر مع اللون البرتقالي مع اللون البنفسجي مع اللون، كل هذه الألوان تحدث ظلمات متعددة. هذا أولا. ثم قال يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. سبحان الله، لو ما كان في موج الأرض سليمة ممكن نشوف مثلا ننظر من سطح الماء في عمق مثلا نصل إلى عمق 30 متر ممكن نشوف بعيوننا. لو كان في موج سطحي حيغبش الإضاءة.
1: صحيح.
0: طيب الله عز وجل يقول يغشاه موج من فوقه موج، يعني في موج تحت. سبحان الله، العلم الحديث كشف لنا أمر عجيب، أن هناك أمواجا داخلية أكثر أثرا من الأمواج السطحية. الأمواج السطحية ممكن تضرب السفن، ممكن تضرب شاطئ البحر فتحدث ما تحدث من الطرطشة أو من ضرب الشواطئ وتكسير وإلى آخره، ولكن هناك أمواج داخلية تمتد لآلاف، وأقول لآلاف الكيلومترات. هم العلماء، علماء الغرب الذين نذروا في الأعماق بغواصات يصفونها، يقول وكأنها سير اصطناعي، يعني ممر، يعني طريق معبد من الشمال للجنوب من الشرق للغرب. إيش دوره؟ هم مع التفسير قالوا دوره في أن إيش؟ أن هذا التيارات المائية دي ماذا يحدث، ماذا تفعل؟ تقوم على توزيع درجات الحرارة في المحيطات. فالإضاءة الموية الدافئة الموجودة في منطقة خط الاستواء تدفع إلى منطقة القطبين، والماء المتجمد أو البارد جدا يصل مو تجمد إلى درجة أقل من التجمد، اللي هي تحت الطبقة العليا متجمدة، لكن تحت الأسماك عايشة تحتها،
1: صحيح،
0: تنزل إلى منطقة خط الاستواء عشان تعادل. ومع انتقال هذا الماء الدافئ مع الماء البارد تنتقل الكثير من الأسماك الميتة والحية لتوزيع الغذاء. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. فهذا هو توزيع الله سبحانه وتعالى يعني قبل يومين انا شفت مقطع فيديو يقول انه في كونتينر كبير ل قطع بلاستيكيه العاب اطفال حق بلاستيكيه فقدت منذ 15 سنه توسع المحيط في احدى المحيطات. وجدوا هذا البط، هي عباره عن بطه بلاستيك اللي هي حقه الاستحمام هذه حقه الاطفال.
1: أيوة.
0: الكونتينر كله وقع ويعني وترامت اطرافهم، وجدوها، وجدوا مجموعه منها، يعني هذه ميت، هذه جمادات مو اسماك، جمادات. وجدوا هذه هذه القطع الالعاب البلاستيكيه وجدوها في المحيط في القطب الشمالي، مجموعه منها موجوده. سبحان الله العظيم، من الذي وجهها؟ من الذي اوصلها الى هناك؟ انها الامواج التي وصلتها. فهذه الامواج ما هي عبث، وانما الله سبحانه وتعالى يسيرها ويحركها. فقال الله عز وجل يغشاه موج من فوقه موج، الموج الداخلي مع الموج السطحي يسبب ظلمة فوق الظلمة حقة الإضاءة وتقليل الإضاءة. ولذلك كرر الله سبحانه وتعالى كلمة ظلمات بعضها فوق بعض.
1: الله أكبر.
0: اندهشت أستاذ ياسر.
1: الله أكبر، والله هذه يعني إعجاز وآية من آيات الله التي لا يمكن أن يتجاوزها الإنسان إلا أن يذكر الله فيها.
0: ختم الله عز وجل الآية بقوله ومن لم يجعل له له نورا فما له من نور. علماء الدين وعلماء التفسير قالوا هذا نور الإيمان كما ذكرنا قبل قليل. العلم الحديث يقول 98% من المخلوقات الموجودة في الماء تشع نورا.
1: سبحان الخالق،
0: لا إله إلا الله. لك أن تكتب في اليوتيوب وحوش الأعماق أو الأسماك المضيئة، تجد عجب، أسماك ذيلها يضيء، أسماك زعانفها تضيء، أسماك أسنانها تضيء، أسماك لها لمبة مركبة في رأسها، أسماك شفافة قلبها يضيء وعظامها تضيء. لا إله إلا الله، سبحان الله العظيم. من الأسماك بتسوي قنبلة ضوئية، سبحان الله، عشان تستدرج الفرائس. من الأسماك من يعني عندها لمبة كده تحركها عشان تستدرج الفرائس، سبحان الله العظيم. وهم يسمونها وحوش الأعماق، ليش؟ لأن شكلها بشع جدا، وحوش فعلا. يعني أسنانها كبيرة، ما لها عيون، يعني عيونها كبيرة جدا أو ما لها عيون. ليش؟ لأنها تعيش في أعماق، ما بتدور الجمال زي الجمال اللي احنا بنشوفه في الاسماك السطحيه والاسماك التي يعني في في في في في منطقه المضيئه زي ما يقولوا. منطقه الاعماق فيها وحوش، اسماك ذات اشكال مخيفه جدا. الطابع العام فيها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، مركب لها نور عجيب، اللي هي النور، قال نور، والنور هذا عباره عن نور فلورسنتي، نور يعني إضاءة داخلية، يعني موفر للطاقة زي ما يقول، ما تدي حرارة لأنه الغذاء قليل، فمن أين لها أن توفر الطاقة؟ سبحان الله، موفر للطاقة. إحنا نعرف لما نقول لك تقلل الكهرباء في بيتك إيش تسوي؟
1: تغير اللمبات إلى
0: LED ولا يعني
1: الإضاءة الموفرة للطاقة.
0: إيه نعم، سبحان الله العظيم،
1: سبحان الله. يعني هنا يعني كما ذكرت أستاذ صلاح، يعني أنه حتى المخلوقات اللي تعيش مثلا في الطبقات المتوسطة مثلا، خلينا نقول، ما تقدر تنزل إلى الأعماق،
0: ما تقدر تنزل، لأن لو نزلت زي ما إحنا لو نزلنا حنحس بضغط في أذانينا، وحتى الأسماك اللي في الأعماق ما تقدر تطلع.
1: سبحان الله العظيم.
0: فكل واحد عارف حدوده، عارف منطقته، لو طلعت ممكن، يعني زي ما إحنا لو نزلنا إلى عمق من 3 إلى 5 متر، إيش يصير لأذانينا؟ إيش يصير لهذا؟ وبالشيء يذكر في المقابل أنت نازل موية وضغط، فما بال لو صعدت إلى السماء. وهذا لعله درس، يعني لقاء آخر مع دكتور ياسين مليكي ممكن، أو معي أو مع أي أحد من الإعجاز، عندما يتحدث عن تناقص نسبة الأكسجين في الهواء الجوي، يقول سبحانه وتعالى كأنما يصعد في السماء.
1: سبحان الله.
0: طيب، يجعل صدره ضيقا حرجا، ما أريد أن يعني أروح لجانب آخر غير الإعجاز العلمي في عالم البحار.
1: نعم، لا،
0: وصف الله عز وجل الذي لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى والذين كفروا، يقول سبحانه وتعالى يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كأنما يصعد، مو يصعد، يصعد يعني طالع غصبا عنه، يجعل صدره ضيقا حرجا، يحس بضيق في النفس. سبحان الله العظيم
1: سبحان الله
0: الذي ايش؟ الذي لا يؤمن بالقرآن ويؤمن بدين الله سبحانه وتعالى.
1: سبحانه وتعالى. طيب أستاذ صلاح، يعني أستأذنك في فاصل قصير ثم نواصل ما تبقى من محاور هذه الحلقة.
0: بإذن الله.

0: في ملكوت الله.
1: في ملكوت الله.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل. أستاذ صلاح، يعني بعد أن ذكرنا يعني النيران البحرية، ذكرنا البرازخ البحرية، تعرفنا حتى على ظلمات البحر، نأتي إلى نقطة مهمة في عالم البحار وهي الصدوع الأرضية. نسمع دائما عن المصطلح الصدوع الأرضية، ما هي هذه الصدوع؟ حدثنا عنها أكثر.
3: الشق الموجود في الأرض، يعني تشققات موجودة، ويعني هذا الموضوع يذكر في علم البحار ويذكر في علم الأرض.
2: صحيح.
3: علماء الجيولوجيا يتكلمون فيه وعلماء البحار يتكلمون فيه. ليش؟ لأنه هو موجود هنا وموجود هنا، لكن اللي موجود في البحار أكثر بكثير من اللي موجود على اليابس، سبحان الله العظيم. وهذه التشققات، يعني مثلا زي ما يقولوا صدع سان أندرياس اللي موجود في كاليفورنيا في شمال شرق في غرب أمريكا، حوالي 140 كيلو طوله. هذا 140 كيلو الصدع قد يصل عرضه متر أو مترين في بعض المناطق، ويصل إلى 5 أو 7 أو 10 متر في بعض المناطق، سبحان الله العظيم. هذه الصدوع أحيانا قد تسبب، يعني ينتج عنها زلازل إذا الصدع تحرك بسرعة، لأنه هي عبارة عن صفائح أرضية تتحرك. لك أن تتخيل أن البحر الأحمر عبارة عن شق، عبارة عن صدع،
2: سبحان الله،
3: وجديد، يعتبر جديد في علم الجيولوجيا أو في تاريخ الجيولوجيا، عمره 10,000 سنة. يعني قبل 10,000 سنة كانت مصر ملاصقة للمملكة العربية السعودية، كانت السودان ملاصقة للمملكة العربية السعودية، هذا قبل 10,000 سنة بس. فتقول لي إيش الدليل؟ أقول لك بيرصدوا اتساع مضيق باب المندب اللي هو أسفل البحر الأحمر وحتى فوق، لكن أكثر منطقة يعني يقيسوها مضيق باب المندب يتسع سنويا من 1 إلى 3 سنتي دون أن يحس أحد. ما سمعنا زلازل يومية ولا زلازل شهرية ولا سنوية يتحدث.
2: صحيح.
3: ولكن الأرض تتزحزح وتتباعد، المضيق باب المندب هذا يتباعد. لو قلنا متوسط 3 سنتي في السنة، في السنة في 10 سنين يصير كم؟ 30 سنتي. في 100 سنة حوالي متر تقريبا إن صح التعبير. فمضيق يعني البحر الأحمر شق حديث، حيجي له يوم بعد 1,000 سنة ولا بعد 3,000 سنة ولا بعد 10، يعني بالمعنى إنه يتحرك ويتسع. هذه الشقوق سبحان الله تشق الأرض من الشمال للجنوب ومن الشرق للغرب. كانوا يظنون قديما العلماء أن مناطق الساحلية اللي هي قريبة من الشاطئ هي المناطق الضحلة، يعني الموية ما هي عميقة، وإنما وسط المحيط هو أعمق منطقة تجدها في وسط، لازم نسبح لوسط البحر عشان يكون منطقة عميقة. وجدوا لا، سبحان الله العظيم، أعمق المناطق هي الموجودة جنب السواحل، أما في وسط المحيطات أحيانا تكون هذه الصدوع المستمرة يخرج. طبعا الصدوع هذه يخرج منها حمم البركانية اللي احنا ذكرناها قبل قليل.
2: صحيح.
3: يخرج منها، طب تخرج ايش يصير لها؟ تبرد وتكون لنا جبل، فيسموها الميد اوشن ريج، يسموها الجبال، جبال وسط المحيط، حتى ان وسط المحيط صار في كثير من المناطق مناطق ضحلة. الله عز وجل يلخص لنا هذه الحقيقة بكلمتين، يقسم ولا ويقسم الله، عندما يقسم يقسم بعظيم، ولا يجوز لنا أن يقسم إلا بالله سبحانه وتعالى. الله يقسم فيقول والأرض ذات الصدع، سبحان الله العظيم. وكأن يعني من الصفات المميزة للكرة الأرضية أنها ذات صدع. الصدوع كلها اللي موجودة في البحار كلها متصلة ببعضها بعضا، وكأنها صدع واحد كبير. يعني كأننا نوصف مو الأرض ذات اللون الأزرق أو الأرض ذات الماء، لا، الأرض ذات الصدع، سبحان الله العظيم. من أوصاف الأرض أنها ذات الصدع، كثيرة التشققات، سبحان الله العظيم. هذه التشققات يقول العلماء أنها رحمة من عند الله، إذ لو لم يكن هناك تشققات، وإحنا عندنا حمم بركانية موجودة في الداخل مع وجود الغازات المنبعثة لانفجرت الأرض. ولكن هذه الصدوع هي متنفس الأرض، تتنفس، ترف، تخفف الضغط اللي موجود في داخلها. سبحان الله العظيم. أرجع بس يعني أن يعني أختم، ولعله يعني ألم الموضوع زي ما يقولوا. القرآن الكريم ليس كتاب علوم، وإنما هو كتاب هداية وكتاب منهج. على ما يقول الدكتور زاكر نايك، القرآن الكريم ليس كتاب، طبعا هو يقولها بالإنجليزي، ما هو كتاب of science، ما هو كتاب علوم، وإنما كتاب signs، كتاب آيات. الذي ذكرناه بعض العلماء يكون عالم بحار، عالم فلك، عالم أرض، عالم أمراض، عالم مخلوق، طبيب، يقول أنا ما عندي وقت صراحة يعني أني أبحث في الأديان. يقول له الدليل يجيك لحدك في تخصصك. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. هذه الآيات وصلت، وهي إشارات، وليس القرآن ليس يعني مو لازم أي شيء ندور له في القرآن. في بعض الناس يعني يلوي ذراع الآية صح التعبير حتى يعني يناسب الإعجاز. لا، ليس هذا الإعجاز، هو مطابقة الحقيقة العلمية للنص الصريح من القرآن.
2: نعم جميل. هنا تساؤل، يعني خليني أرجع بس لموضوع التصدعات الأرضية، هل هي مرتبطة بالزلازل والبراكين فقط حتى لو كانت داخل البحار، ولا هي يعني تأتي في أي وقت؟
3: طبعا الزلازل تحدث في أماكن الضعف من الكرة الأرضية.
2: نعم.
3: وأماكن الضعف تنتج عن ماذا؟ عن صدوع موجودة، يعني الأرض متصدعة، فمناطق الصدع اللي فيها صدوع هذه مناطق ضعف، خلاص. هذا واحد. اثنين، قد يكون الصدع او القشره الارضيه هذه في بعض المناطق التي فيها جبال يكون سمك المنطقه هذه سميك جدا. المناطق البحريه اللي هي قاع المحيط، سمك قاع المحيط قد يصل الى عده 35 كيلو، 17 كيلو، 12 كيلو، فعمقها اقل او سمكها اقل، فعندها يزداد نسبة الزلازل فيها. والزلازل تحدث بسبب ما يسمونه يعني علماء الأرض أو علماء الزلازل ما يسمى بالدوامات التي تحدث الناتجة عن حرارة وذوبان الحديد والنيكل المنصهر فتدور. سبحان الله العظيم. هذه المعلومة أو هذه القضية ذكرها الله عز وجل أيضا في القرآن، فقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما كنت محضر لها لكن جاءت. يقول سبحانه وتعالى عن سورة تبارك، رأيتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. سبحان الله، وكأنك تقول تدور، يعني لو قدر لنا أنه الواحد لا سمح الله يعني إذا خسف بالإنسان إلى باطن الأرض نزل إلى الأسفل، فإنه يرى أو يحس أو يدرك أن زي الغليان في الماء، الماء لما يغلي كيف نصفه في في في في الغلاية أو في الإناء، كيف نصفه؟ يدور، يسوي فقاعات وكأنها دوائر تحدث. هكذا يغلي الحديد والنيكل تحت سطح الأرض، فلما تدور تؤدي إلى التشققات هذه وخروج الحمم البركانية منها. فالله عز وجل وصف الحمم البركانية الموجودة تحت الأرض، قل أرأيتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض،
2: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور.
3: فإذا هي تمور. سبحان الله العظيم. المور الذي يحدث في تحت القشرة الأرضية، وهي المناطق الشبه السائلة من الحديد والنيكل.
2: سبحان الله. طيب أستاذ صلاح، يعني ما تبقى لنا من وقت البرنامج الكثير، لكن هنا عندي كثير من المحاور التي يعني ربما نأخذها في حلقات قادمة. الكائنات البحرية الموجودة، حتى يعني المخلوقات البحر، يعني أنواعها من أكبر المخلوقات على وجه الأرض إلى كائنات دقيقة لا ترى حتى بالعين المجردة، لكن نأخذها إن شاء الله بإذن الله يعني في الحلقات القادمة. نتدارس الكثير من الكائنات البحرية. لعلك في ختام هذه الحلقة يعني نلخص أبرز الذي ذكرناه في هذه الحلقة؟
3: القرآن تكلم عن العالم البحار، وكأني أقول وأرجع أقول القرآن ليس كتاب علوم، وإن كان القرآن تكلم عن عالم البحار وكأنه كتاب متخصص في العلوم، سبحان الله العظيم. ولذلك يقول يعني عالم، أجري حوار بين عالم ألماني يدعى البروفيسور ألفرد كرونر، وكان يعني يتهرب من الإجابة الصريحة. من الذي قال لمحمد أن البحر مسجور؟ من الذي قال لمحمد صلى الله عليه وسلم أن ظلمات البحر؟ ويقول لعل الإغريق، لعل اليونان، لعل اليونان، إلى أن يعني قالوا له حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت بلاد العرب مروجا وأنهارا. فقال هذا معروف برضو، هذا معروف يعني الزحف الجليدي الماضي الذي حدث وإلى آخره. قال وقال عليه الصلاة والسلام وستعود مروجا وأنهارا كما كانت، يعني نبأ بأمر ماضي، كانت بلاد العرب مروجا وأنهارا، لعله قرأ في كتب تاريخ، يعني هكذا يقولون، إنما يعلمه بشر أو إنما يعلمه ملك. فقال ومن علمه أن المستقبل سوف يكون أن بلاد العرب سوف تعود مروجا وأنهارا كما كانت. وإذا بالرجل يقف ويقول أشهد، ليس عندي أي شك أنه قوة خفية، قوة خارقة، قوة خارجة عن إرادة البشر، يعني وكأنه يريد أن يقول إنه الله سبحانه وتعالى. فإذا القرآن ليس كتاب علوم، إنما هو كتاب هداية، كتاب منهج، وفيه آيات للموقنين، فيه آيات للجادين في البحث، فيه آيات للجادين في البحث. العالم الفرنسي الله يرحمه جاك كوستو عندما جاء إلى منطقة مضيق باب المندب ورأس الرجاء الصالح وشاف البحار، وكأنها القصة تروى أنه كان في شخص سوداني مسلم موجود معاه على ظهر السفينة، وقال أنا اكتشفت البرازغ البحرية، وإذا بالشخص السوداني هذا يقول له يعني موجود هذا في القرآن منذ 1400 عام. فأراد هذا العالم من إنصافه، يعني أنا أرويها أقولها أنا الدكتور عبد الله المصلح، يقول الدكتور عبد المصلح أنا كنت من أرسلت له نسخة من القرآن، من ترجمة القرآن الكريم باللغة الفرنسية، سبحان الله العظيم. فأخذ يقرأ فيها، ولعل الرجل كتب إسلامه، يعني حتى يعني يترحم عليه الرجل مسلم، ولكنه أخفى إسلامه، ولأنه من كبار علماء فرنسا ومن كذا معروف جاك كوستو، يعني له كان برنامج تلفزيوني عندنا في يأتي في القناة السعودية زمان قديما، غواصة كليبسو، هذا أنا أفتكر وأنا صغير كنا نتفرج على يعني اكتشافاته لأعماق المحيطات، لكن لأنه يعني الغطرسة اللي موجودة عندهم دفنوه في أظن في المقابر المسيحية، لكنه لا يضيره شيئا إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
2: نعم صح، الله يعطيك العافية أستاذ صلاح على هذه المعلومات القيمة، وهذه يعني صراحة يعني معلومات جدا مفيدة في الإعجاز العلمي في عالم البحار. الله يعطيك العافية ونلتقي بك على خير بإذن الله.
3: بإذن الله، جزاكم الله خير.
2: الله يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك. إذن كان معنا مستمعي الكرام ضيفنا في هذه الحلقة الأستاذ صلاح الدين بن عبد الكريم فطاني، محاضر حول مواضيع الإعجاز العلمي باللغة العربية والإنجليزية والأردية، ومعلم في ثانوية الفيصلية للموهوبين. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج في ملكوت الله، تقبلوا تحيات المخرج لؤي الحلبي، وأنا ياسر زيدان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: في ملكوت الله،
1: في ملكوت الله.

0: حينما نقلب أبصارنا في هذا الكون الفسيح، نقف مشدوهين أمام عظمة وإبهار وإعجاز، عظمة في تعليق الأجرام السماوية العملاقة، عظمة في خلق تعقيدات الجسم البشري، عظمة في مهابة البحار والجبال.
1: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت.
0: الإعجاز يحيط بنا من كل مكان ويوصلنا لمعنى عميق واحد، أن لهذا الكون إله عظيم صنع فأبدع وأعجز.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: من درر الإمام ابن القيم.
2: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: واعلم أن تعييرك لأخيك بذنبه أعظم إثما من ذنبه وأشد من معصيته، لما فيه من صولة الطاعة وتزكية النفس وشكرها والمناداة عليها بالبراءة من الذنب، وأن أخاك هو الذي باء به، ولعل كسرته بذنبه وما أحدث له من الذلة والخضوع والإزراء على نفسه والتخلص من مرض الدعوى والكبر والعجب ووقوفه بين يدي الله ناكس الرأس خاشع الطرف منكسر القلب أنفع له وخير له من صولة طاعتك وتكثرك بها والاعتداد بها والمنة على الله تعالى وخلقه بها. فما أقرب هذا العاصي من رحمة الله، وما أقرب هذا المدل من مقت الله، فذنب تذل به لديه أحب إليه من طاعة تدل بها عليه. وإنك أن تبيت نائما وتصبح نادما خير من أن تبيت قائما وتصبح معجبا، فإن المعجب لا يصعد له عمل. وإنك أن تضحك وأنت معترف خير من أن تبكي وأنت مدل، وأنين المذنبين أحب إليه من زجل المسبحين المدلين. ولعل الله أسقاه بهذا الذنب دواء استخرج به داء قاتلا هو فيك ولا تشعر.
1: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبابطين.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت.

0: منح
1: مشروع ابن معروف الدعوي.
2: يا عيد ما رح عدت لي يا عيد من بعد عام يا عساك سعيد.
3: مع بداية إشراقة هذا العيد المبارك تتمنى لكم إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت عيدا مليئا بالخير والسلام.
4: تابعونا في أجواء إيمانية وبرامج خاصة تحمل لكم الفرحة والفائدة. ذكركم صوت يضيء دروبكم.
5: صوت يضيء دروبكم.
2: يعيد ذا تكبيرنا تهليلنا ضجت حناجرنا به يا عيد.
4: عيدكم سعيد.
3: عيدكم سعيد وكل عام
4: وأنتم بخير.
3: في كل آية نور ورحمة.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

عيدكم مبارك وعساكم من عوادة. عيدكم مبارك وعساكم من عوادة. إذاعة ذكركم للقرآن الكريم تهنئكم بحلول العيد السعيد، سائلين الله أن يجعله عيد خير وبركة على الجميع. ذكركم صوت الإيمان ونور القرآن.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم

يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: شيخنا، بالنسبة لتكبيرات العيد كيفية أدائها؟
2: أنو تكبيرات
1: العيد هذه؟
2: الصلاة ولا خارج الصلاة؟
1: لا عفوا، خارج الصلاة.
2: طيب، لما بتقول تكبيرات العيد إذا تقصد بعد الصلاة؟
1: أي نعم.
2: كيفية أدائها؟
1: نعم،
2: يحدد بقى كيفية مطاطة.
1: يعني ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان بصورة جماعية، أو عن الصحابة أو عن السلف بصورة جماعية؟
2: أولا عن الرسول ما في أي شيء. نعم. في الموضوع في عن الصحابة.
1: نعم.
2: نعم. وفي عنهم أنه التكبير كان جهرا، ونحن نعلم من مجموع ما ورد في موضوع التكبير أو التهليل أو التلبية الجماعية أنه لا يشترط أن يكون التكبير أو التهليل بصوت واحد.
1: نعم.
2: فليكن جهرا، لكن بدون أن يتقصدوا أن يمشوا بصوت واحد. وهكذا التكبير بعد الصلوات في العيد. ولكن تخصيص الصلوات، دبر الصلوات بالتكبير، هذا ليس له أصل.
1: نعم.
2: وإنما يكبر قبل الصلاة وبعد الصلاة وبين الصلوات، كل أوقات، كل ما عن في باله يكبر. الآن مثلا نحن جالسين هنا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، لله الحمد. هذا مشروع.
1: نعم.
2: في أيام العيد. أما كما يفعل الناس اليوم بعد الصلاة وبس، هذا ما له أصل. لكن لو فعل بعد الصلاة ما ينكر عليه، قبل الصلاة ما ينكر عليه، بين الصلوات ما ينكر عليه، وهكذا.
3: اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا حول

لله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر

شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا حول

الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو

0: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة.
1: أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: لكن عشر الحجة اختصت بمزيد، فيشرع للناس الذكور والإناث من دخول شهر الحجة إلى آخر يوم من أيام التشريق أن يكبروا ويهللوا ويحمدوا، يقولون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد في كل وقت. لكن العلماء رحمهم الله يقولون من طلوع الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق يسن أن يكبر فيها تكبيرا مقيدا في أدبار الصلوات، يعني بعد أن تستغفر الله وتقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تكبر من طلوع الفجر يوم عرفة إلى إيش؟ إلى آخر يوم من أيام التشريق، وذلك يوم وذلك في صلاة العصر يوم التشريق آخر أيام التشريق. ولك أيضا أن تكبر في جميع الوقت، فيجتمع في يوم من يوم عرفة إلى آخر يوم التشريق يجتمع تكبير مطلق وتكبير مقيد.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. كونوا معنا.
2: من مشكات العلم والإفتاء، من مشكات العلم والإفتاء، نصل الحاجة بنخبة من كبار العلماء
1: لنلتمس قبسا من ضياء في برنامجكم
2: فتاوى الحج.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الكرام، وتقبل الله منا ومنكم صالح القول والعمل، وكل عام وأنتم بخير وعيدكم مبارك. وأهلا ومرحبا بكم أيها الكرام، ويرحب بكم أيضا الزملاء فريق العمل في التنفيذ خالد بن محمد المالكي، استقبال اتصالات أحمد رشيد، في التقديم محدثكم سبيت إبراهيم سبيت، وفي الإخراج محمد بن سعيد الشمري. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا المستمعين الكرام، حياكم الله وبياكم في حلقتنا هذه من برنامج فتاوى الحج، التي يسرنا يكون معنا فيها ضيفا كريما مجيبا عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن علي الركبان. شيخ عبد الله السلام عليكم ورحمة الله، كل عام وانتم بخير، تقبل الله منا ومنكم صالح القول والعمل.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تقبل الله منا ومنكم صالح العمل، وعاد هذا العيد الجميع بالخير واليمن والبركة، وأرحب بالفريق العامل معكم وبالإخوة المستمعين والأخوات المستمعات.
3: حياكم الله شيخنا الكريم، أيضا نرحب بكم مستمعينا الكرام، ونسعد باستقبال اتصالاتكم لمن أراد طرح سؤاله على الشيخ الدكتور عبد الله على الرقم 011-4052-999. من أراد طرح سؤاله على فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الركبان فليتصل على الرقم 011-4052-999، وبإمكانك أن تكتب سؤالك تحت التغريدة المنوهة عن حلقتنا هذا اليوم في منصة إكس في حساب إذاعة القرآن الكريم. ادخل حساب الإذاعة ستجد تغريدة منوهة عن حلقتنا، فاكتب سؤالك تحتها، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام. نبدأ هذه الحلقة بأول المتصلين من اتصال الأخت هلا.
5: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: كل عام وأنتم بخير.
3: وأنت جميعا.
5: لو سمحت يا شيخ، أنا لي سؤال. ابن عمي ووالدته وأخوه جم الحج، ويوم عرفة مع الزحمة يعني في مغرب عرفة كده قبل المغرب، الأم وابنها الكبير ضاعوا، الابن الصغير راح مزدلفة ومنى مع الناس بس ما طفش ولا ساعة، وأمه ضاعت منه يومين، لقاها أول امبارح الصبح يعني، بس رجعة تعبانة جدا مش قادرة تكمل مناسك الحج. والأخ لقاه امبارح الفجر يعني فجر اليوم، عرفوا انه توفى في عرفات، فهما كده لسه على ما يخلص مراسم دفن اخوه والصلاة وكده معاه لحد النهاردة صلاة العشاء، وهم خلاص مسافرين يعني، فهو كده ولا طاف ولا سعى، ولا هو ولا امه تعبانة جدا مش قادرة ولا تطوف ولا تسعى، هم طبعا كده ولا باتوا في منى ولا رموا الجمرات، فكده حجهم صحيح ولا ايه اللي عليهم؟ في حاجة تجبر النقص بتاع الحج ده كده ولا ايه ممكن يعملوه؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أسأل الله عز وجل أن يغفر للمتوفى ولجميع المتوفين وأن يتم الصحة والنعمة على المسؤول عنها، وبإمكانهم لم يفت وقت للسعي للطواف هو طواف الإفاضة والسعي، فيطوفون ثم يسعون، وقت متسع بالنسبة للأم المتعبة يطاف بها محمولة، والأمر الآن مقدور عليه فلم يفوت، ولكن الحذر الحذر من أن يذهبوا دون أن يكملوا حجهم لأنهم قادرين على إكماله وهم موجودون بمكة.
3: نعم، أحسن الله لكم شيخ عبد الله، بارك الله فيكم، نسأل الله يرحم هذا المتوفى وأن يعينهم. معنا من القصيم عبد الرحمن.
6: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
4: السلام ورحمة الله وبركاته.
6: يا شيخ الحين أنا عندي سؤال في حكم الجمع والقصر.
3: تفضل، الأول وش سؤالك؟
6: السؤال الأول يقول أنا الآن ساكن في منطقة القصيم وأروح بعض الأحيان للرياض، وبعض الأحيان أطول بعض الأحيان يعني على حسب. هل يجوز لي جمع القصر؟
4: أما في أثناء الطريق فلك الجمع والقصر بلا إشكال، وأما إذا وصلت الرياض فإن كنت تريد عازم على بقاء مدة أطول من 4 أيام فلا تجمع ولا تقصر، وإن كنت عازم على 4 أيام فأقل فلك الجمع والقصر، وإن كنت لا تدري هل تبقى 4 أيام و5 أيام أو أكثر أو أقل فلك الجمع والقصر وإن طالت المدة.
3: نعم.
6: طيب لو كان لي منزل هناك.
4: لا، إذا كان لك منزل فأنت صاحب إقامتين ومن ثم تجمع وتقصر في الطريق فقط.
6: طيب بالنسبة للسؤال الثاني، أنا الآن في الرأس وأروح جامعة القصيم يوميا، طبعا هي أكثر من 75 كيلو وأكثر من 70 كيلو، هل يجوز لي الجمع والقصر ولا لا؟
4: لكن هذا لا يعد سفرا، هذا يعني دوام يوميا، ومسافتها ما أظنها تبعد عن آخر عامر في مدينتك وأول عامر في المدينة التي فيها الجامعة المسافة القصر، ولذلك عليك أن تتم.
3: سؤال ثالث. عندك سؤال ثالث عبد الرحمن؟
6: بس خلاص.
3: طيب شكرا لك، الله يحفظك. من طيب أحسن لكم شيخنا، هذا السائل يسأل يقول متى ينتهي وقت ذبح الأضاحي بارك الله فيكم؟
4: وقت ذبح الأضاحي على الراجح من أقوال العلماء ينتهي بغروب شمس اليوم 13 اللي هو اليوم 3 من أيام التشريق، غدا يعني يوم الأربعاء بغروب شمسه ينتهي وقت الأضاحي على الصحيح، هناك من قال ينتهي في اليوم 12 لكنه قول مرجوح.
3: بارك الله فيكم، أحسن إليكم. معنا من سعدة. سعدة تفضلي.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة
4: الله وبركاته.
3: سعدة إذا كان الراديو عندك شغال قفلي الله يعطيك العافية.
7: كل عام وأنتم من الله أقرب.
3: وأنتم
4: كذلك. اللهم آمين، اللهم آمين جميعا.
7: السؤال يا شيخ، أنا من مكة وبعد محلة التحليل الأول اللي هو بعد جمال الكبرى قصيت من شعري، فبعدين أخذت طواف السعي الإفاضة، هل كمان كذلك أقص من شعري يا شيخ؟
4: لا، ما دمت قصيتي من شعرك بعد رمي الجمرة فليس عليك تقصير آخر، وأنت بطوافك وسعيك طواف الإفاضة وسعي الحج بعده تكونين قد تحللت التحلل الثاني، يعني تحللت تحللا كاملا ويباح لك كل شيء.
3: جميل، شكرا لك يا سعد، الله يعطيك العافية. أحسن لكم. طيب شيخنا حفظكم الله، أيضا هذا سائل يقول: هل ترقيم الأضاحي عن طريق الأذن بحيث يوضع رقم في أذنها بمكبس جائز؟
4: لا يظهر فيه بأس، لكن لا يكون فيه إيلام لها، أخشى بالمكبس أنه يخرق الأذن بالكباسة، وهذا فيه إيلام شديد، ولكن يجعل لاصق، اللهم إلا إذا كان هذا يكبس بدون استخدام، يعني مجرد أنها كبس ويصبح لاصقا بالأذن دون أن يكون فيه إيلام فلا بأس.
3: أحسن الله عليكم، بارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة حفظكم الله، هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، أنا مررت بمزدلفة ولكني كنت نائما طول بقائي في مزدلفة، يعني لم لا أذكر أنني دخلت مزدلفة وخرجت منها، لكني مع الرفقة دخلوا وخرجوا.
4: ما دام أنه دخل وخرج، لأن هو وجد في مزدلفة، هو يعتبر بات في مزدلفة، والمبيت في مزدلفة لا يشترط له الطهارة، ومن ثم فإن النوم لا يؤثر.
3: أحسن الله لكم شيخنا، بارك الله فيكم. معنا سحر.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله
4: وبركاته. الله
8: وأنتم بخير.
3: وأنتم جميعا.
8: من فضلك عندي سؤالين.
3: تفضل.
8: السؤال الأول أختي عملت حجة عن والدي المتوفي، وكلفت حد يرمي الجمرات، تقول إني باسمها ولا باسم والدي؟ ده السؤال الأول.
4: يكون الرمي باسم والدها، والقضية حسب النية، هذا من نيه للوالد فذلك كاف.
8: جزاك الله خير. سؤال ثاني ممكن؟
3: ايه تفضلي.
8: طيب هم دلوقتي مش قادرين يروحوا منها اليوم الثالث، ينفع هم راحوا اول يوم بس
4: لا يستطيعون الذهاب الى منها؟
8: لا، لان تعبانين وعندهم برد ومسخنين.
4: والرمي
8: كلفوا حد مكانهم،
4: ولكن المبيت إن استطاعوا أن يذبحوا ذبيحة عن المبيت، لأنهم تركوا يعني مبيت الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، إذا لم يتعجلوا فإن أمكن أن يذبحوا دم فذاك، وإلا فليتصدقوا بقدر ما يستطيعون.
8: جزاك الله خير، دعوتك لأبي بالرحمة.
4: اللهم اغفر له ولجميع أموات المسلمين.
3: آمين، بارك الله فيكم. شكرا لك يا سحر، الله يعطيك العافية. من الأسئلة أيضا هذا أم محمد تقول: سؤال الشيخ، حكم الحج والعمرة عن الميت، لأني سمعت بعض الشيوخ يقول يكفي الدعاء والصدقة للميت أو هو يحج ويعتمر لنفسه، ما الصحيح في ذلك؟ بارك الله فيكم.
4: الميت إن كان ترك مالا فيتعين أن يحج عنه من ماله، أو أن يتبرع أحد الأشخاص بالحج عنه، وإن لم يترك مالا فلا يجب الحج عنه، لكن يجزئ الحج عنه. إذا حج عنه قريب أو غير قريب فإنه يجزئ ويكون أداء لتلك الفريضة.
3: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. شيخنا هذا أيضا سأل يسأل عن حكم التصدق بجزء من الأضحية، هل يجب؟
4: الأولى أن يتصدق الإنسان بشيء منها، وهي كما هو معلوم الأفضل فيها أن توزع ثلاثا، يهدى ثلث ويؤكل ثلث ويتصدق بثلث، لكن لا أقل أن يتصدق بشيء منها.
3: نعم. الأخت أيضا عبر تويتر تسأل تقول: ماذا يشرع في هذه الأيام للحاج وغير الحاج من الأعمال في نهاية أعمال الحج في دون جزاكم الله خيرا؟
4: المشروع للجميع التكبير والتهليل قراءة القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أيام التشريق: هي أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. والذكر يشمل قراءة القرآن والتهليل والتسبيح والتكبير والتحميد، ويشرع كما هو معلوم التكبير المقيد، وهو الذي يكون عقب الصلوات، كما يشرع التكبير المطلق، وتكبير المقيد ينتهي بصلاة عصر غد
3: مشيئة الله. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا هذا يقول يسأل عن حكم ذبح المرأة الحائض.
9: اللهم صل وسلم, وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله.
1: إذاعتي ذكركم، إذاعة القرآن الكريم. ننتقل وإياكم إلى جامع الريان بمدينة سيئون لنقل خطبتي الجمعة، فإلى هناك.
10: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهلا تعلمنا ما دلنا عليه كتاب الله؟ وهلا تتلمذنا على هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المؤمنين، يقول صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه بسند حسن: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما بين يدي الناس يحبك الناس. ما أجمل أن تعيش حياتك

أنت في الحكم عليها، فأوقعتك في إحراجات لم تنساها طول حياتك. لماذا تعيش هذه الحياة بهذا العنف عنيف حتى مع نفسك؟ دائما وأنت متشنج، دائما وأنت غضبان، تسير حياتك على قاموس سوء الظن، فتؤلم نفسك وتجرح فؤادك وتقضي حياتك بآلام وأحزان كثير، منها ما هو إلا صنعته أنت في مخيلتك. أيها الإخوة، كيف نعيش هذه الحياة براحة؟ كما وجهنا ربي سبحانه، كما عاشها محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حياة الكبد والهم لن تستطيع مهما حاولت أن تجعلها حياة على غير ما خلقها الله، لكن تستطيع أن تتعامل معها على نحو ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي الحياة، بوجهها الذي خلقت به، لكنها حياتك الذي تستطيع أن تعيشها بالوجه الذي أمرت به. أيها الإخوة، كيف نعيش حياتنا براحة؟ كم بقي من أعمالنا لنقضي ما بقي من حياتنا في هدوء وسكينة وراحة بال؟ إلى متى وأنت تزيد أمراضا فوق أمراضك وأدوية فوق أدويتك وآلام تصنعها أنت بنفسك غير التي صنعها لك غيرك؟ أيها الإخوة، إذا أردنا أن نعيش حياتنا براحة فلنعلم كيف نتعامل مع الناس الذين هم كثيرا ما يكونون بالنسبة لنا مصدر القلق. أخي الكريم، إذا تعاملت مع الناس فكر في الرقيب الذي ينظر إلى حقيقتك وليس إلى الناس الذين ينظرون إلى ظاهرك. للأسف أننا نحن أحيانا كثيرة نكون مصدر الإزعاج، فنعيش حياتنا كما يريده الناس فنتألم. أيها الأخ الكريم، عش حياتك كما أنت، لا كما تريد الناس أن يفهموا أن هذه حياتك، فتعيش في دوامة كذب ككرة ثلجية تستمر في وهم الكذب فيها وهي تكبر شيئا فشيئا، تشعر فيها بالتناقض، بالانفصام في شخصية نفسك. للأسف أننا نتصنع للناس، نتصنع للناس أحيانا أننا أغنياء فنتعب في حياتنا، نتصنع أحيانا للناس أننا لنا شيئا ما أعطانا الله إياه فنكذب كثيرا في حياتنا. وامرأة تأتي لرسولنا صلى الله عليه وسلم فتقول إن لي زوجا وضره، كيف تريد تتعامل مع ضرتها؟ إن لي زوجا وضره وإني أتشبع عند ضرتي بما لم يعطني زوجي، فأقول لها أعطاني كذا كساني كذا ولم يعطني شيئا يا رسول الله. قال المتشبع بما

0: لم يعط كلابس وبيزور. والقصة في الصحيحين. إلى متى تعيش حياة الزور؟ تكذب فيها على نفسك وتكذب فيها على من حولك، لأنك للأسف تريد أن تكسب رضا الناس ولو على حساب أن لا تعيش حياتك براحة. ستتعب، والله ستتعب، ما دام أنك تريد أن تتعامل مع الناس لتكسب رضاهم. فاعلم أنك لن تنتفع بشيء إذا رضي عنك الناس، ولن يضرك شيء إذا سخط عنك الناس، لأن الذي مدحه يزين وذمه يشين هو رب الناس سبحانه. فعش حياتك كما أعطاك. لماذا تنافق؟ لماذا تجامل؟ لماذا تريد أن تمدح بما ليس فيك؟ ستتعب في حياتك وسيتعبك الناس. يا رسول الله، إن مدحي يزين وذمي يشين. قال: هذا ليس إلا لله. لا تعيش على غير حقيقتك، لا تخادع في ظاهرك، فإن الناس يوما يرفعوك ويوما يضعوك، فلا تجعل حياتك يتحكم فيها غيرك يا عبد الله. اسعى لرضا الله تكسب قلوب الناس. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. أيها الإخوة الكرام، كيف نعيش حياتنا في راحة؟ أخي المبارك، عش حياتك بالرفق. صدقني، في كل أمر ثمة موقفين، إما تتعامل معه بالرفق وينقضي، وإما تتعامل معه بالعنف وسينقضي. لكن ما دام لك الخيار فعش حياتك براحة، واجه مواقفك الحياتية بالرفق، لأجل نفسك أولا. تستطيع أن ترد على زوجتك بعنف، وتستطيع أن ترد برفق. تستطيع أن ترد على الذي سبك بعنف، وتستطيع أن ترد عليه برفق. فعش حياتك براحة وهدوء. ويأتي اليهود إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، قبح الله اليهود، فيقولون: السام عليك. والسام يعني الموت. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: السام عليكم. وإذا بعائشة من خلف الحجاب تقول: السام عليكم يا إخوان القردة والخنازير ولعنة الله وغضبه. فقال: ما هي عائشة؟ هناك رد برفق، وهناك رد بعنف. قالت: ما سمعت ما قالوا. قال: ما سمعت ما قلت. هي قالت: السام عليك، السام عليكم يا إخوان القردة والخنازير ولعنة الله وغضب. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: السام عليكم. يا عائشة، إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. تستطيع أن تختار مواقف حياتك التي تواجه بها غيرك، لكن بالرفق، وستنقضي الأمور. أخي الكريم، إذا أردت أن تعامل الناس وتعيش حياتك براحة، فعاملهم كما أمرك الله لتكسب رضا الله. عاملهم كما أمرك الله، وليس كما يأمرك أهل الغواية، وليس كما يأمرك شيطانك. وليس كما تأمرك البروتوكولات التي صنعناها وأصبحت تتحكم في قراراتنا. زعما ألا تسقط هيبتنا ومكانتنا يا عباد الله، عامل الناس كما أمرك رب الناس. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يعيش حياته بهذه الطريقة، يخير أزواجه، اختاري يا عائشة الحياة الدنيا أو تبقين زوجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاختارت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال استأمري أبويك، قالت ما كنت أستأمرهم فيك يا رسول الله، إني أختارك يا رسول الله، لا تخبر نساءك أني اخترتك. فقال صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني معلما مبلغا، لم يبعثني متعنتا. لماذا نحاول أن نتعامل مع الناس كما يريد منا الناس؟ لماذا نتعامل معهم كما يريد رب الناس؟ أخي الكريم، عش حياتك بهدوء، عش حياتك براحة، وعامل الناس كما تحب أن يعاملوك، وهي قاعدة ذهبية في هذه الحياة. هذا الرجل المحتاج، لو كنت أنا في مكانه كيف كنت أحب أن يعاملني؟ هذه الكلمة القبيحة التي سأقولها لو قالها غيري لي ماذا سيكون موقفي؟ هل سأرضاها؟ هل سأحبها؟ ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم، وفي رواية والذي نفسي بيده، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، رواه البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه. عامل الناس بما تحب أن يعاملوك، سترتاح في حياتك، لن تبكي يوما على خطأ جرحت به بريئا، ظلمت به إنسانا. عامل الناس كما تحب أن يعاملوك، عامل الناس بقيمك، بأخلاقك، وليس بأخلاقهم هم. إذا تعاملت مع الناس لا تنزل إلى سوء خلقه وسوقية ألفاظه، بل ابق مرتقيا بما بلغته من حسن تهذيب ألفاظك وروعة أخلاق نفسك التي تربيت فيها في بيوت الكرم وصقلتها بالدين والحلم. أعلى من هذا يا إخوة في تعاملنا مع الناس، أعلى من أن تعاملهم كما تحب أن يعاملوك. كم عساهم أن يعاملوني، بل أعاملهم كما أحب أن يعاملني الله. هو قد يعاملني بما هو دون ما أستحق، فلماذا أعامله كما أحب أن يعاملني؟ بل سأعامله كما يحب أن يعاملني الله، لأن الله سيعاملني فوق ما أستحق. يطعم ابن خالته، يغنيه من فقره، يتكلم المنافقون في عرض بنته فيتكلم ابن خالته ويصرح بالإفك المبين في عرض بنت الصديق رضي الله تعالى عنها زوج الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقول والله لا أصلك بمعروف، والعادة أن الناس هكذا يتعاملون. فقال الله سبحانه: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فقال الصديق لمن وقع في قولة الإفك في عرض بنته: والله لا أقطع عليك صلتي أبدا، لأني ما أعاملك كما أحب أن تعاملني، بل أعاملك كما يحب أن يعاملني الله. ألا تحبون أن يغفر الله لكم كما تحب أن يتعامل الله معك؟ تعامل أنت مع عباده، أكرمهم حتى يكرمك، أحسن إليهم وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين. سامحهم فإن الله سبحانه وتعالى يحب التوابين. اتق الله فيهم فإن الله تعالى يحب المتقين. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أيها الإخوة الكرام، هي حياتنا، فلنقرر كيف سنعيشها. والله يؤلمني أن أراك مقطب الجبين، مغتما مهتما، تأكل نفسك، تعض أصابعك، تسب وضعك. يا أخي الكريم، هي حياة، عشها كما تحب أن تعيشها، أو كما أمرك الله، أو كما تحب أن يعاملك الناس، أو كما تحب أن يعاملك رب الناس سبحانه. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عبده الذي اصطفى، وعلى آله وأصحابه وخلفائه أهل الوفا، وعلى من سار على نهجهم فاتبع ثم اقتفى. كيف نعيش حياتنا براحة؟ أخي الكريم، كيف نتعامل مع إساءات الناس ولن نسلم من الناس؟ كيف تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع من أساء إليه؟ أيها الأخ المبارك، إن فن تعاملك مع غيرك إذا أساء إليك يدل على رقي أخلاقك وذكاء حياتك الاجتماعية، فلا تفرط في ذلك. كن حكيما في إدارة حياتك بنفسك. كيف تنظر لأفعال الناس من حولك؟ اعلم أخي الكريم أن الناس ما جاءوا إلا ليحققوا مراد الله فيك. فليس لأحد من الناس ربوبية، لا يستطيع أحد من الناس أن يجلب لك نفعا أو يدفع عنك ضرا. هذا شيء أراده الله لك، وجاء هذا الشخص ليفعل مراد الله بك. هذا الذي سبك، والله إن الله شاء أن يجعله يسبك، وما يستطيع أن يفعل شيئا لك من الضر لم يرده الله لك. ليختبر الله ردة فعلك. انظر للناس بهذه الطريقة ترتاح. من وراءه؟ من أرسله؟ لماذا؟ وتجلس في تحليلات تقتل بها نفسك. الذي أمره أمرا كونيا أن يفعل هذا هو الله، والله ما يفعل شيء إلا بأمره. فهو جاء ليحقق مراد الله فيك. شيء أراده الله، أن يأتي من يسبك لينظر الله لردة فعلك وهو أعلم. سبوا رسولك صلى الله عليه وسلم فتبسم وأمر لهم بعطاء بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فهمتها فهمتها لنفهمها. الله يختبر مواقفنا بإساءات الناس إلينا. هذه هي الحقيقة. كل ما يحدث في الدنيا هذا هو هكذا. كانت لرسولنا صلى الله عليه وسلم ناقة اسمها العظباء وكانت لا تسبق. فجاء أعرابي على قعود وسبقها. ناقة يسبقها قعود وعليها أعرابي. فساء هذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يقولون سبقت العظباء سبقت العظباء وفي نفسهم ما في نفسهم من الهم والغم. فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ لام العظباء لام الأعرابي سب القعود. قال إن حقا على الله ألا يرتفع شيء من أمر الدنيا إلا وضعه. أيها الإخوة إنهم لن يفعلوا بك إلا إرادة الله فيك. لو نظرت لإساءات الناس من هذه الزاوية صححت الإساءة بهدوء وراحة بال، لأن الله يريد منك أن تصحح الخطأ لكن برفق. إذا نظرت إلى إساءات الناس فاعلم أن بين الفعل وردة الفعل شيء اسمه تبريرك للذي وقع. فعل بك الأمر من السوء، ردة الفعل لن تكون بحسب الفعل بل بحسب تبريرك للفعل. وخذ مثال ليتضح المقال. لو جاءك شخص من خلفك فجذب ثوبك جذبا شديدا من أعلى رقبة الثوب حتى سقطت في حجره، هذا فعل ويسوءك، ما ردت فعلك؟ بحسب تبرير الفعل. فإذا نظرت فإذا بهذا الشخص هو أبوك، ماذا سيكون فعلك؟ ستبتسم ابتسامة واسعة لأبيك. لماذا؟ لماذا تغير رد الفعل؟ والفعل هو الفعل، لأنك فهمته بطريقة أخرى، فهمته أنه مداعبة، فتغير رد الفعل 100 درجة. وهكذا إذا أساء الناس لك حاول تحسن الظن وتأتي بأي تبرير حسن، ليس لهم فقط بل لأجل أن ترتاح. يؤذى يطرده قومه، تدمى عقبه، يمسح الدمع عن وجهه ويقول ما ردة الفعل؟ اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ما الذي جعله يتعامل معهم بهذه الصورة؟ لأنه برر فعلهم فعل الذي ما يعلم. لو جاء طفل من أبناء السنتين والثلاثة وفعل بك فعلا، كيف ستبرر فعل الطفل الجاهل الذي لا يعلم؟ ستضحك وتصحح الخطأ. ورسولنا لما نظر إليهم على هذه النظرة قال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. بين إساءة غيرك وردة فعلك شيء اسمه كيف ستبرر الفعل حتى تختار الرد. فابحث لأي شيء حسن ورد ردا حسنا كما أمرك الله سبحانه وتعالى. قل لعبادي يقول التي هي أحسن. أيها المؤمنون عباد الله، لنعيش حياتنا براحة، لنمتثل هدي رسولنا صلى الله عليه وسلم. إذا أساء لك إنسان أدعوك لأمر، وأنت تفكر في كل الطرق التي ممكن ترد فيها الإساءة، أدعوك لأمر قد يغير رأيك، قد يجعلك تترك الرد المسيء. فكر ماذا لو مات هذا الشخص وحضرت جنازته وسرت لتضعه في قبره، ستندم عندها عن موقفك الشنيع معه، ستمنى أنك ما فعلت شيئا، ما رددت عليه، ما سببته، ما عاقبته، لماذا فعلت هذا مع أختي؟ إذا تذكرت موتها ستندم على فعلك لو فعلته. ماذا لو ماتت؟ ستتذكر كل مواقفك القبيحة التي رددت فيها بسوء على هذا الشخص. إذا تذكرنا الموت تصغر الأشياء، مهما كان الشيطان يريد أن يجعلها عظيمة، لأننا سنعرف أن الحياة لا تساوي أن نغضب، لا تساوي أن نعيشها بدون راحة، لا تساوي أن نكثر من همومنا وأعدائنا ونفقد أحبابنا. يقول صلى الله عليه وسلم: اذكر هادم اللذات، اذكر هادم اللذات، فإنه ما ذكر في ضيق إلا وسعه، ولا في واسع إلا ضيق. تتغير نظرتك للحياة إذا ذكرت الموت. أيها الإخوة، القضية هي كيف نفكر قبل الأمور. فكر أن تعاملهم أفضل مما يعاملوك، فكر أن تعاملهم كما تحب أن يحاملك الله، فكر في الموت قبل ردة فعلك، فكر بالتبرير الصحيح قبل أن تسيء لأحد. قضية فقط بين إنسان مندفع، متشنج، متعجل، وبين إنسان يأخذ ثواني فقط ليفكر فيما سمعت فيتغير رد الفعل تماما. أيها الإخوة، إذا نظرنا للناس فلننظر إليهم ونحن ننظر مقامهم بين يدي رب الناس، عندها والله لن يساوي الناس عندنا شيئا. هذا الذي ترجو غناه وتطمع في نواله وعطائه، لأنه صاحب الأرصدة، لأنه صاحب الصفقات، لأنه يملك الدنيا وما فيها، ماذا لو أقمته بين يدي الغني سبحانه الذي له خزائن السماوات والأرض؟ كم سيكون مقدار غناه بين غنى الله عز وجل؟ عندها تنظر للناس بأحجامهم الطبيعية، لا حاجة للتضخيم. ضخموا علينا الأمور لما أصبحنا نتذكرهم وغناهم وأموالهم وأرصدتهم وننسى الله. أخي الكريم، إذا خوفوك من أحد فانظر لقوته ورجاله وإمكانيته وغضبه في مقام الله العظيم القادر. فإذا بهذا الإنسان مهما كانت إمكانياته الدنيوية من القوة والهيمنة والسلطة، إذا نظرت إليه وأنت تنظر إلى قوة الله، والله ليصغرن في عينك حتى ما يكون في عينك إلا أحقر من زر ثوبك. لكن إذا كنت تنظر إلى قوته سترتعب لضعف قوتك. فإذا نظرت إليها في جنب قوة الله نظرت أنه لا شيء يخاف منه إلا الله. جاءها هذا الشاب في أرض الحبشة ورسولنا يقول: حدثونا يا مهاجرة الحبشة عن أعجب ما رأيتموه في أرض الحبشة. فقام شاب منهم فقال: كنا جلوسا يا رسول الله وإذا بامرأة من عجائزهم كبيرة في السن تحمل قلتها، فجاء من خلفها شاب من شبابهم غرته قوته يا إخوة، فوضع يده خلف ظهرها ثم دفعها فسقطت العجوز وانكسرت قلتها. المقام مقام ضعيف بين يدي شاب قوي، لا، ليس هذا هو المقام الذي تفكر فيه العجوز. قامت وهي تقول: يا غدر يا غدر، إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون ستعلم مقامي ومقامك غدا. عندها تصغر كل عظمة في نفسك وكل قوة للناس في صدرك، لأن تعرف مقامك بين يدي الله ومقامه إذا قام الناس ووضع الكرسي وجمع الأولين والآخرين. فقال صلى الله عليه وسلم: صدقت صدقت، كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفها من شديدها. أيها المؤمنون عباد الله، لنعش حياتنا كما أمرنا الله. عش حياتك بعيد عن هذه الهموم التي تأسرك، بعيد عن هذه الآلام التي تتناوشك، بعيد عن التفكير في ردات الفعل القاسية. عش حياتك كما ذكرت لك، كما أمرك الله، كما عاشها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتعيش هذه الحياة على نكدها وهمها وأنت في عافية وفي راحة. اللهم يا رب العالمين، يا إله الأولين والآخرين، خذنا يا ربنا لما يرضيك. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اجعلنا عند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين، واجعلنا عند الموت من الموحدين. اللهم يا رب العالمين، واجعلنا في الآخرة من الفائزين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، ورضنا وارض عنا، وآثرنا ولا تؤثر أحدا من خلقك علينا. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم بدل ذلنا عزا، اللهم بدل خوفنا أمنا، اللهم بدل فقرنا غنى. اللهم إنا نسألك أن تصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن تصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن تصلح لنا أخرانا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة راحة راحة لنا من كل شر. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم إنا نسألك لهذا البلد أمنا وإيمانا وسلامة وإسلاما.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا، كونوا معنا.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. بكم نرتقي.

عيدكم مبارك وعساكم من عوادة. عيدكم مبارك وعساكم من عوادة. إذاعة ذكركم للقرآن الكريم تهنئكم بحلول العيد السعيد، سائلين الله أن يجعله عيد خير وبركة على الجميع. ذكركم صوت الإيمان ونور القرآن.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: ما حكم التكبير بعد الصلاة مباشرة قبل الاستغفار؟
2: ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يعرف انصرافهم من الصلاة بالتكبير، وهذا اللفظ مجمل، فإن التكبير يطلق ويراد به الذكر، ويطلق ويراد به قول الله أكبر، وقد جاء الذكر بعد الصلاة مفصلا وليس فيه قول الله أكبر بعد الصلاة مباشرة، بعد السلام مباشرة، وإنما الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم على جهة التفصيل أنه يقول بعد سلامه أستغفر الله. ولذلك الراجح من أقوال أهل العلم أن السنة بعد السلام مباشرة الاستغفار، وأما التكبير فالمقصود به الذكر، المقصود به الذكر وليس قول الله أكبر بخصوصه. نعم.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
3: سيرة البيت العتيق. هذا نبي الله إبراهيم عليه السلام يعتلي ذلك الموضع المرتفع ويضع أصبعيه في أذنيه.
4: إنه ينادي في الناس.
5: ماذا يقول؟
6: إنه يقول: يا أيها الناس، إن ربكم قد اتخذ بيتا فحجوه، فإن فعلتم أثابكم به الجنة وأجاركم من النار.
7: بعد أن فرغ إبراهيم عليه السلام من بناء البيت، جاءه الأمر الإلهي بأن يؤذن في الناس داعيا لهم إلى حج بيت الله الحرام. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. تلقى إبراهيم عليه السلام هذا الأمر الإلهي باستسلام وانقياد، وعلامات الدهشة بادية على محياه، إذ لم يكن أمامه وقت النداء من الناس الكثير. فقال إبراهيم عليه السلام: يا ربي، كيف أبلغ الناس وصوتي لا ينفذ إليهم ولا يصلهم؟ فكان التطمين الإلهي أن: يا إبراهيم، إنما عليك الأذان وعلينا البلاغ. حينها أوصل الله نداءه الأسماع، فتواضعت الجبال حتى بلغ الصوت أرجاء الأرض، وأسمع الله من في الأرحام والأصلاب، وأجابه كل شيء سمعه من حجر ومدر وشجر. ومن كتب الله أنه سيحج إلى يوم القيامة مجيبين قائلين: لبيك اللهم لبيك.

وصيرة البيت العتيق.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف غفر الله له ونفع به وأجزل له المثوبة: زيارة المسجد النبوي. المسجد النبوي أحد المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا إليها، وهي المسجد الحرام في مكة، والمسجد النبوي في المدينة، والمسجد الأقصى في القدس. والصلاة في المسجد النبوي خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. ومن أجل هذا تشرع زيارة المدينة للصلاة فيه كل وقت، وليس خاصا في وقت الحج، ولا علاقة للحج ولا علاقة له بالحج. فالحج يكمل بدونه ولا ينقص بتركه، لكن الناس جعلوه مع الحج ليكون السفر لهما واحدا، لا سيما لمن يشق عليه إفراد كل واحد منهما بسفر كأهل الأقطار البعيدة، فإذا دخل المسجد صلى فيه ما شاء.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المسجد النبوي زيارته. المسجد النبوي أحد المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا إليها، وهي المسجد الحرام في مكة، والمسجد النبوي في المدينة، والمسجد الأقصى في القدس. وأول بيت وضع منها المسجد الحرام: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. والصلاة في المسجد النبوي خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. والمسجد الحرام بمئة ألف صلاة، والمراد بالمسجد الحرام المسجد الذي فيه الكعبة، وليس الحرم كله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة. فنص على أنه مسجد الكعبة، وهذا يخرج بقية المساجد التي في مكة، فإن بقية المساجد التي في مكة ليست مسجد الكعبة، ولهذا لا تشد الرحال إلى مساجد مكة سوى المسجد الذي فيه الكعبة. فلو أراد أحد أن يشد الرحال إلى مسجد الخيف في منى قلنا لا يجوز، أو أراد أن يشد الرحال إلى جامع الشيشة في مكة قلنا لا يجوز، أو أراد أن يشد الرحال إلى مسجد جرور قلنا لا يجوز. لا يجوز شد الرحل إلا إلى مسجد الكعبة، وليس هناك فضل بهذا العدد الكبير 100,000 صلاة إلا في مسجد الكعبة. فأما ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه حين نزل في الحديبية يصلي في الحرم وهو نازل في الحل، لأن الحديبية بعضها من الحل وبعضها من الحرم، فهذا لا يدل على التفضيل الخاص الذي هو 100,000 صلاة، وإنما يدل على أن الحرم أفضل من الحل، وهو كذلك مساجد الحرم أفضل من مساجد الحل، وأرض الحرم أفضل من أرض الحل، لكن الفضل الخاص الذي هو 100,000 صلاة إنما هو في مسجد الكعبة فقط. أعلمتم؟ طيب. يقول: وليس، ومن أجل هذا تشرع زيارة المدينة للصلاة فيه كل وقت، يعني سواء في محرم أو صفر أو ربيع أو رمضان أو غير ذلك، وليس خاصا في وقت الحج، ولا علاقة له بالحج، فالحج يكمل بدونه ولا ينقص بتركه. ولكن الفقهاء رحمهم الله جعلوا الكلام على الزيارة، زيارة المسجد النبوي عقب المناسك، لأنهم كانوا لا يفردون زيارة المسجد النبوي بسفر لمشقة الأسفار في وقتهم، فكان الناس يجعلون الزيارة إذا أتوا إلى الحج. نعم. ولهذا يقول: لكن الناس جعلوه مع الحج ليكون السفر لهما واحدا، لا سيما لمن يشق عليه إفراد كل واحد منهما بسفر كأهل الأقطار البعيدة. نعم.
1: إذا دخل المسجد صلى فيه ما شاء الله ثم ذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فوقف أمامه وقال: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، اللهم صلي على محمد.
2: صلي، الله يهديك. استغفر الله.
1: اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ثم يخطو عن يمينه.
2: اخترنا هذه الصيغة لأنها أفضل ما سلم به على الرسول صلى الله عليه وسلم، وأفضل ما سلي به عليه، حيث علمها النبي صلى الله عليه وسلم أمته: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، إلى آخره. وقول الداعي: كما صليت على إبراهيم، الكاف هنا للتعليل، فهو من باب التوسل بفعله الأول إلى فعله الثاني. كيف بفعل الأول إلى فعل الثاني؟ أي بالصلاة على إبراهيم وآله إلى الصلاة على محمد وآله. وقوله: إنك حميد مجيد، هذا تعليل للدعاء، يعني لكونك محمودا ولكونك مجيدا أي عظيما، دعوناك بهذا الدعاء. نعم. نقول: هذا مردود، لأنه كيف يطلق البعض ويريد الكل؟ مسجد الكعبة، الكعبة خاصة، مهم مطلقة. وأما هدي من بالي الكعبة، فمن المعلوم أنه لا يمكن أن يراد به أن يكون الهدي في المسجد، هذا شيء معلوم، لكن كأن فيه إشارة إلى أن الهدي إذا ذبح في مكة صار نفعه لمن جاءوا للكعبة، وهم الحجاج والعمار، ولمكانة الكعبة كان النحر حولها. وهذا نظير ما ثبت في الصحيح من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينحر بالمصلى، يعني الأضاحي، فليس المعنى بالمصلى في نفس المكان الذي يصلون فيه، لأن هذا محرم، إذ لا يجوز أن يلوث المكان بالدم، لكن بالمصلى أي قريبا منه. نعم. وليسأل هؤلاء الذين يحاولون أن يعمموا، فيقال لهم: هل تجيزون شد الرحال إلى مسجد الخيف؟ نعم. فسيقول: لا، مع أن الرسول يقول: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام. إذا جعلتم المسجد الحرام عاما لكل حرم، فأجيزوا أن يشد الرحل إلى مسجد الخيف والجوامع اللي في مكة، بل والمساجد العادية التي في مكة. نعم. قلنا هذا خلاف عمل المسلمين. لا، ما وردت. نعم. يتعبد بالسلام والصلاة التي علمها الرسول عليه الصلاة والسلام أمته. لأن هذه الصيغة هي أفضل الصيغ. يبلغون. نعم محمد.
3: كيف صليت على الله؟ ما فهمت.

0: أعطني كما أعطيت فلان، يعني أنك أنت من عادتك الكرم وقد أعطيت من قبلي فأعطني مثله. نعم. شيخ،
1: وجه من أن نقول الكاف للتشبيه
0: ما يصح. أقول لأنك إذا قلت صلي عليه كما صليت على إبراهيم، ورد الإشكال الذي أورده بعض العلماء أن الأصل أن المشبه به أكمل من المشبه، وهذا يقتضي أن يكون إبراهيم وآله أفضل من محمد وآله. نقول ننفك عن هذا الإشكال بأن نجعل الكاف للتعليل، كما في قوله تعالى واذكروه كما هداكم، أي لهدايته إياكم. وقد نص ابن مالك رحمه الله على أن الكاف تأتي للتعليل، فقال شبه بكاف وبها التعليل وقد يعنى وزائدا لتوكيد ورد. نعم. ثلاثة.
2: ثم يخطو عن يمينه قليلا ليسلم على أبي بكر رضي الله عنه فيقول السلام عليك يا أبا بكر يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رضي الله عنك وجزاك عن أمة محمد خيرا. ثم يخطو عن يمينه قليلا ليسلم على عمر رضي الله عنه فيقول
0: الله يهديك. عمر يسرف
1: على عمر.
0: نعم عمر يدعى ليحضر.
2: ثم يخطو عن يمينه قليلا.
0: أنت الآن صرفت. نعم.
2: ثم يخطو عن يمينه قليلا ليسلم على عمر رضي الله عنه. ثم يخطو عن يمينه قليلا ليسلم على عمر رضي الله عنه فيقول السلام عليك يا أمير المؤمنين عمر، يا أمير المؤمنين عمر رضي الله عنك وجزاك عن أمة محمد خيرا. ويخرج إلى مسجد قباء متطهر.
0: يعني هذه الصيغة ما هي صيغة مشروعة عن الرسول، لا ولا علمتها عن أحد من الصحابة، لكنها مناسبة أن يقولها الإنسان. أبو بكر خليفة رسول الله، وعمر خليفة أبي بكر، فلماذا لم نقل يا خليفة خليفة رسول الله؟ لأننا لو قلنا هكذا وجاء عثمان لقلنا يا خليفة خليفة خليفة رسول الله، وإذا جاء علي نقول يا خليفة خليفة خليفة خليفة رسول الله. نعم. أربعة. اقرأ.
2: ويخرج إلى مسجد قباء متطهرا ويصلي فيه، ويزور البقيع وهو مقبرة المدينة، ويسلم على عثمان رضي الله عنه فيقف على قبره ويقول السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنك وجزاك عن أمة محمد خيرا. ويسلم على أهل البقيع ويدعو لهم بالمغفرة والرحمة. ويخرج إلى أحد فيزور قبر حمزة عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن هناك من الشهداء، ويترضى منهم ويدعو لهم ويترضى عنهم ويدعو لهم بالمغفرة والرحمة. والمرأة لا تزور القبور، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبور غيره، وليس في المدينة شيء يشرع قصده من المساجد وغيرها سوى ما ذكرنا، والله الموفق.
0: طيب ما الذي ذكرنا؟ لا خمسة: المسجد النبوي، وقبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، والبقيع، وقباء، وأحد. خمسة. وما عدا ذلك فلا يشرع قصده للتعبد. وأما ما يذكر من المساجد السبعة ومسجد الغمامة ومسجد القبلتين فكل هذا لا أصل له، وقصده للعبادة بدعة ينهى عنه. لا ما يجوز. لا هو الآن ذهب قاصدا الصلاة.

0: أي ما يجوز، لأن قصد الصلاة في وقت النهي، قصد المسجد في وقت النهي للصلاة فيه هذا هو المحرم. هذا ربما إذا كان مسافر وليس بجالس يقول أنا أحب أن أزور هذه المساجد ربما يسمح له. عمر هنا، لكنه ليس كما يفعلون يكررون كلما جاءوا يصلون زاروا قبر، بل كغير من المقابر، مثل ما الإنسان يزور مقبرة بلده بين الحين والحين كذلك يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ورد عنه أنه في هذا، لكن هذا فعل ابن عمر لا يكون حجة. نعم نعم.
1: إذا دخل المسجد ولم يذهب إلى القبر هل هذا يعد من الدفاع؟ سلم في حافل المسجد.
0: نعم والله، حسب ما في في في قلبه، حسب ما في قلبه، إن كان قصده زهدا في التقدم إلى القبر أو رغبة عنه فهذا جفا لا شك. وأما إذا كان مشغولا أو ما أشبه ذلك أو فيه في أيام مواسم يكون زحام زحام شديد. أخذنا ثلاثة. نعم ثلاثة. ها
2: ثلاثة المذكرة أولش.
0: طيب خلاص المذكرة هنأخذ صفحة 16. أركان الحج وواجباته. سمع يقول ذكرنا الأركان والواجبات ولم نذكر السنن. الجواب عن هذا أننا ذكرناها، ذكرنا السنن، لكن الظاهر أنك ما أنت معنا.
3: آخر درس الشيخ راجع
0: معه ذكرنا كيف سئل النبي عليه الصلاة والسلام ما يلبس المحرم، قال لا يلبس كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، يعني يلبس ما بقي. فإذا قلت الأركان كذا وكذا وكذا والوجبات كذا وكذا وكذا ما بقي فسنة. كل ما ذكرنا في صفة الحج من غير الأركان والواجبات فهو سنة. نعم إيه نعم، يعني سفر لا لا تسافر لي لا لا، السلام عليه والدعاء له عبادة والمقال الأخرى كذلك. ولهذا قلنا يسلم على حمزة ومن معه من الشهداء، لكن نصصنا على حمزة لأنه أفضلهم وهو سيد الشهداء رضي الله عنه. صحيح هذه ما تكلمنا عنها، الفوات والإحصاء. تحبون نتكلم عنها ولا نعم نعم هي يعني استيعاب أحكامها فقط. نعم على كل حال هي مشكلة يعني قصيرة. الفوات، الفوات هو أن يطلع فجر يوم النحر على الحاد قبل أن يقف بعرفة. إذا طلع فجر يوم النحر على الحاج قبل أن يقف بعرفة فقد فاته الحج، فماذا يصنع؟ نقول لك الخيار، إما أن تتحلل بعمرة وإما أن تبقى محرما إلى السنة القادمة. إن تحللت بعمرة فعليك الفدية هدي، وإن بقيت إلى السنة القادمة فليس عليك شيء. وماذا يختار؟
2: الأول.
0: يختار الأول لا شك، بقيت سنة كاملة 12 شهر هذا بعيد، يبقى بمكة ويروح لهلو كيف، المهم يبقى على إحرامه. هذا هي هذا هو الإحصاء، أن يحبسه حابس عن إكمال نسك، عن إكمال نسك. فإن كان إحصارا عن واجب فإنه يذبح عن كل واجب دم دما في مكة يوزع على الفقراء، وإن كان إحصارا عن ركن فإنه يتحلل ويذبح هديا، هديا يأكل منه ويتصدق منه. أو يعطيه الفقراء لأنه جبران. ولكن هل يقضي؟ نقول إن كان الحج واجبا بنذر أو فريضة إسلام وجب عليه القضاء، وإن كان الحج تطوعا فليس عليه قضاء، معلوم. كما أنه إذا كان قد اشترط عند إحرامه إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فإنه يحل وليس عليه هدي ولا قضاء. ولهذا نرغب إلى الإنسان الذي يحج وهو يخشى من فوات الحج أن يشترط فيقول إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فهذا إذا فاته الوقوف يتحلل مجانا، وكذلك إذا حصر يتحلل مجانا. أما إذا كان لا يخاف فالأصل السلامة ولا ينبغي أن يشترط. نعم نعم إينا. الرسول عليه الصلاة والسلام رغب في الخروج إلى قباء، وأخبر أن من خرج من بيته متطهرا وصلى ركعتين كان كأجل عمرة، وهو نفسه عليه الصلاة والسلام كان يزور قباء كل سبت يزوره ماشيا. وأما قبر حمزة ومن معه فداخل في عموم الأمر بزيارة القبور، بل إنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه زارهم في آخر حياته. نعم أخذنا ثلاثة.
3: الأضحية. الأضحية ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام عيد الأضحى بسببه تقربا إلى الله عز وجل.
0: طيب. ما يذبح من بهيمة الأنعام، وأما ما يذبح من الدجاج فليس بأضحية، حتى لو نوى الإنسان أنه يضحي بالدجاجة قال أنا ما عندي فلوس واشترى دجاجة وضحى بها فإنه لا يجزي. فإن قال قائل أليس النبي عليه الصلاة والسلام قال من راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة في الجمعة؟ فما الجواب؟ الجواب أن نقول إن الذي قال من راح في الرابعة فكأنما قرب دجاجة هو الذي قال ومن راح في الخامسة فكأنما قرب بيضة، فهل يضحي أحد بالبيضة؟ لا. إذن التقرب بالدجاجة لا يعني أنها تجزي أضحية، بل تكون صدقة كالتقرب بالبيضة. وقولنا طيب لو ضحى بفرس وهو أغلى من الشاة لا يجزي لأنه ليس من بهيمة الأنعام. وقول أيام عيد الأضحى وهي أربعة، يوم العيد وثلاثة أيام بعده، وقوله بسببه احترازا مما لو ذبح في هذه الأيام نذرا أو عقيقة فإنه لا يسمى أضحية، لأن الأضحية التي شرعت بسبب إيش؟ بسبب عيد الأضحى. وقول التقرب إلى الله هذا بيان للواقع، لأنه لا يمكن أن تكون أضحية مقبولة إلا إذا كانت تقربا إلى الله تعالى. أما لو ذبحها بسببه من أجل إظهار الفرح بالعيد فإنها لا تكون أضحية، لا بد إلا أن تكون إيش؟ يتقرب بها إلى الله. نعم.
3: وهي سنة مؤكدة دل عليها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها، وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والأظهر وجوبها، فإنها من أعظم شعائر الإسلام، وهي من ملة إبراهيم الذي أمرنا باتباع ملته، وقد جاءت الأحاديث بالأمر بها. ونفات الوجوب ليس معهم نص.
0: نعم. إذن الأضحية سنة مؤكدة، يكره للقادر أن يدعها، وهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. بالكتاب كقوله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وأما السنة فثابتة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله وإقراره. وأما إجماع المسلمين فمعلوم بين المسلمين. ثم هي سنة مؤكدة، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها، وهو مذهب أبي حنيفة. ومذهب أبي حنيفة لا ينبغي أن يستهين به الإنسان، لأنه يقال إن أكثر المسلمين عليه بواسطة الخلافة العثمانية، فإن الخليفة الخلافة العثمانية كان خلفاؤها على مذهب أبي حنيفة، والناس على دين ملوكه، ولهذا أكثر أتباع الأئمة هم أصحاب أبي حنيفة. ولكن إذا خالف النص فإنه كغيره يضرب به عرض الحائط ولا يقبل، ولا يجوز لأحد أن يتعصب له. نعم، كما يفعل بعض الأتباع أبي حنيفة، يتعصبون له تعصبا بالغا، حتى إنهم يصفونه بما لا يصح إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث يسمونه الإمام الأعظم. وهذا لا يجوز أن يوصف بهذا الوصف، هذا أشد من قاضي القضاة وحاكم الحكام، لأن الأعظم اسم تفضيل محل بأل، يقتضي أن يوصف بالأعظمية المطلقة، فلا يحل أن يلقب الإمام أبي حنيفة رحمه الإمام أبو حنيفة رحمه الله بهذا اللقب. والعقيدة عندي أنه لا يرضى بذلك أن يوصف بهذا الوصف. ومن المعلوم أن هذا المذهب كغيره من المذاهب فيه الخطأ وفيه الصواب، وأكثر ما يعتمدون عليه الرأي. وقد شدد ابن القيم رحمه الله في هذا المنهج، يعني الاعتماد على الرأي، وذكر أشياء غريبة جدا. كنا نرى أنه لا أحد أغرب من الظاهرية في طرقهم وما يميلون به عن الاستقامة، لكن من راجع كلام ابن القيم في أول أعلام الموقعين يتبين له التناقض العظيم في آراء أصحاب هذا المذهب، حتى إن الإنسان لا يستغرب أن يكون هذا من أقوال العلماء. قلت هذا لأن بعض الناس يتعصب للمذهب الذي هو عليه، والواجب أن الإنسان يتعصب للحق أينما كان، واتباع الحق ليس تعصبا في الواقع، ولكنه نصرة للحق واتباع للحق. ولا يخلو عالم من زلة، ولا يسلم مذهب من غلطات، والشأن كل الشأن أن يكون مراد الإنسان الحق يتبعه أينما كان، سواء في المذهب الذي ينتمي إليه أو في مذهب آخر ولا يضر الإنسان إذا كان ينتمي إلى مذهب أن يأخذ بما في مذهب آخر إذا تبين له أنه الحق، بل هذا يعد من مناقبه ومحامده. أبو حنيفة رحمه الله يرى وجوب الأضحية، ولكن على القادر، لأن العاجز لا يجب عليه أن يضحي، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. ومن مناقب الإمام أحمد ومآثره أنك لا تكاد تراه خارجا عن المذاهب الأربعة، المذاهب الثلاثة، إذا كان عنه قول يخالف المذاهب الثلاثة وجدت عنه رواية توافق أحد المذاهب الثلاثة. وهذا يقع كثيرا في المتأمل، لأن الرجل أعني الإمام أحمد رحمه الله عنده اطلاع واسع وعنده نية صالحة، فكلما تبين له الحق في قول اتبع، ولو كان قال بخلافه أولا فهو يرى وجوب الأضحية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والأظهر وجوبها. شيخ الإسلام ابن تيمية لا يخفى على أحد، فهو من النجوم الدراري رحمه الله، وهبه الله تعالى علما لا أعلم أنه وهبه لغيره، في الحديث والفقه والمنطق والفلسفة وغيرها، سبحان الذي أعطاه هذا العلم. وهبه الله عقلا كبيرا عظيما، حتى إنه يجادل العقلاء فيما يذهبون إليه ويرد عليهم من كلامه. وقد قال في كتابه العقل والنقل في أوله قال أنا على يقين أو على استعداد أن كل شخص يحتج لقوله الباطل بآية من القرآن أو بحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أجعل هذا الدليل الذي استدل به لقوله دليلا عليه يفند قوله رحمه الله، والتزم بهذا. ومن راجع سيرته وراجع أقواله وكتاباته تبين أنه من أعظم المنة، من أعظم المنن التي من الله بها على هذه الأمة. هو رحمه الله يقول إن الأظهر وجوبها، وجوب إيش؟ الأضحية. وعلل ذلك بقوله فإنها من أعظم شعائر الإسلام، وهي من ملة إبراهيم الذي أمرنا باتباع ملته. هل أمرنا باتباع ملة إبراهيم؟ ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم مسلمين من قبل. وفي هذا وقد جاءت الأحاديث بالأمر بها، ونفاة الوجوب ليس معه النص. نفاة الوجوب أي وجوب الأضحية ليس معه النص، والموجبون معه النص. انتهى. وبهذا نعرف أن من دعا الناس فيما سبق إلى أن يضحوا في أفغانستان أو في أفريقيا أو ما أشبه ذلك فهو في غفلة عن الحكمة العظيمة في مشروعية الأضحية. وذلك أننا لو نقلنا أضاحينا إلى بلاد أخرى لفاتت هذه الشعيرة العظيمة، ولا أصبحت البلاد خالية منها، ولا نسلها الصغار والكبار. ونحن نقول اذبح أضحيتك في بيتك، وإذا شئت أن تنفع إخوانك في الخارج تنفعهم بالدراهم. وليس المقصود من الأضحية مجرد الأمر المادي الذي هو اللحم، المقصود بها هو التقرب إلى الله بذبحها، لقوله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين شاة النسك وشاة اللحم، فسأله رجل عن أضحيته أنه ذبحها قبل الصلاة، فقال: شاتك شاة لحم. وقال: من ذبح قبل الصلاة فلا نسك له، ومن ذبح بعد الصلاة فقد أصاب النسك وأصاب سنة المسلمين. ففرق عليه الصلاة والسلام بين اللحم والنسك. ولو كان المقصود الانتفاع باللحم لم يكن هناك فرق بين الصغير والكبير وبين المعيب والسليم، ولكن الشرع قدر لها سنا معينا ووصفا معينا، مما يدل على أنها نفسها عبادة دون النظر إلى لحمها وما ينتفع به منها. ويدل لهذا أيضا أنها حددت بأيام معلومة كغيرها من شعائر الإسلام وفرائضه. فالصلاة موقتة والصيام موقت والأضحية أيضا موقتة، إذن هي شعيرة من شعائر الإسلام يطلب بها أن يفعل الإنسان. ثم إن إرسال الأضاحي إلى هناك يفوت أمرا قال بعض العلماء بوجوده، وهو الأكل منها. فإن كثيرا من أهل العلم قال: يجب على الإنسان أن يأكل من أضحيته ومن هديه، لقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فكما أن إطعام البائس الفقير واجب، فالأكل منها واجب. ونحن إذا أرسلناها إلى خارج لم نأكل منها. وأنا أدعوكم طلبة العلم إلى أن تكبحوا جماح العاطفة بالتعقل والرجوع إلى الشر. صحيح أن العاطفة الجياشة تقول: انفعوا إخوانكم، أنقذوهم من الجوع، أعينوهم على جهاد أعدائهم. ثم يطيش الإنسان حتى لا يتفكر التفكر المطلوب منه، ولكن الإنسان إذا تعقل ونظر إلى نصوص الكتاب والسنة وما أراد الله عز وجل بشرائعه ولا سيما الشعائر حصل في ذلك خير كثير. والوقت انتهى الآن والأسئلة انتهت الآن، وإلى اللقاء غدا إن شاء الله، ويكون في الصباح.

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

0: عيدكم مبارك وعساكم من عوادة.
1: عيدكم مبارك وعساكم من عوادة.
0: إذاعة ذكركم للقرآن الكريم
1: تهنئكم بحلول العيد السعيد،
0: سائلين الله أن يجعله عيد خير وبركة على الجميع.
1: ذكركم
0: صوت الإيمان ونور القرآن.

اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.

لله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول

لله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه.

شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

0: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. لكن عشر الحجة اختصت بمزيد، فيشرع للناس الذكور والإناث من دخول شهر الحجة إلى آخر يوم من أيام التشريق أن يكبروا ويهللوا ويحمدوا، يقولون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد في كل وقت. لكن العلماء رحمهم الله يقولون من طلوع الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق يسن أن يكبر فيها تكبيرا مقيدا في أدبار الصلوات، يعني بعد أن تستغفر الله وتقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تكبر من طلوع الفجر يوم عرفة إلى إيش؟ إلى آخر يوم من أيام التشريق، وذلك يوم وذلك في صلاة العصر يوم التشريق آخر أيام التشريق. ولك أيضا أن تكبر في جميع الوقت، فيجتمع في يوم من يوم عرفة إلى آخر يوم التشريق يجتمع تكبير مطلق وتكبير مقيد.
1: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي بكم نرتقي. هذه إذاعة ذكركم إذاعة القرآن الكريم.
2: في الحج جمع المسلمين وهيبة
3: فيه العقيدة بالبهاء تجلل.
2: يا سعد من لبى وأحرم
3: والتزم أمر ربه الأكرم
2: بطاعة وانقياد
3: لأمر خالق العباد. التوحيد في الحج
2: التوحيد في الحج التوحيد في الحج. إعداد وتقديم
3: الدكتور علي الشبل.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، أيها الحجاج الكرام، حياكم الله وبياكم إلى لقاء متجدد نتدارس فيه معكم دلائل الإيمان والعقيدة والتوحيد في آي القرآن في مناسك الحج وأداء العبادات. الله جل وعلا أمر في الحج بذكره، فقال جل وعلا: واذكروا الله كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. إن من ذكر الله الواجب ذبح الهدي الواجب على اسمه، فذبحه على اسمه من ذكر الله ومن توحيده والإيمان به، وذبح الهدي أو غيره والنحائر والذبائح من بقر أو غنم أو إبل أو بط أو دجاج أو طير أو ما هو دونها وما هو حقير على اسم غير الله هو شرك مع الله في الذبح ومع النذر وشرك مع الله في النذر. أمر الله بذكره، ومن ذكره العمل الحلق في حق الرجال، ويجوز في حقهم التقصير، والنساء في حقهن التقصير ولا يجوز لهن الحلق، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على النساء حلق. هذا من الذكر الواجب لأنه من شعائر النسك. من ذكر الله الواجب رمي الجمار، فترمى جمرة العقبة يوم النحر، وترمى الجمار الثلاثة في يوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر لمن تعجل، واليوم الثالث عشر لمن تأخر في نسكه ولم يتعجل. وهذا الرمي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كما بيّنه بفعله، فأمر عبد الله بن عباس أن يلقط له 7 حصيات يوم النحر، كحصى الخذف، أي كحصاة يخذف بها صاحبه ينبهه ولا يوجعه، مقدارها ما بين حبة الحمصة إلى حبة البندقة أو نواة التمر. فلقط ابن عباس للنبي صلى الله عليه وسلم الحصيات السبع فوضعهن في يده فقال: أيها الناس، يقللها يريهم إياها، أمثال هؤلاء فرموا، وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. أخرجه الخمسة وصححه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما من حديث ابن عباس. رمى الجمار، يرمي كل جمرة بسبع حصيات، يرفع يده حتى يرى بياض إبطه الشريف، يكبر مع كل حصاة قائلا: الله أكبر. فهذا من ذكر الله الواجب، من ذكر الله الواجب بياتك أيها الحاج في منى ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر، فإن كنت متأخرا غير متعجل فتبيت أيضا ليلة الثالث عشر. وهذا من ذكر الله الواجب. وقد خالف النبي صلى الله عليه وسلم المشركين في حجهم في مظاهر عديدة، في إحرامه وفي تلبيته، أحرم لله بالتوحيد ولبى لله بالتوحيد، وكانوا يحرمون ويلبون لله بالشرك، فكان إهلالهم أي المشركون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، أبطلها النبي من أصلها وقلع الشرك من جذوره وعروقه، فأهل بإهلال التوحيد ولبى بتلبية أهل الإيمان: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. خالفهم بأن أقام في الحج مظاهر توحيد الله، فالطواف بالبيت توحيد، والسعي بين الصفا والمروة توحيد، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت، قال من شعائر الله ليست من شعائر غيره، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. لا حرج عليه، لأنهم في الجاهلية ابتدعوا وأحدثوا، ومن ذلك أنهم جعلوا على الصفا صنما هو إساف، وعلى المروة صنما آخر هو نائلة يطوفون بينها يعظمونها، فكان غير المكي يأنف من السعي، فأبطل الله هذا الشرك بتكسير الأصنام وإبعادها وإعلان التوحيد وإشهاره وإبطال غيره، فقال: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه، أي لا حرج عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. والتطوع خيرا هو في الحج والعمرة طوافه وسعيه لله جل وعلا، ينال بها من الله أن الله يشكره على فعله، عليم بنيته وقصده، فإن الله شاكر عليم. خالفهم صلى الله عليه وسلم فوقف بعرفة ولم يقف بالمزدلفة كما كان يفعل أهل مكة. خالفهم رابعا بأن دفع من المزدلفة بعدما أسفر جدا قبل طلوع الشمس، وكانوا في الجاهلية لا يدفعون حتى يشرق ثبير، الجبل العظيم في شرقي المزدلفة، يقولون: أشرق ثبير كيما نغير. خالفهم صلى الله عليه وسلم. خالفهم بأن ذبح الذبائح ونحر النحائر على اسم الله، فنحر عن نفسه 100 من البدن، ونحر عن زوجاته المتمتعات بالعمرة إلى الحج، نحر البقر وذبحها وقسم لحمها على الناس وأكل منها مما تيسر له، ذبح على اسم الله، وكانوا يذبحون على أسماء الآلهة وأسماء الأصنام وأسماء الشفعاء والأولياء المعظمين عندهم من دون الله. والله جل وعلا يحب من عبده أن يذبح على اسمه وأن يدعوه وأن يلجأ إليه ويعبده، لا أن يشرك به، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. خالفهم صلى الله عليه وسلم فبقي في منى لا ينفر منها، ورخص بترك المقيام في منى للرعاة والسقاة، وأن يجمعوا رمي يومين في يوم، فالرمي على ذكر الله، والبقاء في منى من ذكر الله، ولسانهم في هجيراهم: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. خالفهم صلى الله عليه وسلم فطاف طواف الوداع ولم يكونوا يعرفونه. خالفهم فذكر الله بعد الفراغ من نسكه، كما يأتي التنويه عنه إن شاء الله في اللقاء القادم، لأن المقام ضاق عن بسط هذا وذكره، ونرجئه لكم في حلقة أخرى قادمة في مظهر من مظاهر العقيدة والإيمان ودلائلها في آية القرآن فيما يتعلق بهذا النسك. فاللهم لك الحمد على توفيقك ولك المنة والفضل على إعانتك وتسديدك، واجعلنا يا ربنا من عبادك وموحديك وعبيدك، نحن ووالدينا ومشايخنا وولاتنا وضرارينا وجميع المسلمين. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: في الحج جمع المسلمين وهيبة،
3: فيه العقيدة بالبهاء تجلل.
2: يا سعد من لبى وأحرم
3: والتزم أمر ربه الأكرم
2: بطاعة وانقياد
3: لأمر خالق العباد.
2: التوحيد في الحج، إعداد وتقديم
3: الدكتور علي الشبل.
5: الله أكبر. الله
6: عيدكم مبارك وعساكم من عوادة. عيدكم مبارك وعساكم من عوادة. إذاعة ذكركم للقرآن الكريم تهنئكم بحلول العيد السعيد، سائلين الله أن يجعله عيد خير وبركة على الجميع. ذكركم صوت الإيمان ونور القرآن.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: إلى رحاب الله سنعبر الفجة، نمضي إلى الرحمات ونقصد الحجة. إلى رحاب الله، أحكام ورسائل وفقه ومسائل من بيتك حتى إتمام نسكك. إلى رحاب الله، من إعداد وتقديم الشيخ عبد الله الحيدان.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعي الكرام. في حلقة من حلقات هذا البرنامج نتحدث فيها عن يوم النحر، وخير الأيام عند الله يوم النحر، وهو يوم الحج الأكبر، كما في السنن عنه صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر، وقيل يوم عرفة أفضل منه، لأنه يوم الحج الأكبر وصيامه يكفر سنتين، وما من يوم يعتق الله فيه الرقاب أكثر منه في يوم عرفة، ولأنه سبحانه وتعالى يدنو فيه من عباده ثم يباهي ملائكته بأهل الموقف. والصواب كما قال

يوم النحر، قال جل وعلا: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. وفي سنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوم الحج الأكبر يوم النحر. وكذلك قال أبو هريرة وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم. قال ابن القيم رحمه الله: ويوم عرفة مقدمة ليوم النحر بين يديه، فإن فيه يكون الوقوف والتضرع والتوبة والابتهال والاستقالة، ثم يوم النحر تكون الوفادة والزيارة. ولهذا سمي طوافه طواف الزيارة، لأنهم قد طهروا من ذنوبهم يوم عرفة، ثم أذن لهم ربهم يوم النحر في زيارته والدخول عليه إلى بيته. ولهذا كان فيه ذبح القرابين وحلق الرؤوس ورمي الجمار ومعظم أفعال الحج في هذا اليوم العظيم. وعمل يوم عرفة كما يقول ابن القيم رحمه الله كالطهور والاغتسال بين يدي هذا اليوم، فيصلي الفجر في هذا اليوم بعد تبين الصبح بأذان وإقامة، ويتفرغ بعدها للدعاء في مزدلفة عند المشعر الحرام. وهذا مستمعي الكرام من مقامات الدعاء في الحج، فيستقبل القبلة ويدعو ويكبر ويهلل، وحيثما وقف جاز، فجمع كلها موقف، ويقف حتى يسفر جدا، ثم يدفع إلى منى قبل طلوع الشمس من يوم النحر. وكان أهل الجاهلية يدفعون بعد طلوعها، فخالفهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودفع قبل طلوع الشمس. فإذا وصل منى بدأ برمي جمرة العقبة، وهو تحية منى، فلا يبتدئ فيه بغيره. وتسمى أيضا الجمرة جمرة الكبرى، وليست من منى، بل هي حد لها من الجانب الغربي من جهة مكة. والسنة لرامي هذه الجمرة أن يستقبلها ويجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه، ويقطع التلبية مع ابتداء الرمي، يرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة. قال ابن القيم رحمه الله: وقف صلى الله عليه وسلم في موقفه وأعلم الناس أن مزدلفة كلها موقف، ثم سار من مزدلفة مردفا للفضل وهو يلبي في مسيره. وانطلق أسامة على رجليه، وفي طريقه ذلك أمر ابن عباس رضي الله عنهما أن يلقط له حصى الجمار سبع حصيات ولم يكسرها من الجبل ولا التقطها بالليل، فالتقط له ابن عباس رضي الله عنهما سبع حصيات من حصى الخذف، فجعل ينفضهن في كفه ويقول عليه الصلاة والسلام: بأمثال هؤلاء فرموا، وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وفي الصحيحين أن ابن مسعود رضي الله عنه رمى الجمرة بسبع حصيات وجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، وقال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. وخص ابن مسعود رضي الله عنه سورة البقرة لأن معظم أحكام الحج فيها ولعظيم فضلها، فالبيت الذي تقرأ فيه لا يقربه شيطان، فقد قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وذكر ابن القيم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس خطبة بليغة أعلمهم فيها بحرمة يوم النحر وتحريمه وفضله عند الله جل وعلا، وحرمة مكة على جميع البلاد، وأمرهم بالسمع والطاعة لمن قادهم بكتاب الله، وأمر الناس بأخذ مناسكهم عنه، وقال: لعلي لا أحج بعد عامي هذا، وعلمهم مناسكهم، وأنزل المهاجرين والأنصار منازلهم، وأمر الناس أن لا يرجعوا بعده كفارا يضرب بعضهم رقاب بعض، وأمر بالتبليغ عنه، وأخبر أنه رب مبلغ أو عام سامع. وقال في خطبته عليه الصلاة والسلام: لا يجني جان إلا على نفسه. وأنزل المهاجرين عن يمين القبلة والأنصار عن يسارها والناس حولهم، وفتح الله جل وعلا له أسماع الناس حتى سمعها أهل منى في منازلهم. وقال في خطبته تلك: اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. وودع حينئذ الناس فقالوا حجة الوداع، ثم انصرف صلى الله عليه وسلم إلى المنحر بمنى، فنحر 63 بدنة بيده، وكان ينحرها قائمة معقولة يدها اليسرى. وكان عدد هذا الذي نحره عدد سن عمره صلى الله عليه وسلم. ثم أمسك وأمر عليا أن ينحر ما غبر من المئة، ثم أمر عليا رضي الله عنه أن يتصدق بجلالها ولحومها وجلودها في المساكين، وأمره أن لا يعطي الجزار في جزارتها شيئا منها، وقال: نحن نعطيه من عندنا. فلما أكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم نحره استدعى ابن الحلاق فحلق رأسه،
وروى مسلم في صحيحه

0: أيضا من حديث أنس رضي الله عنه قال: لما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة ونحر نسكه وحلق، ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال أحلق، فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال اقسمه بين الناس. ودعا عليه الصلاة والسلام للمحلقين بالمغفرة ثلاثا وللمقصرين مرة. وحلق كثير من الصحابة رضي الله عنهم بل أكثرهم، وقصر بعضهم، وهذا مع قوله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، ومع قول عائشة رضي الله عنها: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولإحلاله قبل أن يحل، دليل على أن الحلق نسك. ثم أفاض صلى الله عليه وسلم إلى مكة قبل الظهر راكبا، فطاف طواف الإفاضة وهو طواف الزيارة وهو طواف الصدر، ولم يطف غيره ولم يسع معه حيث كان قارنا، ولم يرمل صلى الله عليه وسلم في هذا الطواف ولا في طواف الوداع، وإنما رمل في طواف القدوم، فصلى ثم أتى زمزم بعد أن قضى طوافه فشرب، ثم رجع إلى منى. ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى فبات بها. فالتحلل يكون بالرمي والحلق والطواف، فمن فعل اثنتين منها فقد تحلل التحلل الأول، فأبيح له كل شيء إلا النساء، ولا يلزمه الترتيب في أعمال هذا اليوم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر في هذا اليوم إلا قال: افعل ولا حرج. وهذا من تيسير الله جل وعلا على عباده، فإن الدين يسر. هذا هو يوم النحر، يوم الحج الأكبر، عيد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. تقبل الله من الحجاج حجهم وأعادهم سالمين غانمين، وتقبل الله من المضحين ضحاياهم ومن المصلين صلاتهم. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: إلى رحاب الله سنعبر الفج، نمضي إلى الرحمات ونقصد الحج. إلى رحاب الله أحكام ورسائل وفقه ومسائل من بيتك حتى إتمام نسكك. إلى رحاب الله من إعداد وتقديم الشيخ عبد الله الحيدان.
2: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: وأما التكبير المقيد فيكون من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، بمعنى إذا غربت شمس يوم الثالث من أيام التشريق ينتهي التكبير. والمقصود بالتكبير المقيد أن يكبر الناس بعد الصلوات المكتوبات قائلين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
1: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام،
0: يعني أيام العشر.
2: وليالي العشر
1: أيام تجتمع فيها أفضل الأعمال وأحبها إلى الله،
0: حيث تجتمع فيها الصلاة والصيام والصدقة والحج.
1: أيام مباركة.
0: أيام مباركة، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور
1: عبد المحسن بن محمد القاسم.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا حديث عن عبر من الحج. في البلد الأمين تعلو نفوس الصالحين بتحقيق الأماني، ويتنعمون بصفو الأيام والليالي، وحول بيت الله يأمن الخائفون، ومن دخله كان آمنا. لقد امتدت قداسة البيت المعظم إلى النبات في الأرض والطير في الفضاء. البيت العتيق رفعت قواعده على الإخلاص ونهض على الخشية، فأصبح شامخ البنيان ثابت الأركان. تتعاقب الأجيال على حجه، ويتنافس المسلمون في بلوغ رحابه. في واحته الأمن والاطمئنان، وفي جواره الخيرات والثمرات. أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، ولكن أكثرهم لا يعلمون. الحج مجمع الإسلام الأعظم، ومحفل المسلمين الأكرم، تلتقي فيه الجموع على دعوة أبيهم إبراهيم عليه السلام، ليهذب النفوس ويصحح كدر المعتقد. فيه تخلص من النار وفوز بالجنان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. متفق عليه. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، قال: إيمان بالله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. متفق عليه. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. تتلاشى في الحج فواصل الأجناس واللغات والأقطار والألوان، ويظهر فيه ميزان التقوى والإيمان. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فيه براءة من الذنوب وفكاكم من أسر العذاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. رواه مسلم. الحج عبادة ونسك، طاعة وانقياد، مجاهدة وصبر، تلبية وشكر، سكينة ووقار، ذل وانكسار، تنوع في العبادة واختلاف في القرب، تسكب فيه العبرات وتقال فيه العثرات. فحبذ العمل المبرور ونعم السعي المشكور. فلمثل هذا فليعمل العاملون، وفي بذل الثمين لطاعة الله فليتنافس المتنافسون. فطوبى لمن لبى نداء ربه وطاف بالكعبة المشرفة. ويا فوز من وقف بعرفات ولبى وكبر فحطت عنه السيئات. ليس الحج عبادة مجردة ممثلة في نزع المخيط، بل أسس وقواعد وضوابط في مناهج الدنيا والدين. فمن لحظة الدخول في النسك أمر بإخلاص الأعمال لله، وأتم الحج والعمرة لله. فحقق المتابعة والإخلاص في حجك، واجعل مبتغاك حط السيئات والأوزار، والانتقال من الردى إلى الهدى. وفي التلبية صدع بإعلان التوحيد، وإيماء لعزة المسلم بإظهار أعلام دينه في جميع أحواله. ويقبح بالحاج بعد رفع كفيه إلى العلي الأعلى بالضراعة في عرفات أن يطأطئ رأسه للموتى في قبورهم ويدعوهم من دون الله، وقد عاهد نفسه في حجه لبيك لا شريك لك لبيك. لقد وجدت هاجر عليها السلام نفسها في واد ومعها ابنها الرضيع إسماعيل عليه السلام، وفي ضنك حال هاجر وعنة العيش مع ابنها وتجرع مصابها وغياب زوجها في واد جرد وأرض بور لا مزن فيها ولا زرع، اتجهت إلى من يجيب المضطر ويكشف السوء، ففوضت أمرها إلى الواحد الأحد وقالت لزوجها: آلله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. ولما توكلت على الله حق التوكل جاءها الغوث من السماء، فعند موضع زمزم بحث الملك بجناحه حتى ظهر الماء في صحراء اللأواء والجدب فجعلت تحوضه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم لكانت زمزم عينا معينا. رواه البخاري. فإن لاح لك عسر فرج يسرا بالتوكل على الله، فقد قضى ربك أن العسر يتبعه اليسر بإذن الله، وبالصبر والتقوى تنال الجنة، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. في تقبيل الحجر الأسود تعبد محض، فيه معنى الاستسلام لله والانقياد لأوامره ولو مع خفاء الحكمة. قال عمر رضي الله عنه: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. والكبرياء والعظمة من خصائص صفات الرحمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. رواه أحمد. والحج دعوة لنبذ الفخر والخيلاء والعتو والاستعلاء، وإعلان بأن الكبر له وحده سبحانه، إعلان ذلك بالتكبير عند الرمي والطواف وفي يوم النحر وأيام التشريق. والحياة السعيدة ما كان مبناها على الإكثار من ذكر الله، والحج منطلق للذكر، تلبية وتكبير، استغفار عند المشعر، وتعظيم لله أيام التشريق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. رواه أحمد. وإتقان العمل وإدراك أهمية الوقت سيما المسلمين في حياتهم وعباداتهم، بغروب الشمس تحول من بقعة إلى بقعة، وانتقال من منسك إلى منسك، لا يسبق فعل فعلا، نظام عامر في الحياة والشعائر، منه المنطلق في الجدية والاتباع. وفي رمي الجمار تذكير بعمق عداوة الشيطان لعباد الله، فاحذر أن تقع في شراكه، فقد وسوس لإبراهيم عليه السلام بعصيان الله، فرماه بقلبه وجوارحه وأراد إتمام أمر ربه بذبح ولده، لكن رحمة أرحم الراحمين أدركته بعدما امتثل الأمر وأعلن الاستسلام. وبشائر الإيمان إلى المدينة النبوية انطلقت من مؤتمر الحجيج بعد بيعة العقبة: فكن بعد حجك داعيا إلى الله في بلادك، وادعوا الخلق إلى الحق بحكمة وموعظة حسنة على وفق الشرع. نسأل الله عز وجل أن يتقبل من الحجاج حجهم، ونعيدهم إلى بلادهم سالمين مأجورين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: أيام مباركة. وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل،
1: وإلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة
0: نستودعكم الله،
1: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيام
4: مبارك.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: مع بداية إشراقة هذا العيد المبارك، تتمنى لكم إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت عيداً مليئاً بالخير والسلام.
1: تابعونا في أجواء إيمانية وبرامج خاصة
0: تحمل لكم الفرحة والفائدة. ذكركم صوت يضيء دروبكم.
1: صوت يضيء دروبكم.
2: يعيد ذا تكبيرنا تهليلنا ضجت حناجرنا به يا عيد.
1: عيدكم سعيد.
0: عيدكم سعيد وكل عام
1: وأنتم بخير.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: سورة قاف.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي بكم نرتقي.
1: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما قلتم، أحسن الله إليكم. هذا يقول: ما حكم التكبير بعد الصلاة مباشرة قبل الاستغفار؟
2: ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يعرف انصرافهم من الصلاة بالتكبير، وهذا اللفظ مجمل، فإن التكبير يطلق ويراد به الذكر، ويطلق ويراد به قول الله أكبر، وقد جاء الذكر بعد الصلاة مفصلا وليس فيه قول الله أكبر بعد الصلاة مباشرة، بعد السلام مباشرة، وإنما الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم على جهة التفصيل أنه يقول بعد سلامه أستغفر الله. ولذلك الراجح من أقوال أهل العلم أن السنة بعد السلام مباشرة الاستغفار، وأما التكبير فالمقصود به الذكر، المقصود به الذكر وليس قول الله أكبر بخصوصه. نعم.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.

0: وأذن في الناس وأذن في الناس.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، لازلنا في مواعظ أحاديث المشاعر، والنفوس في لهفة الشوق لتلك البقاع المباركة، رزقني الله وإياكم من فضله العظيم. أيها الأفاضل، ثبت في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى السقاية فاستسقى، جاء إلى بئر زمزم فأراد أن يشرب من بئر زمزم ماء، فقال العباس لابنه الفضل: يا فضل، اذهب إلى أمك فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسقني، أي اسقني من حيث يشرب الناس. قال: يا رسول الله، إنهم يجعلون أيديهم فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسقني. فشرب منه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم صحابته كيف يتعامل المؤمن مع الناس، لا يزوي بنفسه عنهم ولا يرى له فضلا عليهم ولا يترفع عنهم ولا ينشزوا. نعم، اسقني يا عباس، اسقني، فما أنا إلا ابن امرأة كانت تأكل القديد. ألم يبلغك ما ثبت في سنن ابن ماجه من حديث أبي مسعود البدري أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فكلمه فجعل ترعد فرائصه، جعلت ترعد فرائصه فرقا وخوفا من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هون عليك، فإني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد، والقديد هو اللحم المجفف. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصنع ما يتميز به عن صحابته، لم يكن يتميز عن الناس في مباح من اللبس أو الموضع أو في أي أمر، حتى ربما احتاج الداخل عليه ممن لا يعرفه أن يسأل عنه: أين محمد؟ لما يرى من مساواته بصحابته رضوان الله عليهم. فقد ثبت في البخاري من حديث أنس قال: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال: أيكم محمد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم، فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال ذلك الرجل: يا ابن عبد المطلب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجبتك. قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: سل عما بدا لك، إلى آخر هذا الحديث. وهذا الحديث لو تأملت في أوله أن الرجل لم يعرف النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان عليه من حال مساو لجميع صحابته. وأيضا فهنا فائدة أخرى، أنه حين قال له: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك، وسع له النبي صلى الله عليه وسلم وسهل له الأمر: سل عما بدا لك. حين أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب من ماء زمزم، أراد عمه العباس أن يعطيه ماء مختصا به، أراد أن يختصه بشيء من الماء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أبى. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من الناس، كان قريبا من المستضعفين، إنهم يخوضونه بأيديهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسقني. هكذا كان بأبي هو وأمي، لا يشمز بنفسه عن الضعفاء ولا عن المساكين. وفي الصحيحين من حديث أنس قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر، فقال لها: اتق الله واصبري، قالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي. ولم تكن تعرف النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أدبر النبي صلى الله عليه وسلم قيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت إلى باب النبي صلى الله عليه وسلم كالمعتذرة تريد أن تعتذر. قال، انظر إلى هذه الجملة الجميلة: فلم تجد عنده بوابين. وقالت له: لم أعرفك يا رسول الله. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. هكذا يجب أن يكون المسلم سهلا قريبا من الناس، خاصة إذا كان من أهل الدعوة والإصلاح من أهل العلم ينبغي أن يكون قريبا من الناس، متذللا لهم، متلينا معهم. جعلنا الله وإياكم من المقتدين بالنبي صلى الله عليه وسلم. قولوا آمين، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.

وأذن في الناس وأذن في الناس مع الشيخ محمد بن سالم آل رميح، تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدل. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. بكم نرتقي.

0: مع بداية إشراقة هذا العيد المبارك، تتمنى لكم إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت عيداً مليئاً بالخير والسلام.
1: تابعونا في أجواء إيمانية وبرامج خاصة
0: تحمل لكم الفرحة والفائدة. ذكركم صوت يضيء دروبكم،
1: صوت يضيء دروبكم، يضيء دروبكم.
2: يعيد ذا تكبيرنا تهليلنا، ضجت حناجرنا به يا عيد.
1: عيدكم سعيد،
0: عيدكم سعيد، وكل عام
1: وأنتم بخير.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا

لله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر

شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا حول

لله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على

0: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. لكن عشر الحجة اختصت بمزيد، فيشرع للناس الذكور والإناث من دخول شهر الحجة إلى آخر يوم من أيام التشريق أن يكبروا ويهللوا ويحمدوا، يقولون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد في كل وقت. لكن العلماء رحمهم الله يقولون من طلوع الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق يسن أن يكبر فيها تكبيرا مقيدا في أدبار الصلوات، يعني بعد أن تستغفر الله وتقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تكبر من طلوع الفجر يوم عرفة إلى إيش؟ إلى آخر يوم من أيام التشريق، وذلك يوم وذلك في صلاة العصر يوم التشريق آخر أيام التشريق. ولك أيضا أن تكبر في جميع الوقت، فيجتمع في يوم من يوم عرفة إلى آخر يوم التشريق يجتمع تكبير مطلق وتكبير مقيد.
1: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا، وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829-935-999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. كنا في نقل لخطبتي الجمعة من جامع الريان بمدينة سيئون محافظة حضرموت. الآن سنكون مع سورة الكهف.
1: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهلا تعلمنا ما دلنا عليه كتاب الله؟ وهلا تتلمذنا على هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المؤمنين، يقول صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجة بسند حسن: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما بين يدي الناس يحبك الناس. ما أجمل أن تعيش حياتك براحة، بعيدا عن ضغط الهم وألم الحسرة، وأن تعظ الندم على أفعال تعجلت في الحكم عليها، فأوقعتك في إحراجات لم تنساها طول حياتك. لماذا تعيش هذه الحياة بهذا العنف؟ عنيف حتى مع نفسك. دائما وأنت متشنج، دائما وأنت غضبان، تسير حياتك على قاموس سوء الظن، فتؤلم نفسك وتجرح فؤادك، وتقضي حياتك بآلام وأحزان كثير، منها ما هو إلا صنعته أنت في مخيلتك. أيها الإخوة، كيف نعيش هذه الحياة براحة؟ كما وجهنا ربي سبحانه، كما عاشها محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حياة الكبد والهم لن تستطيع مهما حاولت أن تجعلها حياة على غير ما خلقها الله، لكن تستطيع أن تتعامل معها على نحو ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي الحياة، بوجهها الذي خلقت به، لكنها حياتك الذي تستطيع أن تعيشها بالوجه الذي أمرت به. أيها الإخوة، كيف نعيش حياتنا براحة؟ كم بقي من أعمالنا؟ لنقضي ما بقي من حياتنا في هدوء وسكينة وراحة بال، إلى متى وأنت تزيد أمراضا فوق أمراضك وأدوية فوق أدويتك وآلام تصنعها أنت بنفسك غير التي صنعها لك غيرك؟ أيها الإخوة، إذا أردنا أن نعيش حياتنا براحة فلنعلم كيف نتعامل مع الناس الذين هم كثيرا ما يكونون بالنسبة لنا مصدر القلق. أخي الكريم، إذا تعاملت مع الناس فكر في الرقيب الذي ينظر إلى حقيقتك وليس إلى الناس الذين ينظرون إلى ظاهرك. للأسف أننا نحن أحيانا كثيرة نكون مصدر الإزعاج فنعيش حياتنا كما يريده الناس فنتألم. أيها الأخ الكريم، عش حياتك كما أنت، لا كما تريد الناس أن يفهموا أن هذه حياتك، فتعيش في دوامة كذب ككرة ثلجية تستمر في وهم الكذب فيها وهي تكبر شيئا فشيئا، تشعر فيها بالتناقض بالانفصام في شخصية نفسك. للأسف أننا نتصنع للناس، نتصنع للناس أحيانا أننا أغنياء فنتعب في حياتنا، نتصنع أحيانا للناس أننا لنا شيئا ما أعطانا الله إياه فنكذب كثيرا في حياتنا. وامرأة تأتي لرسولنا صلى الله عليه وسلم فتقول إن لي زوجا وضرة، كيف تريد تتعامل مع ضرتها؟ إن لي زوجا وضرة وإني أتشبع عند ضرتي بما لم يعطني زوجي، فأقول لها أعطاني كذا كساني كذا ولم يعطني شيئا يا رسول الله. قال المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور، والقصة في الصحيحين. إلى متى تعيش حياة الزور؟ تكذب فيها على نفسك وتكذب فيها على من حولك، لأنك للأسف تريد أن تكسب رضا الناس ولو على حساب أن لا تعيش حياتك براحة. ستتعب، والله ستتعب، ما دام أنك تريد أن تتعامل مع الناس لتكسب رضاهم. فاعلم أنك لن تنتفع بشيء إذا رضي عنك الناس، ولن يضرك شيء إذا سخط عنك الناس، لأن الذي مدحه يزين وذمه يشين هو رب الناس سبحانه. فعش حياتك كما أعطاك، لماذا تنافق؟ لماذا تجامل؟ لماذا تريد أن تمدح بما ليس فيك؟ ستتعب في حياتك وسيتعبك الناس. يا رسول الله، إن مدحي يزين وذمي يشين، قال هذا ليس إلا لله. لا تعيش على غير حقيقتك، لا تخادع في ظاهرك، فإن الناس يوما يرفعوك ويوما يضعوك، فلا تجعل حياتك يتحكم فيها غيرك يا عبد الله. اسعى لرضا الله تكسب قلوب الناس. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. أيها الإخوة الكرام، كيف نعيش حياتنا في راحة؟ أخي المبارك، عش حياتك بالرفق. صدقني، في كل أمر ثمة موقفين، إما تتعامل معه بالرفق وينقضي، وإما تتعامل معه بالعنف وسينقضي. لكن ما دام لك الخيار فعش حياتك براحة، واجه مواقفك الحياتية بالرفق، لأجل نفسك أولا. تستطيع أن ترد على زوجتك بعنف، وتستطيع أن ترد برفق. تستطيع أن ترد على الذي سبك بعنف، وتستطيع أن ترد عليه برفق. فعش حياتك براحة وهدوء. ويأتي اليهود إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، قبح الله اليهود، فيقولون: السام عليك. والسام يعني الموت. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: السام عليكم. وإذا بعائشة من خلف الحجاب تقول: السام عليكم يا إخوان القردة والخنازير ولعنة الله وغضبه. فقال: ما هي عائشة؟ هناك رد برفق، وهناك رد بعنف. قالت: ما سمعت ما قالوا. قال: ما سمعت ما قلت. هي قالت: السام عليك، السام عليكم يا إخوان القردة والخنازير ولعنة الله وغضب. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: السام عليكم. يا عائشة، إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. تستطيع أن تختار مواقف حياتك التي تواجه بها غيرك، لكن بالرفق، وستنقضي الأمور. أخي الكريم، إذا أردت أن تعامل الناس وتعيش حياتك براحة، فعاملهم كما أمرك الله لتكسب رضا الله. عاملهم كما أمرك الله، وليس كما يأمرك أهل الغواية، وليس كما يأمرك شيطانك.

0: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. لكن عشر الحجة اختصت بمزيد، فيشرع للناس الذكور والإناث من دخول شهر الحجة إلى آخر يوم من أيام التشريق أن يكبروا ويهللوا ويحمدوا، يقولون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد في كل وقت. لكن العلماء رحمهم الله يقولون من طلوع الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق يسن أن يكبر فيها تكبيرا مقيدا في أدبار الصلوات، يعني بعد أن تستغفر الله وتقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تكبر من طلوع الفجر يوم عرفة إلى إيش؟ إلى آخر يوم من أيام التشريق، وذلك يوم وذلك في صلاة العصر يوم التشريق آخر أيام التشريق. ولك أيضا أن تكبر في جميع الوقت، فيجتمع في يوم من يوم عرفة إلى آخر يوم التشريق يجتمع تكبير مطلق وتكبير مقيد.
1: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك، ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: واحة القيم. بين فضاءات القيم وبين ثقافة بناء الإنسان تتنوع القيم لتمثل الحياة البشرية،
2: غايتها واعدة سامية مرتبطة بجذور الفطرة، فهي روح سلوك الفرد.
1: بها يعرف الإنسان ذاته ويرتقي بنفسه ومجتمعه،
2: لتصبح سلوكا ومنهجا أخلاقيا وحضاريا وإنسانيا في حياتنا.
1: واحة القيم برنامج يركز على بناء الإنسان من خلال صناعة القيم وغرسها في داخله وتمكينه للارتقاء بها اجتماعيا وتعليميا وثقافيا وعلميا وعمليا، من تقديم عبد الله فلاتة وإخراج ساري جبرة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من حلقات برنامج واحة القيم. في هذا البرنامج مستمعينا الكرام نركز على بناء الإنسان من خلال صناعة القيم وغرس هذه القيم في الفرد وأيضا المجتمع حتى تكون مفيدة بإذن الله للشخص ويمتد تأثيرها في المجتمع. وفي كل حلقة نأخذ قيمة من القيم العظيمة لنبين أهمية هذه القيمة وأيضا نعرفها وارتباطها بالمجتمع، ونستشهد ببعض الأمثلة والنماذج والقصص المفيدة لهذه القيمة.
1: واحة القيم.
3: بداية المستمعين الكرام نرحب بضيفنا الكريم في هذه الحلقة دكتور محمد جبريل، المشرف التربوي ومستشار المبادرات المجتمعية.
4: الله يحييكم ويبقيكم.
3: حياك الله دكتور محمد، نحن سعيدين حقيقة بوجودك معنا في هذه الحلقة.
4: الله يسعد أيامك.
3: الله يبارك فيك. اليوم بإذن الله دكتور يعني سوف نتحدث عن قيمة من القيم العظيمة، قيمة أيضا مهمة جدا في المجتمع وتفيد أيضا الشخص وتفيد أيضا المجتمع، ألا وهي قيمة العطاء. قيمة العطاء يعني قيمة كبيرة جدا ومفهومها يعني مفهوم كبير أيضا جدا، لكن في البداية نريد دكتور يعني أهمية العطاء في حياتنا اليومية في حياتنا العملية، وأيضا ما هو مفهوم العطاء.
4: الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى.
3: عليه الصلاة والسلام.
4: لا شك أن قيمة العطاء من القيم العظيمة جدا. هذه القيمة إذا تمثلها الإنسان يجد الراحة والسكينة والاستقرار ويجد السعادة، لأنها قيمة ما تصدر إلا من نفوس عظيمة جدا. نفوس تربت على العطاء والبذل للآخرين، نفوس كريمة، نفوس فيها جانب من العزة، نفوس فيها جانب من البذل للآخرين وتقديم الخير وحب الخير للغير. نفوس كبيرة جدا هذه النفوس التي تتسم بهذه القيمة. فمفهوم العطاء في اللغة دائما يدل على قضية الأخذ والمناولة، ومنه الإعطاء والمعطاء، نقول فلان معطاء، من المناولة. والعطاء اسم لما يعطى وهي العطية والجمع عطايا، هذه كلها من المرادفات اللغوية في قضية العطاء. لذلك من الأشياء التي يعني يدل على هذا الأمر وعلى هذه القيمة، العطاء في اصطلاح المتقدمين معناه مختلف عن ما كان عليه في زمننا هذا. فقد كان يطلق إذا زمان أيام الصحابة رضوان الله عليهم والسلف الصالح يطلق على ما يعطى للجند سنويا، المال الذي يعطى للجند سنويا من العطاء يسمونه، واضح، وهو بمعنى الراتب السنوي الذي يعطى يسمى عطاء. وقد تدل كلمة العطاء على الهبة، يعني إعطاء شيء له قيمة بلا مقابل. هذا شيء عظيم جدا إنك أنت تعطي شيء ثمين
3: ولا تنتظر
4: مقابل. لا شك أنه شيء عظيم جدا، هذه من المفاهيم المهمة جدا. وهذا المعنى اللي هو معنى إعطاء شيء له قيمة بلا مقابل أوسع من مدلول العطاء على الجانب القديم الذي يسمى على الراتب الذي يؤخذ قديما أو العطاء والهبة للجند قديما. لكن في زمن المعاصر المعنى أوسع وكبير جدا، يمكن تعريفه بأنه البذل في تقديم ما يحتاجه الآخرون دون مقابل، إنك أنت يعني تبذل شيء يحتاجه الآخرين بدون ماذا؟ بدون مقابل وانتظار مقابل منهم.
3: جميل جدا. هل هناك دكتور يعني مفهوم أو خلينا نقول مثلا تعريف اصطلاحي مناسب للعطاء؟
4: أيوة، أنا لما ذكرت قضية أنه الاصطلاح الجانب الاصطلاحي قضية أنه العطاء ترى واسع جدا،
3: واسع. لا يمكن أن يكون تعريف محدد،
4: لا يمكن أن يكون تعريف محدد. مثلا أنا أنظر للعطاء من جزئية معينة، نعم. مثلا هذا جانب وأفسر هذا الجانب،
3: نعم.
4: وأنت
3: نعم.
4: تنظر بسبب اهتمامك في مجال جميل. معين هذا جانب العطاء، نعم. مثلا في جانب التطوع أنت ترى عطاء، وأنا أشوف بذل المال مثلا عطاء. فمفهوم واسع جدا وكبير في هذا الأمر
3: يعني. نعم. طيب في مفهوم أيضا العطاء دكتور محمد، يعني أيضا حياة النبي عليه الصلاة والسلام مليئة حقيقة بالعطاء.
4: النبي صلى الله عليه وسلم نموذج وقصة، حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها عطاءات. النبي صلى الله عليه وسلم من يوم ما أتى النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة ما يعطي الناس ويقدم للناس الخير ويبذل فيهم المعروف، حتى أن عائشة رضي الله عنها سبحان الله كان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات حياته يصلي قاعدا مما حطمه الناس من شدة بذله وعطائه للناس. سبحان الله كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم تعب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ربى أصحابه على هذا الجانب، وكان صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يعني يحسب حسابا للفقر ولا يخشاه، يعني يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وثقة عظيمة بالله سبحانه وتعالى بفضل الله عز وجل، وإيمان بأن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق وأن الله سبحانه وتعالى هو صاحب الفضل العظيم. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل رسول صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه، يعني ما سئل شيء إلا أعطاه. قال فجاءه رجل، هذا أبو موسى بن أنس يقول جاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، رجل يعطيه توه مسلم يعطيه غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه، هذا اللي أعطى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة والفقر. سبحان الله، شوف كيف أنه يعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرجو منهم شيئا إلا أن يتجهوا إلى الله سبحانه وتعالى. وكان يقول صلى الله عليه وسلم، شوف من عطائه، يقول لو كان لي مثل أحد ذهبا ما يسرني أن لا يمر علي ثلاث وعندي منه شيء، يعني ثلاثة أيام وعندي منه ينفقها النبي صلى الله عليه وسلم. وجبير بن مطعم أنه بينما هو مع الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه الناس، كان مقبل النبي صلى الله عليه وسلم من حنين، علقت رسول صلى الله عليه وسلم، يعني الأعراب كلهم اتجمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن رداء النبي صلى الله عليه وسلم علقت بالشجر، فقال حتى اضطره إلى سمرة فخطفت رداءه، فوقف صلى الله عليه وسلم فقال أعطوني ردائي، زاحموا حوله أعطوني ردائي، فلو كان عدد هذه العضاة نعما لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا. حتى لو كانت مثل هذه الأشجار وهذه العضاة كان أنفقها النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك تربى أقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه، تربى وانغرست فيه هذه القيمة العظيمة، حتى يقول أبو بكر، يقول في قصة ثقيفة بني سعد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ما نقول لكم إلا كما قال القائل جزى الله عنا جعفرا حيث أزلفت بنا نعلنا في الشارفين فزلتي، هم خلطونا في النفوس وألجأوا إلى غرفات أدفأت وأضلتي. يقول جزاهم الله، استضافونا وأعطونا إلى غرفات أدفأت وأضلتي، أبو أن يملون فلو أن أمنا تلاقي الذي يلقون منا لملتي. يعني سبحان الله، شوفوا الكرم كيف استضافوهم. لو كان يقول أقرب الناس لنا ما أعطونا هذا العطاء العظيم.
3: الله أكبر، فعلا حياة النبي صلى الله عليه وسلم مليئة حقيقة بنماذج وقصص في العطاء. دكتور، يعني في واقعنا الحالي الآن، يعني كثيرا ما يعتقد دائما الناس أن العطاء دائما متعلق بالمال عند ذكر كلمة العطاء، وهذا طبعا نحن نعرف أنه غير صحيح عندما يقتصر مفهوم العطاء على المال فقط. هل هناك أنواع أخرى غير المال في العطاء؟
4: طبعا العطاء أنواع كثيرة جدا كما ذكرنا في البداية. يعني من الأشياء المهمة جدا اللي هو جانب، وهذا جانب مهم لا شك أنه يعتبر أساس في العطاء، قضية العطاء المادي. طبعا يشمل قضية العطاء المادي الصدقات، إيتاء الزكاة، كل ما يبذله المسلم من ماله لغيره دون مقابل، هذا يعتبر عطاء. الله عز وجل قال: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون ماذا؟
3: تجارة
4: لن تبور. سبحانه، الهدف يرجون تجارة لن تبور. والله عز وجل قال: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر. فإذا هذا جانب جزء من العطاء ومهم جدا، وهو أساس في هذا الجانب. هنالك في عطاءات أخرى من أنواع العطاءات، العطاء العلمي والمعرفي. حتى الجانب العلمي والمعرفي، أنك أنت تعطي الخبرة وتعطي المعرفة والعلم، لا شك يشمل هذا الأمر قضية التعليم، التدريس، تفقيه الناس. فمن بخل بعلمه ومعارفه كمن لا يزكي بماله، وهذا مهم جدا. اللي يبخل في هذا الجانب مثله مثل شخص بخيل بماذا؟ بماله، ولم ينفقه لله عز وجل. كما أن للمال زكاة، فللعلم ماذا؟ زكاة.
3: نعم.
4: أيوة، زكاة العلم زكاة. أنك أنت تعلم الناس، وما هو على الغيب بضنين، الله يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي لا يبخل عليكم بعلمه. تفسير معنى وما هو على الغيب بضنين، بمعنى أنه كان صلى الله عليه وسلم لا يبخل عليكم بعلمه. أيضا من أنواع العطاء، عطاء النصيحة.
3: يا سلام.
4: يعني قضية الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر. ليس الجواد من يجود بالمال فقط، بل من يجود حتى بالنصيحة. لا شك أنه هذا جانب من العطاء. إن أنا مثلا إذا وجدت شخص مثلا في طريق خاطئ، أو وجدت شخص انحرف، إن أنا أنصحه وأوجهه، أو يسلك مسالك غير سوية، إن أنا أقومه وألزمه بالطريقة السوية بالكلمة الطيبة وبالدين النصيحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم المشهور: قضية الدين النصيحة، هذا جزء من العطاء، أنك أنت تنصح وتوجه وتحب الخير للآخرين. أيضا هنالك العطاء الجسدي، وهذا اللي يعين الإنسان، إنه الإنسان يعين الآخرين بماذا؟ بجهده البدني، حتى ولو حمل يعني أشياء كثيرة جدا يعني فوق طاقته، لا شك إنه هذا جزء من العطاء. لو حمل مثلا مع أخيه على الدابة مثلا، ساعد أخوه مثلا، حمل عنه مثلا ما يحتاجه، فهذا نوع من أنواع العطاء. قال الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني شوف في قضية توسيع دائرة العطاء: كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الاثنين صدقة. معناته جزء من العطاء أنك أنت تعدل. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف
3: أو
4: إصلاح بين الناس. إنسان نذر نفسه عطاءه اللي يستطيع وطريقه اللي يسلك به إلى الجنة، أنه نذر نفسه لإصلاح بين الناس، لا شك أنه هذا خير. ويعين الرجل على دابته فيحمل عليها، هذا برضو من الأجر ومن العطاء. أو يرفع عليها متاعه صدقة. يعني معناته ترى العطاء مفهوم واسع جدا. أيضا قضية العطاء بالروح، كمن يضحي بنفسه في سبيل الوطن وفداء للوطن، ويبذل في حماية الأعراض وحفظ الحدود، هذه كلها من الأشياء. أو إنسان يضحي بنفسه في إنقاذ غريق فيموت المنقذ، وغير ذلك في سبيل التضحية بالروح وغيرها، فهذه كلها يعني جزء من العطاء. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. فهذه كلها يعني عطاءات كبيرة جدا. كل ما تقدمه من خير ومن بذل ومن معروف ومن صدقة ومن احتساب للآخرين بدون أن تنتظر منهم خيرا ولا جزاء ولا شكورا، فهذه كلها تعتبر من العطاءات.
3: جميل جدا، الله يعطيك العافية دكتور محمد. نستأذنك في فاصل قصير ومن ثم نعود إليك. فاصل قصير مستمعينا الكرام، ومن ثم نعود إليكم.
1: واحة القيم. واحة القيم، برنامج يركز على بناء الإنسان من خلال صناعة القيم وغرسها في داخله، من تقديم عبد الله فلاتة وإخراج ساري جبرة.
3: عودة لكم مستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل القصير مع الدكتور محمد جبريل المشرف التربوي ومستشار المبادرات المجتمعية. حياك الله دكتور محمد مرة أخرى.
4: الله يحييك.
3: الله يبارك فيك. كنا نتحدث دكتور قبل الفاصل عن مفهوم العطاء وأيضا اتساع مفهوم العطاء في الإسلام، وذكرنا يعني أيضا قبل الفاصل أنواع العطاء، وذكرنا بأنه لا يقتصر فقط على المال إنما يعني مفهوم أوسع وأشمل من المال. الآن دكتور يعني طبعا العطاء دائما يعني نحن نعرف أنه يؤدي إلى تحرير الإنسان حقيقة من الضغوطات النفسية والجسدية، وهذا يقول بعض العلماء أو بعض الأبحاث التي تدل على ذلك أنك أنت لما تعطي فأنت تشعر بالراحة. فهل دكتور يعني هناك فوائد من قيمة العطاء؟
4: نعم، العطاء سبحان الله أول شخص مستفيد من العطاء هو المعطي.
3: يا سلام.
4: الإنسان الذي يعطي لا شك أنه من أوائل الناس المستفيدين. فالعطاء لنفسك أنت، قضية الأجر من الذي يكسب الأجر؟ أنت تكسب الأجر. أيضا قضية كما تفضلت الراحة النفسية والسعادة والاستقرار، بل كثير من الأبحاث والذين تحدثوا عن قضية ضبط النفس والسعادة والذين يشعرون بحالات من الاكتئاب والضيقية، من البرامج العملية اللي يوجه إليها هؤلاء الناس أنهم ينخرطون في برامج فيها جانب من التطوع والعطاء للآخرين حتى يشعر الإنسان بوجوده وأن له مكان وأن له قيمة وأن له أثر. هذه كلها من الأشياء التي تؤثر على الإنسان. يخرطون هؤلاء ويجعلونهم ينخرطون في مبادرات مجتمعية، في التطوع، برامج، في أمور تطوع،
3: يعني حتى يدخل
4: كيف التطوع لب العطاء، أن الإنسان يتطوع لله سبحانه وتعالى. لذلك من الفوائد، هنالك بعض الفوائد المعنوية والمادية. من الفوائد المعنوية المهمة، يولد العطاء في المرء شعور حب الآخرين، هذا مهم جدا، وحب الجماعة وحب المجتمع الذي يعيش فيه، ولا يكون إنسان ناقم على المجتمع. أنا الحين لا أعطي إلا لمجتمع أنا أحبه، فحينما يعطي الإنسان لا شك أنه دليل أنه وصل لمرحلة من محبة المجتمع، وجانب عنده ولاء لهذا المجتمع الذي يعطيه، وشعوره بالجسد الواحد. لا شك هذه من الأشياء المفاهيم المهمة جدا. أيضا من الفوائد، يزكي الأنفس ويطهرها من حب الأنانية والشح، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، معناته الفائزون. فقضية الأنانية والشح وحب النفس، هذه كلها من الأشياء اللي يعني تجافي قضية العطاء. ينمي في الإنسان روح التعاون والاشتراك مع الآخرين. أيضا من الأشياء المهمة والفوائد اللي يكتسبها الإنسان من خلال قيمة العطاء، قضية يحل مشاكل المحتاجين من الناس من خلال توفير احتياجاتهم الأساسية، لمن يفزع مع الناس ويكون قريب منهم ويحل مشاكلهم. أيضا يربي في نفوس الآخرين العطاء قضية حب الخير، ويمنع عن الإنسان حب التملك. بعض الناس ترى مفتون بحب التملك، لا يحب أن يعطي ولا يحب أن يقدم للآخرين،
3: يحب أن تكون معلومة فقط لنفسه،
4: لنفسه يحب أنه هو يستأثر ويمتلك كل شيء دون الآخرين. أيضا من الفوائد المادية المهمة جدا، القضاء على الفقر من خلال الزكوات والصدقات، تجنيب المجتمعات وإيلات العوز والحاجة، يعني في جانب من الجوانب التكافل الاجتماعي بين الآخرين من خلال العطاء. أيضا نشر الإسلام، كم من أناس من خلال العطاء دخلوا في الإسلام والمؤلف قلوبهم، نتيجة ماذا؟ نتيجة العطاء الذي قدم لهم. أيضا نشر العلم ونشر المعرفة والأخلاق والقيم من خلال العطاء، يعني قضية العطاء الفكري والعلمي والمعرفي، هذه كلها من الأشياء المهمة. والموضوع في قضية فوائد وثمرات العطاء سواء على الصعيد النفسي، الجانب السكينة والراحة والاطمئنان والسعادة والألفة والمحبة،
3: هذه كلها تعتمد طبعا على الشخص،
4: على الشخص نفسه، يعني نفسه هو المستفيد الأول والأخير في هذه الجوانب، أنه يقدم الخير للآخرين.
3: نعم. طيب بالنسبة للآثار دكتور محمد، يعني الآثار الإيجابية لقيمة العطاء، ماذا سوف نقول في هذا؟
4: في شراكة معينة في قضية، في فوائد، هذه الفوائد وفي أيضا آثار فيها ارتباط قوي جدا. يعني قضية شعور بالرضا الذاتي، أنا لما أنا أعطي للآخرين أثر علي أن أنا أشعر بالرضا عن ذاتي وعن نفسي. يعتبر العطاء والتبرع بالمال والوقت والموارد الأخرى مصدر للشعور بالرضا والسعادة والثقة بالنفس، أن أنا أعطي للآخرين أشعر بالثقة، الإحساس بالرضا، يعني أشعر، تخيل أنا لما أقدم للآخرين أشعر بجانب من الرضا والسعادة والإيجابية في الحياة. أيضا الحد من التوتر والقلق من خلال العطاء. العطاء ترى يرفع مستويات السعادة عند الإنسان ويقلل من التوتر والعصبية، حيث يمكن للأشخاص اللي يتبرعون بالمال أو الوقت أو أي جانب من الجوانب العطاء اللي ذكرناها أنه يشعر بالسعادة والراحة بسبب أنه ساهم في خدمة الآخرين وقدم الخير للآخرين، تحسين الصحة العامة. والتبرع بالوقت، التبرع بالوقت والعطاء مصدر للعافية والراحة والصحة وتحسين صحة القلب والدورة الدموية والمناعة وتقليل من الإجهاد والتوتر، هذه كلها من بركات العطاء. أيضا على الصعيد الشخصي تطوير الشخصية، يعني العطاء يكون من خلال أنه الإنسان ترى كل ما أعطى يطور من مهاراته، يطور من إمكاناته، يكسب مهارات جديدة، كيف يتعامل مع الآخرين، كيف يحسن إدارة المال، كيف يحسن إدارة الآخرين وتقديم الخير لهم، كيف يوصل المعلومة، كيف، هذه كلها مهارات يكتسبها الإنسان من خلال العطاء. فالشخص الذي يعطي يتطور سريعا. أيضا تحسين العلاقات، يعني يحسن الإنسان من خلال العطاء، يحسن علاقاته بينه وبين أفراد المجتمع. هذه كلها من الأشياء المهمة جدا، حتى يعني العطاء كل ما زاد الإنسان في عطائه يستطيع أنه الإنسان يكون علاقات اجتماعية، يستطيع أنه يكسب مفاهيم يعني قوية جدا من خلال العطاء، يكسب ولاءات الآخرين. أيضا من الأشياء المهمة جدا بركة الرزق وسعة المال من خلال العطاء.
3: الله.
4: كل ما أعطى الإنسان يشعر بماذا؟ ببركة في وقته وفي رزقه وفي ماله وفي ولده. فالإنسان الذي يعطي ترى الله سبحانه وتعالى يفتح عليه أبواب كثيرة جدا من الخير
3: لكن
4: والبركة.
3: يكون لابد الإخلاص في هذا الأمر.
4: الإخلاص، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. يعني يعطي يعطي لله سبحانه وتعالى. ويجعل لسان حاله كما قال الأول، إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب ترابه. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضابه، وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خرابه. إذا الله سبحانه وتعالى رضي عنك فأنت في سعادة وفي راحة وفي اطمئنان كبير جدا. وأيضا من الأشياء المهمة الثمرات والآثار المهمة جدا الوقاية كما ذكرنا من حب التملك. بعض الناس ابتلوا بحب التملك، أهم شيء أنا وبعد الطوفان، أهم شيء أنا وبعدي لا أحد. سبحان الله، دائما يفكر
3: بنفسه فقط،
4: في نفسه، ولا يفكر في المحتاجين، ولا يفكر في المتعففين، ولا يفكر بجيرانه ولا أقاربه. هذه من الأشياء المهمة جدا. أيضا من الآثار قضية الشخص الذي يعطي ترى يقل أعداؤه ومناوئيه، بمعنى أنه قلة الأعداء وقلة الناس الذين
3: هو يشعر بالسلام الداخلي. صحيح،
4: السلام الداخلي والسلام الخارجي.
3: سلام سلام.
4: الناس دائما سبحان الله، يعني الشخص الذي يستأثر بنفسه لا يطاق من قبل الآخرين، إنما الشخص المعطاء هو الشخص القريب من الناس، هو الشخص الحبيب للناس، هو الشخص الاجتماعي الذي يسمع ويعطي ويكون سهل. صحيح. سهل ولين. هينونة لينونة، أيسار ذو يسري، سيد بهاليل حفاظون للجاري. من تلقى منهم تقول لاقيت سيدهم مثل النجوم التي يسري بها الساري. بعض الناس سهل لين قريب حبيب، هذه شخصيات تستطيع أنها تؤثر في الآخرين.
3: جميل جدا دكتور محمد. يعني البعض يقول أن العطاء الحقيقي دائما يأتي من القلب، والبعض الآخر يقول أيضا أن العطاء حقيقي طبعا أن تعطي الكثير، فماذا سوف نقول في العطاء الحقيقي الآن؟
4: العطاء الحقيقي في الحقيقة هو العطاء الذي يكون بغير منة ولا رياء ولا طلب شكر من الآخرين. إنك أنت تعطي لوجه الله عز وجل غير منتظر من الناس جزاء ولا شكور. لا يبلغ الإنسان حقيقة هذا العطاء إلا وهو يعطي لله سبحانه وتعالى، ولا يحسن إلا لمن أحسن إليه. بعض الناس أحيانا يصل لدرجة أنه ترى يعطي أعطي من أعطاني، وأحسن لمن أحسن إلي، وأصل من يصلني. ولذلك يعني هذا خلاف حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لأحدهم حينما أتى وقال يا رسول الله إن لي رحم، قال أصلهم ويقطعونني، أحسن إليهم ويسيئون إلي. يعني أنا أزورهم هم ما يزوروني، أنا أتصل عليهم ما يتصل، بعض الناس زي كذا. فسبحانه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا خليك، أبقى كما أنت، فإن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل. الرماد انت خليك على مبدأك وعلى شخصيتك، لا تقول انا اعامل الناس باخلاقهم، انما عامل الناس باخلاقك لا باخلاقهم. فالناس امثله مختلفه واهواء مختلفين واخلاق شتى، فبالتالي انت خليك على مبدأك وخليك على العطاء. فهذا هو العطاء الحقيقي، انك انت تعطي عطاء ولا تنتظر بغير مكافأة، انما تستوفي من الله سبحانه وتعالى. لذلك العطاء اللي يكون بغير منه، ولا انك انت تتكرم عليهم بهذا الامر، فانك انت تعطي من لم يعطيك، هذا معناته انك انت قمة في العطاء، وتعطي من حرمك، وتعفو عن من ظلمك، وتحسن الى من اساء اليك. هذا ملخص لجانب العطاء الحقيقي. اما غير كذا فهو يعتبر عطاء في جانب من التصنع، جانب من رؤية الاخرين. لذلك الشاعر كان يقول: ليس الكريم الذي يعطي عطيته على الثناء وان اغلى به الثمن، بل الكريم الذي يعطي عطيته لغير شيء سوى استحسانه الحسنة. هو يعطي بسبب أنه هذا الأمر يراه حسن وينتظر الثناء من الله سبحانه وتعالى. لذلك أعطي آخرين حتى وإن أساءوا إلي، حتى وإن لم يحسنوا إلي، عامل الناس بإخلاص، عامل الناس بكل ما تجود به نفسك من الخير والعطاء. دائما اجعل أنك أنت تكون إنسان تحب للآخرين ما تحبه لنفسك. لذلك كما قال الشاعر: الناس للناس ما دام الوفاء بهم، والعسر واليسر أوقات وساعات، وأكرم الناس بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجاته. سبحان هذا وصل لمرحلة عظيمة جدا، إنك أنت تقضى على يديك للناس حاجات. لذلك كما قال: لا تقطعن يد المعروف عن أحد ما دمت تقدر والأيام تارات، واذكر فضيلة صنع الله إذ جعلت إليك لا لك إلى الناس حاجاته. ذلك سبحان الله، اذكر نعمة الله عليك ان الناس صاروا يتقصدونك ويأتون اليك. قال: فمات قوم وما ماتت فضائلهم، وعاش قوم وهم في الناس اموات. سبحان الله. لذلك بعض الناس يذكر لانه كان يعطي، كما قال الشاعر لما مدح يعني قال ابن بقية او غيره، يقول: علو في الحياة وفي الممات. هذا ميت يمدح يقول علو في الحياة وفي الممات،
3: ترك اثر عظيم جدا،
4: عظيم جدا. علو في الحياة وفي الممات، بحق أنت إحدى المعجزات، كأنك قائم فيهم خطيبا، وهم وقفوا قياما للصلاة، مددت يديك نحوهم احتفاء كمدك إليهم بالهبات. وضاق بطن الأرض عمن أضاءوا أرضك والسماوات. فسبحان الله، مدحه وأكرمه حتى قال أحدهم: وددت أني كنت مت وقيلت في هذه الكلمات بكثر ما يعطي. فكان يقول: نداك أيام الصلات، كيف كان يقدم للناس الخير والمعروف والجود. لا شك أنه هذه من البركات ومن حسن الذكر للإنسان، والله سبحانه وتعالى سيكتب هذا الأمر، ستكتب شهادتهم. كل ما يقال عنك من العطاء والخير، هذه آثار مكتوبة مرسومة لك عند الله سبحانه وتعالى.
3: طبعا يعني العطاء كلام أكيد كثير، ويعني موضوع كبير جدا العطاء وقيمة العطاء، لكن يعني في دقيقة إذا أذنت لي دكتور محمد، يعني كيف نغرس هذه القيمة الآن، قيمة العطاء عند الأبناء؟
4: الأبناء يحتاجون إلى قيمة العطاء من خلال الممارسة العملية. الأبناء في بدايات العمر يحتاجون إلى الممارسة العملية. أنا كولي أمر مثلا أخذ أبنائي وبناتي مثلا، نجهز لأسرة تحتاج، أسرة فقيرة مثلا تحتاج سلة غذائية، أجهز لهم وأترك أبنائي هم يجهزون هذه السلة، هم يمارسون ممارسة عملية، يرون، هم الذين يوصلون مثل هذه الأمور ويشاركون في برامج تطوعية مجتمعية، في ممارسات عملية. دائما الممارسات العملية أفضل من الألفاظ والكلمات التي تأتي عابرة. فالأبناء من خلال الجانب العملي لا شك أنك تستطيع، يعني أقرب وأخصر وطريق المختصر لكسبهم هذه القيمة من خلال الممارسات العملية والبرامج العملية التدريبية، بإذن الله عز وجل يكتسبون هذه القيمة.
3: ويشاركهم أيضا في العطاء في مثلا كما ذكرت المبادرات المجتمعية وبرامج التطوعية وهكذا، يعني هذه الأمور فعلا تنمي جانب العطاء عند الطفل.
4: حتى يعني الأمثلة يعني كثيرة جدا، يعني الأمثلة وكثيرة. مثلا الملابس الزائدة مثلا في البيت يعني هذه جزء يعني ممكن أسوي فيها برنامج للعطاء. صحيح. إنهم ينظفون هذه الملابس ثم بعد ذلك يرون لأسرة من الأسر مثلا يوصلون هذه الأمور الأكل وفائض الطعام وحفظ النعم، برامج كثيرة داخل جداً. الأسرة ممكن نغرس هذه القيمة.
3: جميل، الله يعطيك العافية دكتور محمد، بارك الله فيك وشكرا جزيلا لك على هذه الحلقة التي استفدنا منها كثير حقيقة من الدروس وكثير أيضا من العبر. شكرا جزيلا.
4: شكرا جزيلا لك.
3: الله يعطيك العافية. إذن مستمعينا الكرام، كان معنا الدكتور محمد جبريل المشرف التربوي ومستشار المبادرات المجتمعية، نشكره على ما فاض في هذه الحلقة. وأيضا أنتم مستمعين الكرام لكم الشكر والتقدير على استماعكم لنا. كان معكم من التقديم حديثكم عبد الله أمين فلات. إلى الملتقى بإذن الله في الحلقات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: واحة القيم.
5: واحة القيم
1: بين فضاءات القيم وبين ثقافة بناء الإنسان، تتنوع القيم لتمثل الحياة البشرية،
2: غايتها واعدة سامية مرتبطة بجذور الفطرة، فهي روح سلوك الفرد.
1: بها يعرف الإنسان ذاته ويرتقي بنفسه ومجتمعه،
2: لتصبح سلوكا ومنهجا أخلاقيا وحضاريا وإنسانيا في حياتنا.
1: واحة القيم برنامج يركز على بناء الإنسان من خلال صناعة القيم وغرسها في داخله وتمكينه للارتقاء بها اجتماعيا وتعليميا وثقافيا وعلميا وعمليا. من تقديم عبد الله فلاتة وإخراج.
0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

عيدكم مبارك وعساكم من عوادة. عيدكم مبارك وعساكم من عوادة. إذاعة ذكركم للقرآن الكريم تهنئكم بحلول العيد السعيد، سائلين الله أن يجعله عيد خير وبركة على الجميع. ذكركم صوت الإيمان ونور القرآن.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا حول

لله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله

0: لله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم
2: هل السنة بعد الصلاة البدء بالتكبير أم بالاستغفار؟ الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام الاستغفار، لكن ورد أنه كان يكبر، وهذا أخذ به بعض المذاهب الفقهية على أنه يكبر بعد السلام، لكن لو فعل هذا أحياناً لا بأس، يعني أتى بالتكبير.

0: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. لكن عشر الحجة اختصت بمزيد، فيشرع للناس الذكور والإناث من دخول شهر ذي الحجة إلى آخر يوم من أيام التشريق أن يكبروا ويهللوا ويحمدوا، يقولون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد في كل وقت. لكن العلماء رحمهم الله يقولون من طلوع الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق يسن أن يكبر فيها تكبيرا مقيدا في أدبار الصلوات، يعني بعد أن تستغفر الله وتقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تكبر من طلوع الفجر يوم عرفة إلى إيش؟ إلى آخر يوم من أيام التشريق، وذلك يوم وذلك في صلاة العصر يوم التشريق آخر أيام التشريق. ولك أيضا أن تكبر في جميع الوقت، فيجتمع في يوم من يوم عرفة إلى آخر يوم التشريق يجتمع تكبير مطلق وتكبير مقيد.
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: أكمل الهدي مع عبد الله الحنيشل.
2: تواضعه صلى الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس تواضعا، فهو القائل: وإن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. ويقول صلى الله عليه وسلم: لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. ووقف أمامه رجل يرتعد خوفا، فقال صلى الله عليه وسلم: هون عليك، فإني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة تأكل القديد. القديد هو اللحم المملح والمجفف في الشمس. ويقول أنس رضي الله عنه: إن كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت، أي يذهب معها لمساعدتها وقضاء حاجتها. الأمة الفتاة المملوكة. ويقول صلى الله عليه وسلم: وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. ويقول صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
3: رحلة بناء. يعيش الإنسان ما كتب له أن يعيش، يتقلب بين الحياة ودروبها، وينسج أحلامه التي يرومها، وبين ذلك تتقلب تلك الرحلة ضوءا لا ينفد وإرشادا لا يتوقف. رحلة بناء، برنامج يتناول فيه الدكتور صالح الدقلة طريقة بناء الإنسان وتطوير ذاته انطلاقا من سيرة النبي الكريم الذي علم العالم كيف يكون البناء. رحلة بناء، في الحوار والتقديم طلال الزايدي، وفي الإخراج عبد المجيد اللهيبي. رحلة بناء.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام، نحييكم في هذه الحلقة والفريق العامل معي عبد المجيد الحربي من الإخراج، ومني أنا طلال الزايدي أجمل وأرق التحايا. مستمعي الكرام، في برنامجكم رحلة بناء ننتقل وإياكم اليوم في عنوان جديد: علو الهمة في حضن عبد المطلب. وضيفنا في هذا البرنامج الدكتور صالح الدقلة، مستشار التأهيل الشخصي. دكتور صالح، حياك الله وهلا وسهلا فيك.
5: حياك الله، حيا الله السادة المستمعين وطاقم العمل.
4: احنا نتحدث عن علو الهمة، وكيف تكون علو الهمة منبثقة من حضن عبد المطلب.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قلنا في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه يتنقل في الكمالات، والله عز وجل يزيده كمالا في كل مرة ويهيئه لمرحلة لاحقة. الله عز وجل شاء أن تموت أمه وهو في السادسة من عمره، فانتقل إلى حضن عبد المطلب. علينا أن نتخيل ما هي البيئة الموجودة لدى عبد المطلب، هي بيئة القيادة. عبد المطلب كان رجلا مهيبا في مكة، كان سيدا فيها، كان رأسا فيها، له مواقف جعلت منه رمزا في الجزيرة العربية وليس فقط لمجرد في مكة. حادثة الفيل ووقوفه فيها
4: يعني قائدا ذا عصيته في كل
5: ذا عصيته. لك أن تتخيل كيف، طبعا ليس هذا فقط، بل الرجل هو لم يكتفي بأن يمارس القيادة التي هي السيادة والجاه، بل مارس التنظيمات القيادية التي غيرت آلية التفكير وآلية التحرك وآلية التعامل، وإنشأ دار الندوة. دار الندوة فيها ممارسات إدارية وفيها ممارسات قيادية تعتبر متحضرة جدا، متحضرة جدا. يعني لو تقيسها الآن تشبه البرلمانات اليوم. هذه العقلية الناضجة التي تدير مكانا مركزيا مثل مكة، مكانا ترتاده العرب، مكانا تهابه العرب، مكانا في سادات العرب. أنت لا تدير أناسا خلقوا يعني أتباعا، أنت تريد أناسا خلقوا قادة.
4: هم طلعوا خرج منهم قادة
5: يعني بالفعل. فليسوا عاديين، هم استثنائيين. تميزهم في اللغة، طبعا دائما التميز في اللغة تميز في التفكير، لأن اللغة في العقل أساسا وليست في اللسان.
4: يا سلام.
5: فالتميز في اللغة دلالة على قيادة المعاني، القدرة على التعامل مع المعاني والتعامل. وحتى الإنسان بدون اللغة، قيل أنه بدون لغة لا يستطيع أن يفكر.
4: هذا عبد المطلب أظن. هل في امتداد للجانب الجيني؟ يعني أبوه هشام
5: طبعا لما تعود إلى الجانب الجيني تعود إلى إسماعيل.
4: أيه؟
5: وتريد انتقاء إسماعيل أن يكون أبوه إبراهيم وتكون أمه من جرهم. جرهم صاحبة اللسان العربي التي أتت به، وهي قبيلة مكافحة. يجب أن تفرق دائما. المهاجرون نوعين، مهاجرون يهاجرون خوفا من واقعهم، وهؤلاء يريدون السلامة. مهاجرون يهاجرون لأنهم يريدون أن يطوروا واقعهم
4: ويصنعوا
5: واقعا آخر. ولذلك الذين خرجوا من بعد انهيار السد صنعوا ممالك في الجزيرة العربية. وجرهم لما جاء تحدثت ما يمكن تسمى مملكة صغيرة في مكة وسيادة في مكة. لا شك أن النساء والارتباط النسب بمثل هؤلاء سوف كل تأثيره على الذرية. فكان تركيبة إسماعيل تركيبة
4: وتتناقل عبر الأجيال،
5: تتناقل عبر الأجيال. ولذلك كان ذرية إسماعيل هي الخيار من الخيار، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فأنا خيار من خيار. هذا التميز، أقول التميز القدري والتميز الجيني كما يسمى. ثم التميز الآن الذي نراه أمام عيوننا لعبد المطلب، طفل ينشأ في هذه البيئة، كيف يقرأ الحياة؟ ما ذائقته؟ همته إلى أن تنظر؟ يختلف الوضع.
4: ذائقته حتى في الكلام والنطق والفصاحة والرد
5: الآن هو لديها اللغة والفصاحة التي يفهم بها ما يقال ويتذوقه ويستوعبه، ولديه صحة العبارة الحيوية التي ورثها من طفولته التي نشأ فيها. ثم لديه بعد ذلك هذا الامتداد، فهو ينتمي إلى جده. هذا الامتداد الذي فيه السيادة وفيه القيادة وفيه علو الهمة. طبعا في نقطة مهمة في علو الهمة، علو الهمة لها عدة معاني، لكن في هذه المرحلة بالذات علو الهمة هو أننا أناس مميزون نترفع عن الرذائل ولا نقبل بالدون.
4: هذا مستوى من مستويات علو
5: الهمة. مستويات، نعم. وهو المستوى النبل فيها. لأن علو الهمة قد يدعي بعض الناس علو الهمة وهو كبر، ويظن هذا علو هم، يقول احنا مختلفين عن الناس، فيترفع عن الفضائل، يترفع عن الاعتذار، يترفع عن قول الحق، يترفع عن كذا، يترفع عن مجالسة الناس، يترفع عن اعطاء الحق. بينما لم يكن عبد المطلب كذلك. انشأ دار الندوة، والحلف الذي تم في دار الندوة ايضا وشاهده النبي عليه الصلاة والسلام بعد موت عبد المطلب كان امتدادا لممارسات هذه الدار، والذي هو نصرة المظلوم. انا اريد ان انتقل الى بيئة او حالة مشابهة حتى نستوعب، يعني أساعد نفسي والمستمعين أن نستوعب ماذا نقصد بالنشأة.
4: قبل ما تنتقل، أنا عجبني لفظة أنه علو الهمة، كأنك تقول أنه نراعي أحيانا في مستويات علو الهمة كقيمة أنه المراحل العمرية، يعني الطفل في مرحلة ما ونقيسها على النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يحتاج هذا المستوى.
5: نعم، كان يرى التميز في الاختيارات والتميز في القرارات والتميز في ردود الأفعال. لا شك أن الكبار دائما كبر ردود أفعاله. ثم لما يرى الناس يمجدون عبد المطلب ويرى المكانة التي له ويرى المنزل التي هو فيها، ماذا يتكون في داخله؟ يتكون في داخله شعور أيضا بنفس التميز. ولما يرى ممارسات عبد المطلب التي ليس فيها استعباد ولا استذلال ولا استغفال ولا استغلال، كل هذه الموضوع، فإنها يرتبط علو الهمة أيضا بعلو الهمة في الشعور بعلو الهمة في السلوك،
4: ونموذج قدوة حي
5: قدام. أي قدوة حي هذا يبنى فيه، ويصبح الإنسان مرؤته فيها نوعية، يعني ليست مرؤة إن صحت العبارة تجارية، لا هي مرؤة يعني فيها جانب نوعي. لما ولد موسى ولد في بني إسرائيل. بيئة بني إسرائيل الطويلة هم في الخدمة في خدمة الفراعنة
4: في نوع من
5: الطويلة اعتادوا على الخدمة. أصبح طموح الواحد فيهم أقصى ما لديه أن يخدم في بيوت الأكابر لا أن يخدم في بيوت الأصاغر.
4: صح.
5: هذه ليس البناء النفسي الذي يلائم نبي من أولو العزم من الرسل سوف يقود أمة تضاهي أمة محمد يوم القيامة يباهي بهم حتى يأتون سدون الأفق أمة موسى عليه السلام. فأين يبغي أن يبنى؟ يجب أن يعيش في بيت فرعون. لكن فرعون لم يكن كعبد المطلب، فرعون في جوانب أخرى هو ليس القائد المثالي، فلابد يخرج في فترة من الزمن ليعيش نوعا آخر إكمال ما تبقى.
4: فرعون عنده تميز
5: وعلى تميز في إصدار القرارات في في تحريك الناس في إدارة الناس في في في, في إمضاء القرار.
4: التأثير الإعلامي عليه ما أريكم إلا ما أرى،
5: هي قدرة على التأثير والقدرة على التغيير والقدرة صحة العبارة على إعطاء الزخم لأي شيء. قوة دافع،
4: هذا يحتاجها القائد،
5: هذا يحتاجه موسى. ولذلك في فارق بين إسرائيل لما عبدوا العجل كيف تعاملوا مع هارون وكيف تعاملوا مع موسى. موسى لم يناقش، أخذ العجل وأحرقه. هذه القوة التي لديه هي من آثار يعني بناء الله له عز وجل، لأنه اصطنعه الله عز وجل
4: لنفسه
5: وكان أحد أسبابها. الكلام نفسه يقال النبي عليه الصلاة والسلام عاش في هذه البيئة التي هي أفضل بيئة فرعون
4: لا شك،
5: أفضل بيئة فرعون. فيتلقى الطفل، وإذا كان أقول على الأب أن يكون قدوة كبرى وعليا لأولاده، على الأم أن تكون أفقا عاليا لبناته. استحيل أن الابن يتعلم منك وهو يرى أنه أعلى منك في التفكير أو أعلى منك في الاختيارات. ما معنى أعلى منك أنه يتكبر عليك، بس يرى أنك أنت يعني بالعامية أبوي مسكين ما أعرف،
4: أو
5: يعني
4: توقف في مرحلة ما وتجاوزه
5: أو خلاص وأنا تجاوز.
4: وهذا موجود نرى بعض الأبناء
5: قد تجاوزه في بعض المعارف والتخصصات. بلا شك أنا طبيب وأبي والدي ليس طبيب مثلا،
4: صح،
5: لكن لا أستطيع أن أتجاوزه في في في وسعة أفق.
4: صح.
5: لا أستطيع أن أتجاوزه في نقاء أخلاق وندرة أخلاق. أنا أرى والدي مع جيرانه نوعي، أرى والدي مع الضعفاء نوعي، هذا ما له علاقة بتعلم وبالشهادات،
4: مع أخلاقه مع القرار.
5: أنا أراه إنسانا كبيرا،
4: احترامه لإخوانه وكذا،
5: هنا أراه إنسانا كبيرا. أحدهم كان يتحدث عن والدي عندما يقول والدي لا يكتفي بأن يقول والدي، يقول السيد الوالد.
4: يا سلام.
5: قلت لماذا تقول السيد الوالد؟ قال أبي بالنسبة لي سيد، ليس لأنه أبي. أنا لو حدثك عن أبي الآن سأحدثك عن صفحات، ليس أفضل أب في الدنيا، لكنه بالنسبة لي يستحق أن يكون قدوتي. قهرني بصحة العبارة، بهرني وليس قهرني، بهرني بأخلاقه، بهرني بتصرفاته، باختياراته، بصمته في أوقات الناس مثل ما يقول يطامرون في الكلام، هو يصمت، يتأمل، يتروى، يحلم، ينتظر. ما كان يفعله عبد المطلب.
4: يعني بس الوالد عشان ما يفهم البعض أنه لن يكون الأب قدام أبنائه إذا صحح لي في هذه هو القدوة الكامل، لكن احرص أن تكون
5: نعم القدوة التي يرونها تستحق الاتباع أو تستحق التعلم منها أو فيها ما يمكن استلهامه. استلهامه. أنت لن تكون مثاليين ولا أبنائك سيكون مثاليين، ولكن عندما يأتون إلى أخطائك وجدنا أخطاء مثل ما يقولون ما تفشل.
4: صح.
5: أخطاء طبيعية تقع من كل إنسان، أخطاء ليسوا بحاجة لأن استروها مثلا، لو ظهرت هي تظهر مع كل أب،
4: والخطأ يتحول إلى قدوة لما الأب يعتذر
5: ولما يعترف ويحلله.
4: صح.
5: ويصبح بالنسبة لأولاد ممارسة جيدة ليتلافوها.
4: صح.
5: يعني دروس متعلمة فيمكن الاستلهام منها. الأبناء بناءك ذاتك أنت إنسان العادي غير الأطفال، لما تريد أن تبني ذاتك عليك أن تسأل نفسك من هم قدواتك، من هم الكبار في عينك؟ إذا كان الكبار في عينك هم الذين لا يملكون إلا البريق، فهذا البريق ينتهي.
4: صح.
5: ويذهب، وستجد يوم من الأيام أنك لم تبني ذاتك وإنما كنت تعيش مع البريق تماما، مثل الشخص اللي مرتبط بالوايرلس وانقطع الوايرلس، يعني مرتبط بالواي فاي، شبكة الواي فاي،
4: يدور حول نفسه يبقى.
5: ها؟
4: سيبقى يدور حول نفسه.
5: حول نفسه. لكن الإنسان الذي المواد عنده
4: ويفقد البوصلة
5: موجودة على الجهاز وانقطع النت، عند المواد مخزنة على الجهاز يمكن يقرأ ويكمل شغله.
4: صح.
5: ويكمل أعماله. أنا أقول عليك أن يكون لديك قدوة تستمد منها ما يستحق أن يستمد. من قدوتك في اتخاذ القرار؟ من قدوتك في في في المعارف واختيار وانتقاء المعارف؟ من قدوتك في ردود الأفعال؟ من قدوتك في التعامل مع السفهاء؟ لا تنظر للذين يعاملون السفهاء بسفاهة أشد. هناك من يقول ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، هذه فلسفة يعني، أو ويفوق جاهلنا في عال الجهل. يعني هذه فلسفة أخرى. صحيح. ويفوق جاهلنا فعال الجهال، أي أن جاهلنا يترفع عن فعال الجهال، يفعل ما هو فوق فعال الجهال، وهو لا يقتدي بالجهال في تعاملهم وإنما يفوقهم. في فرق بين الفلسفتين. أنا عندما أريد يكون عندي رد أفعل لأي موقف يحصل معي، أي سلوك يحصل معي من زملائي في العمل، في حياتي، حتى في نقاشاتي وحواراتي في شبكات التواصل ووسائله، عندما أريد أن أتحاور، من قدوتي في التحاور؟ من قدوتي في التعامل مع هؤلاء الصغار الذين لا يحاسبون في الألفاظ ولا يحاسبون في العبارات، والذين يرمون الكلام جزافا. عندما تحصل خلافات على مستوى فكري ولا على مستوى اجتماعي ولا على مستوى قبلي ولا على مستوى رياضي، أنت من من تستمد، من تستمد الممارسة؟ فأنا أقول عليك أمرين: إن كنت قائدا في مؤسسة ولا في كذا، يجب أن تقوم فعلا تستحق أن تكون قدوة. يجب أن يكون فيك ما يمكن اقتداء به. بعبارة أخرى، يجب أن تكون شجرة مثمرة فيها ثمار يأخذها الناس، والعكس كذلك. إذا أردت أن تبحث عن ثمار تأكلها، فتأكد أنك أمام شجرة طيبة وليس شجرة خبيثة تأخذ منها الثمار.
4: وهذا سيبني في لن يأتي إلا بموضوع علو الهمة، أن يراك الناس في من حولك أنك إنسان دائما متطلع
5: الخيارات هي الأفضل. ولذلك قال الله عز وجل لبني إسرائيل: وأمر قومك ليأخذوا بأحسنها. هذه التوراة نازلة من الله عز وجل، ويقول يأخذوا بأحسنها، ليس فيها سيء، ولكن عندما تأتي الخيارات خذ الخيار الأكمل. إذا قال كما قال الله في القرآن: ولئن تعفوا لو خير للصادرين. هذا أفضل من قضية أنك تعاقب مثل ما عوقبت به. فأن تأخذ حقك، فهذا ليس عليك فيما أخذ، لكن خير من ذلك ولئن تعفوا.
4: فلذلك حضانة عبد المطلب للنبي عليه الصلاة والسلام غرست جزء كبير من موضوع علو الهمة، وهو يشاهد ويرى ويمارس.
5: نعم. بالإضافة إلى اصطفاء الله له من قبل، فإن الله لا يصطفي إلا الأطهار الأخيار، والنبي كان من اصطفي.
4: عموما دكتور صالح الدقلة، شكرا لك على هذه الحلقة الماتعة.
5: شكرا.
4: شكرا لعبد المجيد الحربي من الإخراج، ومني أنا طلال الزادي أجمل وأرق التحايا في أمان الله.
3: رحلة بناء، رحلة بناء. يعيش الإنسان ما كتب له أن يعيش، يتقلب بين الحياة ودروبها، وينسج أحلامه التي يرومها، وبين ذلك تتقلب تلك الرحلة ضوءا لا ينفذ وإرشادا لا يتوقف. رحلة بناء، برنامج يتناول فيه الدكتور صالح الدقلة طريقة بناء الإنسان وتطوير ذاته، انطلاقا من سيرة النبي الكريم الذي علم العالم كيف يكون البناء. رحلة بناء، في الحوار والتقديم طلال الزايدي، وفي الإخراج عبد المجيد اللهابي. رحلة بناء.
0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: مع بداية إشراقة هذا العيد المبارك، تتمنى لكم إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت عيداً مليئاً بالخير والسلام.
1: تابعونا في أجواء إيمانية وبرامج خاصة
0: تحمل لكم الفرحة والفائدة. ذكركم صوت يضيء دروبكم،
1: صوت يضيء دروبكم.
2: يعيد ذا تكبيرنا تهليلنا ضجت حناجرنا به يا عيد.
1: عيدكم سعيد،
0: عيدكم سعيد، وكل عام
1: وأنتم بخير.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: كم مشينا وفي العيون بريق،
2: يعرف الخطو شوقنا والطريق،
1: إذ نلبي وفي صدى الحب معنا،
2: وإذا زمزم بنا يستفيق.
1: نحو موطن ينضح بالتاريخ، فكل موضع يحمل حكاية، وديار تفيض بالخير، فكل خطوة لها غاية. موطن الأشواق،
2: موطن الأشواق،
1: همس القلب ونبض المكان ونفح الأدب،
2: في سياق يصور الحنين ويفضي بالمشاعر،
1: في رحلة الحج الملأى بالذكرى والإيمان.
2: موطن الأشواق،
1: موطن الأشواق.
2: تقديم
1: خالد المصري،
2: إبراهيم الشايع،
1: إخراج
2: محمد بن سعد الفرشان. كتب هذه الحلقة إبراهيم الشايع. همس القلب.
3: حين يكون اللقاء والوداع في مناسبة واحدة، لا تسل عن مشاعر اللحظة، وبين لقاء ووداع أيام هي أعظم أيام الدنيا وأجملها، ورحلة لله يكتمل بها شطر الدين، زيد بها في الأجور ورفعت الدرجات، حطت فيها خطايا السنين، وارتوت عندها أرواح المتعبين، وما بعدها فجر ونور. حين كان الحج رحلة عمره وخط مسار جديد لحياته، وقف في مشهده الأخير، لم يزل في شعور إبصاره الكعبة لأول مرة قبل أيام، حتى وقف عندها مرة أخرى للوداع، أقبل يعيش لحظات وداع يجسدها طواف بالبيت. لا يعلم إن قدر له أن يعيش هذا المكان مرة أخرى أم هي الأخيرة. يقف على مشارف المطاف، وشموخ الكعبة وروحها العطر ملء بصره، وملء سمعه تمتمات الطائفين. في ذلك الوداع كانوا يستودعون أيامهم في المشاعر المقدسة، استودعوا الله ما عاهدوه، استودعوا الله دعواتهم ورجاءاتهم، استودعوا العبرات التي لم تجف بعد في عرفات. في ساعات الوداع في المطاف استودعوا حنينا سيبقى في نفوسهم لبيت الله وكعبته، وأن يكون في سابق علمه سبحانه عودة أخرى للبيت الحرام، الكعبة والمقام.
1: موطن الأشواق،
2: موطن الأشواق، نبض المكان.
4: بعدما قضى الحجيج يومهم في عرفة وأفاضوا لمزدلفة، باتوا ليلة تنبض بحمد الله وشكره على توفيقه بلوغ يوم عرفة، هذا اليوم الذي انتظروه طويلا، كان حلما عاش في خيالهم، وبعدما أفاضوا منه سيبقى يوما ليس كغيره في وجدانهم. بزغ فجر يوم جديد في الحج، وأسفر صبح مختلف في مزدلفة، تحركت معه أفواج الحجيج إلى مشعر منى، أقبلوا إلى منى تحفهم رحمات الله، يكبرون ويحمدون. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، الله أكبر وأعظم من كل شيء، الله أكبر ويصغر دون جلاله كل شيء، الله أكبر وعنت له الوجوه ودانت له الخلائق. الله أكبر، وتواضعت لقدرته الأشياء. الله أكبر، لا يضيره تقصير وذنب، ولا تعجزه حاجات لعباده. الله أكبر، وأحصى كل شيء عددا. يوم عيد تجتمع فيه أكثر أعمال الحج، ترافقها أصوات الحجيج تكبيرا وتهليلا وتحميدا. يكبرون وتكبر في نفوسهم معاني التوحيد والإجلال لله. يكبرون وتسمو عن كل دنو نفوسهم. الله أكبر في منى وتكبر المنى. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.
1: موطن الأشواق،
2: موطن الأشواق، نفح الأدب.
3: الله أكبر، الله أكبر، ما تغنى شادن أو مال بالأشواق غصن أخضر. والله أكبر، كل من زاح الدجى يمضي بآلام الظلام ويعثر. والله أكبر، حين تشرق شمسنا أو حين تحجبها الغيوم وتمطر. والله أكبر، ما ترنم ذاكر أو صام طلاب الثواب وأفطر. والله أكبر، ما تراءى كوكب وتعاقبت تطوي الزمان الأشهر. والله أكبر، حين يكبر بأسنا يحيي رميم الأمنيات ويغفر. والله أكبر، زادنا وعتادنا كل المصائب في هواها تصغر. والله أكبر، كلما فاحت بها أرض المشاعر مسكها والعنبر. للشاعر نجم الحصيني.
1: موطن الأشواق،
2: موطن الأشواق.
1: وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل
2: خالد المصري
1: ومحمد التركي
2: وإبراهيم الشايع،
1: ومن الإخراج
2: محمد أبن سعد الفرشان.
1: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: وأما التكبير المقيد فيكون من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، بمعنى إذا غربت شمس يوم الثالث من أيام التشريق ينتهي التكبير. والمقصود بالتكبير المقيد أن يكبر الناس بعد الصلوات المكتوبات قائلين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.

اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله.

لله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا

لله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

0: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. لكن عشر الحجة اختصت بمزيد، فيشرع للناس الذكور والإناث من دخول شهر الحجة إلى آخر يوم من أيام التشريق أن يكبروا ويهللوا ويحمدوا، يقولون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد في كل وقت. لكن العلماء رحمهم الله يقولون من طلوع الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق يسن أن يكبر فيها تكبيرا مقيدا في أدبار الصلوات، يعني بعد أن تستغفر الله وتقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تكبر من طلوع الفجر يوم عرفة إلى إيش؟ إلى آخر يوم من أيام التشريق، وذلك يوم وذلك في صلاة العصر يوم التشريق آخر أيام التشريق. ولك أيضا أن تكبر في جميع الوقت، فيجتمع في يوم من يوم عرفة إلى آخر يوم التشريق يجتمع تكبير مطلق وتكبير مقيد.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.

0: الكعبة المشرفة، البناء الشامخ الجليل الذي يقع في قلب الحرم المكي الشريف، قبلة المسلمين ومحط أنظارهم وأول بيت وضع للناس. توصف الكعبة بأنها بناء مكعب الشكل، يبلغ ارتفاعها 15 مترا، ويبلغ طول ضلعها الذي به بابها 12 مترا، وكذلك يكون الذي يقابله. وأما الضلع الذي به الميزاب والذي يقابله فطولهما 10 أمتار. وعلى مر التاريخ كانت الكعبة موضع تعظيم وإجلال الناس والولاة على مكة، يعمرونها ويجددون بنيانها عند الحاجة، ويكسونها ويحتسبونه فخرا وتشريفا لهم. وفي العهد السعودي صنع باب للكعبة لأول مرة من الذهب الخالص، وفي عهد الملك فهد بن عبد العزيز تم استبدال أعمدة الكعبة الخشبية التي يعود تاريخها لأكثر من 1200 عام بأخرى جديدة، ضمن عملية ترميم شاملة أزيل خلالها سقف الكعبة وأعيد بناؤه، ورممت الأحجار المتآكلة ودعمت الأرضية بالرخام. في داخل الكعبة أعمدة خشبية ثلاثة تحمل سقف الكعبة المشرفة، وهي من أقوى أنواع الأخشاب التي لا يعرف مثلها. وضعها عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما عمرها أكثر من 1350 عاما. أما أرض الكعبة المشرفة فهي مفروشة بالرخام، وأغلبه من النوع الأبيض والباقي ملون.
1: وضيف الله في أرض الكرام.
2: كيف نوصل للمسجد الحرام؟ تعالوا نتعرف على أبرز هذه المحطات. كل 800 حاج حافلة واحدة، وتجنبت زحمة مكة المكرمة. السلام عليكم حبايبي. مع كثرة الحجاج الهائلة في موسم الحج يكون عندنا صعوبة في الوصول للمسجد الحرام. كيف نوصل للمسجد الحرام؟ تعالوا معي نشوف مع بعض أفضل طريقة للوصول لبيت الله الحرام. في حدود مكة ومداخلها وحتى أطراف الحرم في مجموعة محطات للنقل العام، كل محطة فيها مئات الحافلات وأسعارها جدا رمزية، تتراوح ما بين ريالين إلى 20 ريال حسب قرب وبعد المحطة من المسجد الحرام. هذه المحطات أماكنها مختلفة وموزعة في أنحاء مكة بشكل مميز. هذه الباصات تنقل 41 مليون حاج في موسم الحج. تعالوا نتعرف على أبرز هذه المحطات. هذه خريطة مكة زي ما أنتم شايفين، وراح أذكر لكم أهم المحطات. المحطة الأولى موقعها في شعب عامر وهي أكبر المحطات، وبعدها محطة باب علي، وفيه أيضا محطة كدي ويتوصلك للحرم من تحت أبراج الساعة. أماكن هذه المحطات وهذه الحافلات معروفة وسهلة، وتقدر توصل لها بكل سهولة وريحية. عدد الحافلات هذه قرابة 2837 حافلة، يعني تخيلوا لكل 800 حاج حافلة واحدة. تقوم هذه الحافلات ب 600,000 رحلة من الحرم إلى هذه المحطات. هذه المحطات وسيلة آمنة وتجنبك خطورة حجز مركبتك أو تسجيل مخالفة عليها. كل اللي عليك توقف سيارتك بمكان آمن وتتوجه لهذه المحطات، تركب الحافلة تتوجه للحرم. بالتالي أنت كذا مرتاح وتجنبت زحمة مكة المكرمة. أتمنى أني أفدتكم بهذه المعلومات. على الخير والمحبة، أشوفكم في أمان الله.

0: مع بداية إشراقة هذا العيد المبارك، تتمنى لكم إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت عيدا مليئا بالخير والسلام.
1: تابعونا في أجواء إيمانية وبرامج خاصة تحمل لكم الفرحة والفائدة. ذكركم صوت يضيء دروبكم،
2: صوت يضيء دروبكم.
3: يعيد ذا تكبيرنا تهليلنا رجت حناجرنا به يا عيد.
1: عيدكم سعيد،
0: عيدكم سعيد، وكل عام
1: وأنتم بخير.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم.
2: دروس من الحج المبرور.
1: الدرس 12.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس من دروس الحج المبرور. ضيفنا في هذا الدرس هو فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بكم الشيخ صالح مع الإخوة والأخوات.
4: حياكم الله وبارك فيكم.
3: سنتحدث في هذا الدرس الشيخ عن اليوم 12 من أيام التشريق، وأيضا السنة في التعجل والتأخر بالنسبة للحجاج.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال الله جل وعلا: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. والتعجل يكون في اليوم 12، يكون في اليوم 12 إذا رمى الجمرات قبل غروب الشمس ورحل قبل أن تغرب الشمس، فإنه يجوز له التعجل. تعجل في يومين، 11 و12، لا يدخل فيها يوم العيد. في يومين يعني بعد يوم العيد، يغلط بعض الناس في هذا. في يومين هو معنى التعجل ما ذكرناه، أن يرمي الجمرات الثلاث قبل غروب الشمس ثم يرحل قبل أن تغرب الشمس، يخرج من منى، فإنه حينئذ يجوز له التعجل في يومين. ومن تأخر لليوم 13، بات الليلة 13 وبقي في منى إلى بعد الظهر ثم رمى الجمار الثلاث ثم رحل، تأخر، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل وأتم. نعم.
3: فضيلة الشيخ، بالنسبة لطواف الوداع متى يكون وماذا يلزم الحاج في ذلك؟
4: طواف الوداع إذا أكمل مناسك الحج وأراد السفر، إذا أكمل مناسك الحج في اليوم 12 أو في اليوم 13 وأراد السفر، فإنه يطوف للوداع ثم يسافر بعده ولا يتأخر. فإن تأخر بأن بات في مكة بعد طواف الوداع انتقض وداعه، فلا بد من إعادته. أما إذا طاف للوداع وخرج من مكة، خرج من الحرم وبات خارج الحرم، فلا حرج عليه في ذلك. من تعجل في يومين يعني في اليوم 12 فلا إثم عليه، ومن تأخر إلى اليوم 13 فلا إثم عليه، وهو الأفضل وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، واستكمل فيه أيام التشريق واستكمل فيه فضائل الحج. نعم.
3: فضيلة الشيخ، لعل لكم نصيحة وتوجيه في هذا الدرس للحملات في هذا اليوم والسرعة التي يقومون فيها.
4: أصحاب الحملات في الحج هؤلاء يجب عليهم أن يرفقوا بالحجاج الذين في حملتهم، وأن يمكنوهم من أداء المناسك في وقتها وفي تمامها، وأن لا يعجلوهم تعجيلا يخل بمناسكهم، لأنهم استوفوا منهم الأجرة، فيجب أن يتركوهم يستوفون المناسك ولا يتلاعبوا بهم ويستخفوهم في الرحيل قبل إكمال المناسك، هذه أمانة حملهم الله إياها. نعم.
3: فضيلة الشيخ، يعتقد البعض بأن الحج لا يكتمل إلا بزيارة المسجد النبوي الشريف.
4: هذا غلط، زيارة المسجد النبوي سنة في كل وقت ولا تعلق لها بالحج، ولكن لما كان الناس يأتون من بعيد فإنهم يزورون المسجد النبوي للصلاة فيه والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا لأنه يوفر عليهم سفرا آخر، هذا القصد، وليس لها ارتباط بالحج ولا وليست من مكملات

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: يقول أفيدكم أنني قد حجيت مفردا وقد أكملت الحج، وعندما رميت جمرة العقبة وحلقت رجعت وفسخت الإحرام وهو يوم العيد ومعي زوجتي، وقد رفضت معه في الليل، يعني جامعته. في الحقيقة كتابة الأخ رديئة جدا، لكنه يقول لي إنه جامع زوجته ويقول: وأنا والله ثم والله لم أعلم أنه يفسد الحج، وأنا جاهل في هذا الكلام، وأنا أول مرة أحج ومعي زوجتي، وأني حجيت عام 1399، فما حكم حجي هذا؟
2: حكم حجه صحيح ولا شيء عليه ما دام جاهلا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقال تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، ويقول سبحانه وتعالى في جزاء الصيد: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. فكل هذه الآيات وكثير من النصوص سواها يدل على أن فاعل المحظور إذا كان جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه. وعلى هذا نقول للرجل: لا تعد لمثل ما فعل.
3: يقول: حاج متمتع أحرم من المكان الزماني للإحرام، وبعد أداء العمرة قام بزيارة المسجد النبوي وقبر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وفي العودة ما بين المدينة ومكة رجع بأبار علي وهو ما بين المدينة ومكة، وتعتبر مكان إحرام لمن يخرج من المدينة في أيام الإحرام، ولم يحرم منه على كونه سيحرم من مكة لأنه متمتع. ما الحكم في عدم إحرامه بمروره بالعبار؟ هل عليه هدي علما بأنه متمتع وسيذبح هدي في أيام التشريق بمنى على كونه متمتع؟
2: رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت وقال: هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة. فإذا

0: عرفت بالميقات وأنت تريد الحج أو العمرة، فإن الواجب عليك أن تحرم منه وأن لا تتجاوزه. وبناء على هذا فإن المشروع في حق هذا الرجل أن يحرم من أديار علي، أي من ذي الحليفة، حين رجع من المدينة، لأنه راجع بنية الحج، فيكون مارا بميقات وهو يريد الحج، فيلزمه الإحرام. فإذا لم يفعل، فالمعروف عند أهل العلم أن من ترك واجبا من واجبات الحج فعليه فدية يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء. فضيلة الشيخ، ما هي أركان الحج وما هي أركان العمرة؟
1: ذكر العلماء رحمهم الله أن أركان الحج أربعة: الإحرام وهو نية الدخول في النسك، والوقوف بعرفة، وطواف الإفاضة، والسعي. وأن أركان العمرة ثلاثة: الإحرام وهو نية العمرة، والطواف، والسعي.
0: شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ.
2: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم

يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. في إذاعة ذكركم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك

مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير.

يوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل

يضاعفه لكم ويغفر لكم، والله شكور حليم، عالم الغيب والشهادة العزيز.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه حيث يذكرني، والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاح، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. رواه مسلم واللفظ له والبخاري بنحوه. وعن يزيد بن نعيم قال: سمعت أبا ذر الغفاري رضي الله عنه وهو على المنبر بالفسطاط يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تقرب إلى الله عز وجل شبرا تقرب إليه ذراعا، ومن تقرب إليه ذراعا تقرب إليه باعا، ومن أقبل إلى الله عز وجل ماشيا أقبل إليه مهرولا، والله أعلى وأجل، والله أعلى وأجل، والله أعلى وأجل. رواه أحمد والطبراني وإسنادهما حسن. وعن شريح هو ابن الحارث قال: سمعت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يا ابن آدم قم إلي أمشي إليك، وامشي إلي أهرول إليك. رواه أحمد بإسناد صحيح. وعن الحارث بن سويد عن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لله أفرح بتوبة عبده المؤمن من رجل نزل في أرض دوية مهلكة معه راحلته عليها طعامه وشرابه، فوضع رأسه فنام، فاستيقظ وقد ذهبت راحلته، فطلبها حتى إذا اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله تعالى قال: أرجع إلى مكان الذي كنت فيه فأنام حتى أموت، فوضع رأسه على ساعده ليموت، فاستيقظ فإذا راحلته عنده عليها زاده وشرابه، فالله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته. رواه البخاري ومسلم. الدوية هي الفلاة القفر والمفازة. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحسن فيما بقي غفر له ما مضى، ومن أساء فيما بقي أخذ بما مضى وما بقي. رواه الطبراني بإسناد حسن. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مثل الذي يعمل السيئات ثم يعمل الحسنات كمثل رجل كانت عليه درع ضيقة قد خنقته، ثم عمل حسنة فانفكت حلقة، ثم عمل حسنة أخرى فانفكت أخرى حتى تخرج إلى الأرض. رواه أحمد والطبراني، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: الله أكبر الله.
1: عيدكم مبارك وعساكم من عوادة. عيدكم مبارك وعساكم من عوادة. إذاعة ذكركم للقرآن الكريم تهنئكم بحلول العيد السعيد، سائلين الله أن يجعله عيد خير وبركة على الجميع. ذكركم صوت الإيمان ونور القرآن.

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

الْمَجِيدِ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد عامر رحمه الله من سورة الحاقة وحتى سورة نوح.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: دخل الآن وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة العشاء، فإلى هناك.
4: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب المسجد الحرام.
1: يا رب سبحانك، سبحان من إذا سئل أعطى، سبحان من إذا دعي أجاب، سبحان ولي كل نعمة ورب كل فضيل، فسبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد يا رب، حمدا خالدا مع خلودك. لك الحمد يا مولاي، حمدا باقيا مع بقائك. لك الحمد يا سيدي، حمدا لا كفاء له إلا عفوك. لك الحمد يا رازقي، حمدا لا جزاء له إلا رضاك. والحمد لله، الحمد لله، الله أكبر، ولا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد

0: استووا، قيموا صفوفكم وسدوا الخلل. الله أكبر،
1: الله

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد.

0: أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: مع بداية إشراقة هذا العيد المبارك، تتمنى لكم إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت عيداً مليئاً بالخير والسلام.
1: تابعونا في أجواء إيمانية وبرامج خاصة
0: تحمل لكم الفرحة والفائدة. ذكركم صوت يضيء دروبكم،
1: صوت يضيء دروبكم،
2: يعيد ذا تكبيرنا تهليلنا ضجت حناجرنا به يا عيد.
1: عيدكم سعيد،
0: عيدكم سعيد، وكل عام
1: وأنتم بخير.
0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.

اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا حول

بالله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

0: لله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم إذاعة القرآن الكريم من حضرموت كونوا معنا
2: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين
3: إن الدين عند الله الإسلام
4: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت
2: رحمة كله وعدل كله ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها ولا شرا إلا حذر منه
5: والسلام من محاسن الإسلام تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلامة
4: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة به يشرح الله الصدور
6: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام
4: وإليه يعزى كل نور

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم تحية طيبة في هذه الحلقة المتجددة لبرنامج محاسن الإسلام. في بداية هذه الحلقة تقبلوا تحياتي محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السلاهبي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، نحييكم ونرحب بكم ونرحب بضيف حلقات برنامج محاسن الإسلام الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بك أخي الشيخ وائل، وأسأل الله أن يوفقني وإياك إلى ما يحبه ويرضاه، وأن ينفعنا بما نقول، أن ينفع المستمعين الكرام بما يسمعون.
2: اللهم آمين. دكتور، في هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام نتحدث عن التيسير، وأنه أمر نبوي من النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. الله عز وجل ذكر في كتابه الكريم آيات كثيرة تشير إلى تيسير الله عز وجل لعباده المؤمنين في هذه الشريعة الإسلامية. يقول الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وهي إرادة إلهية من الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين. لكن أيضا كيف يظهر التيسير من النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، كما ذكرت وتفضلت بأن الله تبارك وتعالى جعل التيسير إرادة، وكذلك رفع الحرج، ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج، وجعل كذلك التخفيف، وهو ضرب من التيسير يريد الله أن يخفف عنكم. كيف ظهر هذا التيسير؟ في تعليمات النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أوامره، وفي توجيهاته لأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتيسير، يعني أمر أصحابه بالتيسير جماعات وفرادى رعية وأمراء، وطبق ذلك أولا في نفسه. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. هذا تطبيق واقعي في حقه صلى الله عليه
2: هذا
3: وسلم،
2: هذا واضح وجلي.
3: أي نعم. ولذلك حين يأمر بالتيسير، يعني يأمر الناس بالتيسير، يكون قد نفذه على نفسه. تفضل.
2: دكتور، هذا يعني يجعلني أعلق أن في بعض الناس، يعني مع الأسف الشديد، لا يطبق هذا المنهج وهذا التوجيه النبوي الكريم. إذا خير بين أمرين اختار الأعسر الأصعب، ولم يختر الأسهل، سواء لنفسه أو لمن حوله.
3: هذا من التكلف المذموم الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يمكن أن نستدل بقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. وانظر، ما من شخص يشق على نفسه في العبادات أو في التكاليف إلا وأعقب ذلك فترة وخروج عن التدين أحيانا بالكلية. ولذلك
2: حتى في أمور الدنيا، ليست في أمور العبادات، حتى في
3: التكلف يعني طريق للانقطاع
2: في كل معروف. شيء في كل شيء.
3: أيوة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. لماذا أدومها وإن قل؟ لأن القلة سبب في الدوام.
2: صحيح.
3: يعني أدومها وإن قل، يعني المسألة مرتبطة. أحيانا الإيغال والتشدد والتكلف، بعض الناس يعني يظن أنه يقيم الدين، وهذا فيه الحقيقة لو خطر في باله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتساهل. النبي صلى الله عليه وسلم غضب من بعض الصحابة الذين ظنوا به ذلك الظن.
2: هذه سنذكرها إن شاء الله. نعم. في الجزء الثاني من هذه الحلقة في مسألة الإغال.
3: لكن أقول هذا الشخص الذي تقول لا يخير بين أمرين إلا اختار أعسرهما، هو بعيد عن روح الدين الحنيف، لأن الدين لا يعني الأعسر، بل الدين يعني التزام الأمر واجتناب النهي، وفي التزام الأمر واجتناب النهي غاية التيسير، في التزام الأمر واجتناب النهي غاية التيسير، وغاية رفع الحرج، وغاية دفع المشقة. نعم.
2: جميل. دكتور، يعني أيضا كيف كيف ظهرت هذه القضية وهذا الموضوع في تعليم النبي عليه أفضل الصلاة وتم التسليم لأصحابه في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: يسروا ولا تعسروا.
3: نعم، هذا أمر للأمة بكاملها بعد أن طبق النبي صلى الله عليه وسلم التيسير في حياته، وأصبح سمة بارزة حتى رأته زوجته رضي الله عنها السيدة عائشة وأخبرت عنه. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقتدي به أصحابه، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فلم يكتفي بالوازع الفطري والرؤية المجردة له صلى الله عليه وسلم، وهو يختار الأيسر في حياته ولا يعسر على الآخرين، وإنما وجههم بالأمر النبوي الصريح والأمر للوجوب. قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، وفي رواية: وسكنوا. يعني إذا كان هناك فتنة ثائرة يعني واحد يسكنها. طيب، يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، هذا خطاب لعموم الأمة بعد أن طبقه النبي صلى الله عليه وسلم في حياته صلى الله عليه وسلم. طيب، هل اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم لعموم الأمة بأن يأمرهم بالتيسير؟ لا، اتجه إلى من ولاه من أصحابه وأمرهم بنفس المبدأ، لأن هذه السمة البارزة في الإسلام، ولأنهم سيذهبون للتعامل مع خلق الله تبارك وتعالى، والأمر قد يتعلق به شيء من التعسير على الناس. فأعطاهم مبدأ عندما بعث معاذا ابن جبل إلى اليمن ومعه أبو موسى رضي الله عنهم أجمعين، وكان أبو موسى في زبيد وكان معاذ بن جبل في تعز، ومنطقتان يعني متقاربتان. ماذا قال لهما صلى الله عليه وسلم؟ أعظم وصية وهما يذهبان. وهذا الحديث يمكن أن يمثل معلما من معالم الإدارة. يعني نحن الآن نرى سمة بارزة في الإسلام، وفي نفس الوقت الآن أصحابنا أمراء، معاذ أمير وأبا موسى أمير، وأمير كل واحد في منطقة، لكن الإمارة يعني يمكن أن نمثلها بالوظائف العامة. بالوظائف العامة تمثل دساتير في الإدارة. ما هي دساتير الإدارة؟ قال: أولا يسر ولا تعسر
2: في كل شيء.
3: يسر، أي إذا وجد الإنسان مجالا أن يسر، لكن كما قلنا التيسير بعيدا عن التساهل، لأن التساهل مذمة. التيسير لا يعني التساهل، لكن متى استطعت أن تحقق لشخص مصلحة منفعة في إطار القوانين، في إطار الأمور النافذة واللوائح المعمول بها، في إطار يعني لماذا لا تشق عليه ولا تيسر له؟ الأمر يعني أمر يعني هدي النبوي. قال: يسر ولا تعسر. من التيسير أيضا التبشير وعدم التنفير. هو من التيسير، لأنك أحيانا عندما تنفر ولا تبشر أنت تجني على الشخص، وأنت تعرف قصة الذي قتل 99 نفسا، ذهب إلى شخص قال: هل لي من توبة؟ قال: لا. قتله يعني خلاص، يعني قال خربانة خربانة، يعني زي ما يقولون المصريين خربانة خربانة، يعني لأن نفره فأدى به إلى أن يرتكب الجريمة مرة أخرى. لما ذهب إلى عالم دله قال: لا نعم لك توبة، ولكن التوبة تحتاج إلى يعني ممكن نقول شروط، ومع الشروط تحتاج إلى بيئة. البيئة التي تعيش فيها لا تنفعك للتوبة، فاخرج إلى أرض يعني إلى أرض أخرى فيها من يعينه على الطاعة. إذن التوبة بعد تنفيذ الشروط تحتاج إلى عمل صالح وإلى خروج من البيئة التي كان يرتكب فيها تلك المعصية وكان سببا في توبته. وانظر لطف الله تبارك وتعالى عندما يعني مات وهو في الطريق واختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. الحديث يقول: زوى الله الأرض، واتفقوا على أن يقيسوا المسافة بين الأرض التي عصى الله فيها والأرض التي يريد أن يطيع الله فيها. الحديث يقول: زوى الله الأرض. انظر الله تعالى الآن ييسر له أمر الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ وأبي موسى: وبشرا ولا تنفرا. ثم أتى بدستور آخر من دساتير الإدارة الناجحة في الإسلام، قال: وتطاوعا ولا تختلفا. وهذه نقولها أيضا للموظفين مع بعضهم في أي مؤسسة من مؤسسات الدولة: إياكم أن يصنع كل واحد منكم عكس ما يريده الآخر. دستور الإدارة الإسلامية التي تنجيك عند الله، دعك من الأمور التي قد تعاقب قد تحاسب، قد التي تنجيك عند رب العزة والجلال، التطاوع وعدمه وعدم الاختلاف، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. انظر عندما يكون هناك تطاوع وهناك تنسيق بين أصحاب العمل الواحد ينجحون في عملهم ويحققون يعني مردودا كبيرا وإنتاجية كبيرة جدا. وهذا من التيسير أيضا. تصور كم المشقة وكم الحرج عندما تكون في مكان لا تجاوب معك فيه زملاء العمل. زملاء العمل هذه مشقة، ومشقة عظيمة جدا،
2: مشكلة.
3: أي لكن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هو تيسير من أوله إلى آخره. يسر ولا تعسر، تيسير. بشر ولا تنفر، تيسير. تطاوع ولا تختلف، أيضا تيسير. وكأن التيسير يسير مع هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم ومع هذين الأميرين مباشرة. ومع ذلك يقال بأن معاذا لما جاء، حتى تعرف مسألة الحقوق، إذا كانت هناك حقوق أو حدود التيسير هنا في إقامتها. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تعافوا الحدود فيما بينكم، يعني إذا بينكم حدود ما توصلوها لي تعافوها. يقول فما وصل إلي من حد فقد وجب. إذن التيسير بعد وصوله إلى ولي الأمر أن يقيم الحد ولا أن لا يقيم الحد؟
2: أن يقيم.
3: أي التيسير الآن، لأن الناس إذا رأوا أن فعلا يوجب الحد ووصل إلى ولي الأمر ولم يقيم عليه الحد، ماذا يحصل؟ يحصل تهاون بالمعاصي وتهاون بالجرائم وتهاون فالتيسير على الناس أن تقام تلك الحدود. يحكى أن معاذا كان يسير قريبا من أبي موسى، ثم جاء إليه وهو في مجلس ورجل قد يعني ربطت يده في عنقه، فقال يا أبا موسى أيما هذا؟ قال هذا رجل ارتد عن الإسلام. قال والله لا أنزل حتى يقتل. قال إنما ربطت يده ليقتل فانزل. قال والله لا أنزل حتى يقتل، وما نزل من على دابته حتى قتل. هذا التيسير، إقامة الحقوق، سواء كانت حقوق الله تعالى أو كانت الحقوق للبشر. ولذلك انظر كيف يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتيسير، أولا طبقه في نفسه، ثم أمر به عموم الأمة، ثم أمر به من ولاه من أمته على الناس أن يستخدم معهم التيسير، أن يستخدم معهم التيسير. معاذ بن جبل أيضا وهو يأمره بالتيسير يقول له وإياك وكرائم أموالهم،
2: تيسير.
3: خذ منهم ما تيسر، خذ منهم ما تيسر، من تقام الفريضة
2: لم يفرط النبي عليه الصلاة والسلام في إقامة الفريضة وحاشاه،
3: لكن ما أمره أن يعسر عليهم بأخذ الكرائم. يعني خذ ما تجود به نفسه مما يقيم الفريضة، طبعا ما يأخذ شيء لا يقيم الفريضة. لكن أحيانا بعض الناس عنده مثلا كبش من الكباش، هذه الكباش التي يعني يبيعها الناس بالأموال الباهظة، حتى الإنسان في لحظة من اللحظات يتمنى أن يكون كبشا أو يكون جملا، يعني مبالغ بها، يعني له صفة معينة، لون معين، مش عارف
2: فصيلة معينة
3: وفصيلة معينة يعني.

0: لأنهم يسروا على الناس، يسروا على الناس في حياتهم ويسروا على الناس في إدارتهم، فرضي الله عنهم ورضوا عنه.
1: الله يعطيك العافية دكتور، اسمح لي أن نذهب إلى فاصل بعده ونكمل الحديث إن شاء الله. مستمعين الكرام فاصل قصير بعده نكمل الحديث، ابقوا معنا.
2: محاسن الإسلام،
3: محاسن الإسلام.
2: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
3: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام مجددا، حياكم الله إلى هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام. حديثنا فيها وعنواننا فيها التيسير أمر نبوي. نرحب بضيفنا الكريم ضيف الحلقات الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. حياك الله يا دكتور.
0: الله يحييك أخي الشيخ وائل، ومرحبا بالمستمعين الكرام وحياك الله.
1: أهلا وسهلا دكتور. في حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، هذا أيضا يعني مظهر من مظاهر تسير النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم لتطبيق تعاليم هذا الدين الحنيف.
0: لما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس قد ينحرفون عن التيسير في الدين إلى التعسير فيه، ذكر لهم أن الدين مع أنه السمة البارزة فيه التيسير لكن قد ينحرفوا به فيدخلون إلى جانبه، جانب التعسير وجانب الإيغال، والإيغال هذا فيه خروج عن الدين وخروج عن الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الدين متين، إن هذا الدين إيه؟ متين، فأوغلوا فيه برفق. طيب الدين متين، هل ينافي أن يكون سمته البارزة هي التيسير؟ لا، التيسير في تطبيق هذا المتين، التيسير في الأخذ بتعاليم هذا المتين،
1: لا تضاد،
0: لا تضاد أبدا، ما في تضاد. يعني أنت الآن عندك من الأعمال يعني الشيء الكثير، فإذا اشترت على نفسك وأخذت بما يتناسب مع ظرفك ومع وقتك مما لا يضيع أصل العبادة، مما لا يضيع أصل العبادة، هذا توجيه نبوي ومقصد نبوي، لأن الإيغال برفق هو مقصد شريعة الإسلام. النفس جبلت على النفور، النفس جبلت على النفور، وجبلت على أنك إذا أخذتها شيئا فشيئا يعني تنقاد لك. قال والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه
1: ينفطم.
0: والله تعالى يقول، وهو الأولى أن نذكر الآية القرآنية، قال ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. يعني ينبغي على الإنسان أن يتدرج مع هذه النفس، لأنها تنفر، لأنها إيه؟ تنفر. فإذا تدرجت بها، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء وكان الناس على جاهلية جهلاء وفي المعاصي وفي يعني أمور كثيرة كانت تغمر حياتهم، بل كانت تسود بعض جوانب حياتهم، النبي صلى الله عليه وسلم جاءت شريعته متدرجة. هذا هو الإيغال برفق، يعني شيئا فشيئا. في مكة المكرمة كان غالب ما ينزل في مكة المكرمة يتعلق بالعقيدة، حتى الأحكام التي هي أحكام فقهية فروعية على المصطلح الذي ذكره أهل العلم، لعلك تلحظ فيه أنه كان أكثر شيء يتعلق بالجوانب الفقهية العقدية، تحريم الذبائح، تحريم سب آلهة المشركين، ما هو حكم فقهي وهو حكم أيضا عقدي، لكن كان التركيز كله على بناء الأرضية التي تتقبل هذا الهدى وهذا النور وهذه الأحكام الفقهية العملية. ثم في المدينة تدرج بهم أيضا، ولم تكن الشرائع تنزل مرة واحدة، وإنما تدرج بهم يعني التشريع حتى انتهى إلى أن قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. كلمة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي بمعنى أنه كان قبل ذلك في حالة نقص، وكانت الشريعة تدربهم. وقد ظهر التدرج في التشريع في أمور كثيرة، في أمور كثيرة. الخمر مثلا تدرج بهم في التشريع تلميحا، تحريم من أول. أنا عندي، أنا شخصيا وأدين الله بذلك، أن الشريعة لم تحلل الخمر، وإنما حرمت الخمر ببيان فيه تلميح، ولذلك عمر كان يفهم هذا التلميح ويقول اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، يعني في بيان بس ليس شافيا، عندما يقول الله تعالى تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، يجعل السكر في مقابل الرزق الحسن، الرزق الحسن

0: حلال والسكر حرام هيكون سيكون حراما، لكن ما قال حرام ولا قال شيء، لكن نفرهم وبشع ذلك السكر
1: وقبحه
0: حين قالت تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. تمام. بعد ذلك جعل المضر أكثر، والعاقل أي عاقل عندما يقول إثمهما أكبر من نفعهما. طيب الآن لو قيل لك بأنك ستذهب إلى جدة ستحصل على 2000 وستصرف 1500 تروح؟
1: إيه.
0: شو ممكن تذهب؟ ممكن ممكن اذهب إلى جدة وستحصل على 2000 وستصرف 1500 وستحصل على 1000، يعني في نفع وفي ضرر، ما يخرج من جيبك ضرر وما تحصل عليه نفع، لكن ما يخرج من جيبك أكثر مما تحصل عليه من إيه؟ من نفع. العاقل أي عاقل في هذه الدنيا، انظر إلى التجار، انظر إلى أي شخص، ها كم أستفيد كم هصرف، طبعا محسوب فيها التعب، محسوب فيها. عندما يقول الله تعالى وإثمهم أكبر من نفعهما، أيضا هذا تلميح بالتحريم ولكن لم يصرح ثم تدرج بهم. ولذلك تقول السيدة عائشة، تقول لو نزل أول ما نزل لا تشرب الخمر قالوا لا ندعها أبدا، ولو نزل أول ما نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. فالإيغال برفق في الدين يعني يحقق التيسير، تيسير الله تعالى في أخذ هذه الشريعة باليسر وفي أخذ النفس أيضا باليسر حتى لا تنفر. بقية الحديث الشيخ يعني يبين هذا الأمر، يقول ولا تبغض إلى نفسك عبادة ربك.
1: كيف يبغضها الإنسان؟
0: ما هو الإنسان لو أوغل يعني يحصل عنده النفور وربما حصل عنده البغض لتلك العبادة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم من الأعمال ما تطيقون، إذا فعلت ما تطيق لن تبغض عبادة ربك، إذا فعلت أكثر مما تطيق النفس تكل وتمل وتضعف وتمرض وتمر بحالة انشراح وحالة تكدر، وتمر بحالة صحة وحالة مرض، تمر بحالة إقبال وحالة إدبار، وتمر بحالة شرة وحالة فترة. كل هذه تمر على الإنسان، فإذا تلطفت بها يعني النفس راحلة الحقيقة، النفس راحلة. شوف بعض الناس يقسو على الراحلة ولا تراها إلا وقد قفزت ورمته إلى مكان آخر،
1: هربت
0: إيه؟ لا ما هربت، فقط يعني أول حاجة رمته من على ظهرها ثم نفرت منه. والنفس هكذا يجب التلطف بها. قال ولا تبغض إلى نفسك عبادة ربك فإن المنبتة لا سفرا قطع ولا ظهرا أبقى. قال فاعمل عمل امرئ يظن أنه لن يموت أبدا،
1: عمل امرئ
0: يظن أنه لن يموت أبدا، واحذر حذر امرئ يخشى أن يموت غدا. يعني التوازن، الشريعة قائمة على، وهذه الوسطية التي تكلمنا عنها فيما مضى، الوسطية، اعمل عمل شخص كأنه لن يموت، واحذر حذر شخص كأنه بكرة يموت أو اللحظة سيموت. تمام، يحصل نوع إيه من التوازن، لأنك إن أوغلت في الدين بعنف وب يعني قوة سيؤدي ذلك إلى الانقطاع، وهذه سنة الله في الكون، سنة الله فيكم. وعندما النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، يدل على أن الملل هو ثمرة مرة لتكليف النفس ما لا تطيق. يعني النبي صلى الله عليه وسلم صادق يقول فإن الله لا يمل حتى تملوا. طيب كيف لا يمل حتى تملوا؟ معنى ذلك أنك إذا كلفت نفسك ما لا تطيق من الأعمال سيحصل عندك الملل. وأيهم أولى، أن تستمر على طاعة حياتك حتى تلقى ربك، أو أن تفعلها فترة من الزمن ثم تنقطع عنها بالكلية وتلقى الله تبارك وتعالى وأنت على غير طاعة؟ لا شك أن الأول أفضل. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى يقول إن هذا الدين يسر، إن هذا الدين يسر، يقول ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. يقول فسددوا وقاربوا ويسروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، يعني التبكير. فانظر كيف يعني يبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدين يسر، يعني لو أحد حاول مع الدين سيغلبه فخذه بالتيسير. أيه. الله أعطاك التيسير، لماذا تأخذ الدين وتريد أن تغالب هذا الدين؟ الدين فيه من التكاليف وفيه من الأعمال الشيء الكثير الذي لن تستطيع، لكنك لو أخذت الحد الذي يعني يجعلك عبدا لله
1: والله دكتور
0: يحقق فيك الانكسار والافتقار إلى ربك يكفر.
1: يعني هذا الملحظ وهذا المبحث تحديدا عندما يقول النبي عليه الصلاة والسلام فأوغلوا فيه برفق، هذا المعنى هو من محاسن الإسلام الكبرى، لأن الإسلام لا يريدك يعني أن تكون على على على صورة غير الذي يريدك عليها من من من الرفق وأداء العبادات على ما أمرك الله تبارك وتعالى به، ولا يريدك أن تنقطع عن هذه الدنيا وتكون في مسجد أو في نحوها تتعبد الله عز وجل إلى أن تموت، إنما جاءت هذه التعاليم لتجعل الإنسان متوازنا في هذه الحياة الدنيا بين ما أمره الله تبارك وتعالى وبين فعل الطاعات وفعل الواجبات والابتعاد عما نهى الله تبارك وتعالى عنه، وأيضا في الجانب الآخر من عمارة الدنيا ومن إعطاء الإنسان حقه في في في هذه الحياة الدنيا من العيش وغيره.
0: هذا هو التوازن، وهو الذي ذم الله تبارك وتعالى النصارى حين أوغلوا في دينهم بغير رفق، قال ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها، فما رعوها حق رعايتها. الإسلام بهذه التعاليم حمى الناس، لأن الناس مثلا بعضهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذهبوا وانصرفوا، فعمر رفع عليهم الدرة وقال إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، والإسلام يريد منا أن نعمر الحياة. الله تعالى يقول هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، والإيغال بهذه الطريقة يؤدي إلى الانقطاع عن الدنيا. متى كانت الدنيا مزرعة الآخرة عند في شريعة الإسلام؟ الدنيا مزرعة الآخرة، إذا صلحت دنياك صلحت آخرتك، إذا كنت غنيا ستنفق وستصدق وستحصل على الخير الكثير، لكن إذا كان الناس فقراء لا يجدون شيئا تضيع كثير من الشرائع
1: ومن المصالح
0: بل تهتك كثير من الأعراض بسبب الفقر وسبب الابتعاد عن الدنيا، وأنت تظن أنك تحسن وهذا في الحقيقة يعني يجعلك تسيء.
1: ليس من مقاصد الشريعة.
0: نعم، الشريعة تريد منك أن تقيم الدين برفق وأن تقيم الدنيا أيضا برفق. يعني مش معنى أنه لا يجعلك، لأنك لن تستطيع أن تتوازن في القيام بالدين والدنيا إلا إذا دخلت في كل واحد منهما برفق. فبعض الناس يذهب إلى الدنيا فيوغل فيها بغير رفق، وبعض الناس يذهب إلى الدين فيوغل فيه بغير رفق، فلا تأتى الدنيا ولا تأتى دين. ولذلك الإسلام يريد أن يوازن بين هذين الأمرين بالتيسير الذي شرعه الله تبارك وتعالى.
1: نستذكر سريعا دكتور في آخر الحلقة حديث الصحابة الذين جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ذلك الرجل الذي قال أصوم ولا أفطر،
0: جاء نفر إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته، قال في الحديث فكأنهم تقالوها وقالوا أين نحن من رسول الله، قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يعني كأنهم رأوا أن هذه العبادة إذا كانت تنفع الرسول الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فهي لا تنفعنا، فقال بعضهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الثالث أما أنا فلا أتزوج النساء. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم غضب، قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما أني أخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هنا شوف أرادوا أن يغلوا في الدين على غير ما أراد الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنتم تقاللتم عبادتي، هذه العبادة تنجيك، عبادتي تنجي من كان غارقا في الذنوب، وإذا كنت أنا في هذا المقام فعبادتي هي في أعلى مقام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يعبد الله على مقداري على مقدار مقامه الذي جعله الله تبارك وتعالى، لا يمكن أن يكون له المقام العالي وعبادته قليلة. ويقول أنا أتقاكم لله وأنا أخشاكم لله، وعبادتي هذه هي مقام التقوى العالي ومقام الخشة العالية، ومع ذلك أنا أتقاكم لله وأخشاكم له، ومع ذلك أنا أعيش حياتي حياة طيبة، فأنا أقوم الليل وأنام في الليل، وأنا أصوم وأفطر، وأنا أتزوج النساء، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الأنبياء من قبله. ولذلك يقول العلماء الزواج سنة الأنبياء وطريقة الأصفياء، قال فمن رغب عن سنتي فليس مني، يعني هذا انحراف عن الجادة وخروج عن التيسير الذي أراده الله في هذا الدين.
1: جميل، الله يعطيك العافية دكتور، شكرا جزيلا، بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك.
0: الله يجزيك الخير على ما تثير من موضوعات طيبة، أسأل الله أن ينفع بها المتكلم والمحاور والسامعين الكرام، وأسأل الله أن يفتح قلوبنا وألا يجعلها يعني معرضة عنه، إنه جواد كريم.
1: اللهم آمين. مستمعين الكرام، في نهاية هذه الحلقة تقبلوا تحياتي محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السلهبي، نلتقيكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: محاسن الإسلام،
3: محاسن الإسلام،
4: الدين عند الله هو الإسلام،
5: هو الإسلام.
2: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
6: إن الدين عند الله الإسلام.
7: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
2: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
8: والسلام من محاسن الإسلام، تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
7: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أقدم لكم الآن تلاوة بصوت القارئ ظفر القليب وما تيسر له من سورة إبراهيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت.

0: مواقف قرآنية.
1: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
0: رحلة ممتعة لتاريخ البشرية من كتاب رب البرية، نبحر فيها معا ونقف في كل محطة لنأخذ العبرة لنكمل بها المسيرة، فما حياتنا إلا مجموعة مواقف.
2: الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا أحبتي في كل مكان. العقيم، هذا العنوان هو لحلقتنا هذه من ضمن برنامجنا مواقف قرآنية. يقف قوم هود عليه السلام الموقف الآن الأخير. القرآن الكريم يتحدث عن هذا الموقف في تقريبا 8 مواضع من القرآن الكريم، يبين هذا الموقف الأخير لقوم هود عليه السلام مع هود عليه السلام. نبدأ بما قاله الله سبحانه وتعالى: قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. خلاص لن نؤمن، الآن أتنا بالعذاب الذي تعدنا. يقول الله سبحانه وتعالى في آية أخرى: ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين معه برحمة منا، وفي آية أخرى: فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. طيب ما هو هذا العذاب؟ استمعوا إلى الوصف في 5 أمور ذكرها الله سبحانه وتعالى. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به. اسمعوا إلى الكلمة: ريح فيها عذاب أليم. هذا أول وصف للعذاب الذي نزل على قوم هود في الموقف، كأنك تنظر إلى موقف قوم هود وهم ينتظرون فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، فها هو الآن الأمر سيأتي. ما هو هذا الأمر؟ وصفه الله سبحانه وتعالى بأن قال: ريح فيها عذاب أليم. في آية أخرى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. إذن صاعقة، ريح وصاعقة. في الآية الثالثة: فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا. إذن ريح صرصر. في آية أخرى: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. ريح عقيم. 4: يكرر الله سبحانه وتعالى مسألة ريحا صرصرا: كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا، ريحا صرصرا. وفي آية أخرى يقول الله سبحانه وتعالى: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سبحان الله، هذا الأمر حينما يتحدث الله سبحانه وتعالى يصفه في عدة أمور، وحينما نجى الله سبحانه وتعالى هود عليه السلام يقول: ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. ما هو العذاب الغليظ؟ نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا. لماذا يذكر الله سبحانه وتعالى هنا عذاب الغليظ ومرة يقول عذاب أليم، بينما هنا حينما يتحدث عن نجاة هود عليه السلام يقول: ونجيناهم من عذاب غليظ؟ لعل من الأسرار، والله تعالى أعلم، كلمة العذاب الغليظ تأتي في القرآن الكريم مرتبطة بعذاب الآخرة. نقرأ الآية من جديد ثم نحاول أن ننزل هذا المعنى على هذه. يقول الله سبحانه وتعالى: ولما نجا أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه. إذن أنجيناهم في الدنيا. يقول الله بعدها: ونجيناهم من عذاب غليظ حتى في يوم القيامة. فالله سبحانه وتعالى يمتن على من كان مع هود عليه السلام ومن معه بأن أنجاهم في هذه الدنيا وأيضا في الآخرة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: قطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا. حينما يتكلم عن النهاية، ما معنى كلمة قطعنا دابر الذين كذبوا؟ قبل أن نتحدث عن الخمس، قطعنا دابر أي استأصلناهم استئصالا من الأصل، وكأنك تقتلع النبتة من أصلها. فدل هذا اللفظ على أن الله تعالى لم يبقي منهم أحد إلا من كان مع هود عليه السلام قد آمن. ودابر الشيء آخره، قطعنا دابر حتى أننا لن نبقي على أحد منهم، فمات الجميع. وهنا موقف هود عليه السلام حينما ينظر إلى قومه بعد هذا الأمر، فأتنا فأتاهم العذاب الذي ذكر في الأوصاف الخمسة، سنذكره بإذن الله تعالى بعد قريب نوع من التفصيل. فينجي الله سبحانه وتعالى هود عليه السلام ليس في الدنيا إنما حتى في الآخرة، ثم يقطع دابر الذين كفروا فلا يبقي منهم أحد بهذا العذاب. يقولون في قصة هود عليه السلام، تقول عرف في مثل: لا تكن كوافد عاد. يا ترى ما هو وافد عاد؟ وما علاقته بالخمسة التي ذكرناها من صور العذاب الذي نزل على قوم هود عليه السلام؟ سنعرف ذلك بإذن الله تعالى بعد الفاصل، انتظرونا.
0: مواقف قرآنية، رحلة ممتعة لتاريخ البشرية من كتاب رب البرية، نبحر فيها معا ونقف في كل محطة لنأخذ العبرة لنكمل بها المسيرة، فما حياتنا إلا مجموعة مواقف.
2: أهلا بكم أحبتي من جديد. لا تكن كوافد عاد. يقول المفسرون لما أراد الله سبحانه وتعالى أن ينزل عذابه على قوم عاد، قوم هود عليه السلام، حبس عنهم المطر فترة من الزمن، قيل سنوات وقيل أيام وقيل أشهر وقيل غير، لكن الشاهد حبس عنهم، فأرسلوا وافدا لهم يذهب إلى الكعبة لكي يدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقهم المطر أو أن ينزل عليهم المطر. سبحان الله، يكفرون بهود عليه السلام وهو نبي ثم يلجؤون إلى الله سبحانه. لكن هي الطبيعة البشرية أن تؤمن بالرب، لكن هذه الانحرافات التي تحدث في تاريخ البشرية القديم والحديث. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا وإياكم الحق حقا ويثبتنا عليه. شاهد، نرجع. فخرج هذا الوفد ثم جاء، وحينما جاء طلب منه أن يختار بين الغيوم التي يريدها، أراده الله سبحانه وتعالى ثلاثة، فاختار غيوما معينة لكي تذهب إلى قومه، تخيل أو توقع أن يأتي منها المطر الكثير، فكان اختياره بداية الهلاك. لذلك يقولون لا تكن كوافد عاد، حينما اختار هذه الغيمة السوداء كان يتوقع أن بها مطر ثقيل، فإذا بها العذاب الشديد. نرجع إلى الأوصاف الخمسة. يقول الله سبحانه وتعالى الريح، الريح معروفة، أما الصاعقة فهي صوت شديد فيه من الرعدة يرافقها أحيانا النار. فالله سبحانه وتعالى حينما يتحدث عن العذاب يقول فيها صاعقة، أي أنها ريح، وكأنك تنظر إلى هذه الصورة في هذا الموقف، ريح شديدة وإعصار بصوت، أي أنها ليست ريح بلا صوت بل صوت شديد ربما فيه نار، وأيضا صوت مفزع مخيف. فجمع الله لهم بين العذاب الجسدي والعذاب النفسي. ربما أحيانا نحن نسمع فقط صوت الريح من شدته وغلظته فإذا بنا نفزع، فكيف بمن ينزل الله عليهم هذا العذاب الذي ذكره الله سبحانه وتعالى. أما الصرصر الشديد، صوت وفيه برودة حتى كأنه يصر، كأنها كرر لسانه ويكرر أسنانه من الضرب من شدة البرد، ريح ثم صاعقة صوت شديد يرافقه النار، ثم فيها من البرودة ما الله به عليم، وفيها كثرة ما تحرق، لاحظوا فيها نار، صورة عذاب صعب جدا أحبتي تخيلها. لولا أن القرآن الكريم أشار إليها بهذه الشدة لربما كان من الصعب جدا أن نتخيل أنها تحدث. يقول الله سبحانه وتعالى العقيم، العقيم التي لا تعطي فائدة. الرياح عادة لواقح قد تلحقها الأزهار وقد تلقح بعضها البعض الرياح حتى تنتج المطر، لكن هذه الريح التي أرسلت إلى قومي هود عليه السلام عقيم حتى أنها لا تلقح الأزهار ولا تلقح الغيوم مع بعضها للحصول على الأمطار، فهي عقيم لأنها عذاب. خصها الله سبحانه وتعالى بهذا النوع بأن جعل هذه الريح عقيم ليست كبقية الرياح. طيب كم مدتها يا شيخ؟ الله سبحانه وتعالى ذكر الأمور فقال: قال في أيام النحسات، وقال يوم نحس مستمر، وقال 7 ليال و8 أيام. إذن كم المدة يا شيخ؟ أما اليوم فهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، والليلة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، ف7 ليال و8 أيام. ما فائدة كلمة حسوما؟ قال مستمرة، ليست عملية تأتي الريح وتتوقف، 7 ليال و8 أيام، وموقف العذاب مستمر على قوم هود عليه السلام بلا توقف، ريح فيها عذاب شديد وفيها صوت مزعج وفيها من البرد بلا توقف، حتى حسمت الموضوع وانتهى القوم حسومات متتابعات مستمرات حتى حققت الهدف المطلوب، ألا وهو القضاء على كل من أولئك الذين كانوا من قوم هود عليه السلام إلا من كان من هود عليه السلام ومن آمن معه. إذن حسومة، يذكر الله سبحانه وتعالى يختم بقوله وهي آية كما هو في القرآن الكريم في كثير من الأحيان، يذكر شيئا من العبر، يشير إلى شيء من الدروس. يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، أعطيناهم كما أعطيناكم أنتم. حنا الآن عندنا من التكنولوجيا وعندنا من الصناعات وعندنا ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه. اثنين، قال وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة كما أنتم لكم سمع وأبصار وأفئدة. ما الرسالة؟ يقول الله سبحانه بعدها: فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء، ما نفعتهم. لماذا يا رب؟ استمعوا إلى تتمة الآية حينما يقول الله سبحانه وتعالى: إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. السمع والبصر والأفئدة ما نفعت شيء، لأنهم كانوا يجحدون بآيات الله، كفروا بها، رفضوا دعوة هود عليه السلام، لم يلتزموا بالمنهج الرباني، فحل بهم ما حل مع أن عندهم سمع وأبصار ومكنوا، بل كان لهم تفرد في عملية التمكين، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، أين هم؟ لم يبقى لهم أثر كما قال سبحانه وتعالى: فقطع دابر القوم. فهل لا وعينا نحن في هذا الدرس، نحن في القرن 21 أصحاب التكنولوجيا وأصحاب أجهزة الاتصالات وأصحاب المواقع الاجتماعية، هذه نعمة قد مكننا الله سبحانه وتعالى منها وفتح على عباده في هذه الدنيا لكي يصلوا إلى مثل ما وصلوا إليه، فهل نستخدم السمع والبصر والأفئدة لنشكر الله سبحانه وتعالى، أم أن نكون والعياذ بالله وأرجو أن لا نكون كذلك وأسأل الله يثبتنا على أن لا نكون كذلك من أولئك كما حصل لقوم هود، فيحل بنا أو بمن يكون كذلك بما حل بقوم هود إن لم يكن في الدنيا ففي الآخرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وثبتنا عليه حتى نلقاك. ألقاكم أحبتي في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: مواقف قرآنية.
1: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي

0: يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
1: رحلة ممتعة لتاريخ البشرية من كتاب رب البرية، نبحر فيها معا ونقف في كل محطة لنأخذ العبرة لنكمل بها المسيرة، فما حياتنا إلا مجموعة مواقف.
2: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
3: من بديع بيان القرآن الكريم دقته في استعمال الكلمات والحروف، ومن ذلك قوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فقد جاء التعبير القرآني عن صلاتهم ساهون ولم يقل في صلاتهم ساهون، فاستعمل القرآن الكريم حرف الجر عن دون في مع السهو، وذلك لأن الوعيد على السهو عن الصلاة دون السهو فيها، والمراد بالسهو عن الصلاة التهاون فيها وعدم المبالاة بها وتأخيرها عن وقتها أو أداؤها بعد خروج وقتها. أما ما يكون أحياناً من تشتت الفكر أو غفلة القلب في الصلاة فليس المقصود هنا في الآية. قال عطاء بن دينار رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي قال عن صلاتهم ساهون ولم يقل في صلاتهم ساهون، لأنه لو قال في صلاتهم لكانت في المؤمنين، والمؤمن قد يعرض له سهو في صلاته، ولكنه أراد بهم المنافقين الذين يصلون في العلانية ولا يصلون في السر، ويؤخرون الصلاة عن وقتها ولا يؤدونها كاملة الشروط والواجبات والأركان، كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا.
4: بديع البيان.
5: الله أكبر. الله
6: عيدكم مبارك وعساكم من عوادة.
7: عيدكم مبارك
6: وعساكم من عوادة. إذاعة ذكركم للقرآن الكريم تهنئكم بحلول العيد السعيد، سائلين الله أن يجعله عيد خير وبركة على الجميع.
7: ذكركم
6: صوت الإيمان ونور القرآن.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. متفق عليه.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة، فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه، فنهس منها نهسة وقال: أنا سيد الناس يوم القيامة، هل تدرون مما ذاك؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيبصرهم الناظر ويسمعهم الداعي، وتدنو منهم الشمس، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقول الناس: ألا ترون إلى ما أنتم فيه وإلى ما بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: أبوكم آدم، فيأتونه فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك وأسكنك الجنة، ألا تشفع لنا إلى ربك؟ ألا ترى ما نحن فيه وما بلغنا؟ فقال: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولا يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيت، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح، أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وقد سماك الله عبدا شكورا، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما بلغنا؟ ألا تشفع لنا إلى ربك؟ فيقول: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد كان لي دعوة دعوت بها على قومي، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم فيقولون: أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول لهم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني كنت كذبت 3 كذبات، فذكرها، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. فيأتون موسى فيقولون: يا موسى، أنت رسول الله؟ فضلك الله برسالاته وبكلامه على الناس، اشفع لنا إلى ربك، أما ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني قد قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى. فيأتون عيسى فيقولون: يا عيسى أنت رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وكلمت الناس في المهد، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول عيسى: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، ولم يذكر ذنبا. نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيأتوني فيقولون: يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي، ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي. ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك، سل تعطه، واشفع تشفع. فأرفع رأسي فأقول: أمتي يا رب أمتي، يا رب أمتي يا رب. فيقال: يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. ثم قال: والذي نفسي بيده، إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر، أو كما بين مكة وبصرى. رواه البخاري ومسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. في كل آية نور ورحمة،

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. مما جاء في باب التوبة عن أبي نجيد عمران بن الحسين الخزاعي رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني. ففعل. فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. فقال له عمر: تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ قال: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ رواه مسلم. أصبت حدا، أي فعلت ما يعاقب عليه بحد. فشدت عليها ثيابها، أي جمعت أطرافها لئلا تنكشف أثناء رجمها، لئلا تنكشف في أثناء رجمها. بين 70، أي من العصاة، لوسعتهم لكفتهم في رفع آثامهم. عن ابن عباس وأنس بن مالك رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد. متفق عليه. ومما جاء في باب الصبر عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: الله أكبر. عيدكم مبارك وعساكم من عوادة. عيدكم مبارك وعساكم من عوادة. إذاعة ذكركم للقرآن الكريم تهنئكم بحلول العيد السعيد، سائلين الله أن يجعله عيد خير وبركة على الجميع. ذكركم صوت الإيمان ونور القرآن.

0: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. لكن عشر الحجة اختصت بمزيد، فيشرع للناس الذكور والإناث من دخول شهر الحجة إلى آخر يوم من أيام التشريق أن يكبروا ويهللوا ويحمدوا، يقولون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد في كل وقت. لكن العلماء رحمهم الله يقولون من طلوع الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق يسن أن يكبر فيها تكبيرا مقيدا في أدبار الصلوات، يعني بعد أن تستغفر الله وتقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تكبر من طلوع الفجر يوم عرفة إلى إيش؟ إلى آخر يوم من أيام التشريق، وذلك يوم وذلك في صلاة العصر يوم التشريق آخر أيام التشريق. ولك أيضا أن تكبر في جميع الوقت، فيجتمع في يوم من يوم عرفة إلى آخر يوم التشريق يجتمع تكبير مطلق وتكبير مقيد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل، وأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح وهم 300، فخرجنا وكنا ببعض الطريق فني الزاد، فأمر أبو عبيدة بأزواد الجيش فجمع، فكان مزودي تمر، فكان يقوتنا كل يوم قليلا قليلا حتى فني، فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة. فقيل له ما تغني عنكم تمرة؟ فقال لقد وجدنا فقدها حين فنيت. ثم انتهينا إلى البحرين فإذا حوت مثل الضرب، فأكل منه القوم 18 ليلة. ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصبا، ثم أمر براحلة فرحلت، ثم مرت تحتهما فلم تصبهما. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه في رواية أنه قال فألقى لنا البحر دابة يقال لها العنبر، فأكلنا منه نصف شهر وادهنا من ودكه حتى ثابت إلينا أجسامنا. وفي رواية أخرى فقال أبو عبيدة كلوا. فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا رزقا أخرجه الله، أطعمونا إن كان معكم. فأتاه بعضهم بعضو فأكله. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته، وقدمها في بشر كثير من قومه. فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس ابن شماس، وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعة جريد، حتى وقف على مسيلمة في أصحابه فقال لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها، ولن تعدو أمر الله فيك، ولئن أدبرت ليعقرنك الله، وإني لأراك الذي أريت فيه ما رأيت. وهذا ثابت بن قيس يجيبك عني، ثم انصرف عنه. قال ابن عباس: فسألت عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك أرى الذي أريت فيه ما رأيت. فأخبرني أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب، فأهمني شأنهما، فأوحي إلي في المنام أن انفخهما، فنفختهما فطارا، فأولتهما كذابين يخرجان بعدي، أحدهما العنسي والآخر مسيلمة. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: تأمل في الكتاب وفي المعاني.

0: مع بداية إشراقة هذا العيد المبارك، تتمنى لكم إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت عيدا مليئا بالخير والسلام.
1: تابعونا في أجواء إيمانية وبرامج خاصة تحمل لكم الفرحة والفائدة. ذكركم صوت يضيء دروبكم،
2: صوت يضيء دروبكم.
3: يعيد ذا تكبيرنا تهليلنا ضجت حناجرنا به يا عيد.
1: عيدكم سعيد،
0: عيدكم سعيد، وكل عام
1: وأنتم بخير.
0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده، متفق عليه.
2: عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أتيت فلا تنتظر الصباح، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري.
3: من صفات المنافقين في الخصومة الكذب واختلاق التهم الباطلة، التمادي في الخصومة والقطيعة فوق 3 أيام، الإيذاء والتفنن في إلحاق الضرر بالآخرين، السباب والشتائم بأقذع الألفاظ، توظيف المحامين للإضرار بالآخرين.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن وائل بن حجر قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجلان يختصمان في أرض، فقال أحدهما: إن هذا انتزى على أرضي يا رسول الله في الجاهلية، وهو امرؤ القيس ابن عابس الكندي، وخصمه ربيعة ابن عبدان. قال: بينتك؟ قال: ليس لي بينة. قال: يمينه. قال: إذن يذهب بها. قال: ليس لك إلا ذاك. قال: فلما قام ليحلف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع أرضا ظالما لقي الله وهو عليه. يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. رواه مسلم. وعن الحسن قال: عاد عبيد الله ابن زياد معقل بن يسار المزني في مرضه الذي مات فيه، قال معقل: إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو علمت أن لي حياة ما حدثتك. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: دخل عبيد الله ابن زياد على معقل ابن يسار وهو وجع، فسأله فقال: إني محمد.

0: أني هذا قبل اليوم؟ قال: ما حدثتك أو لم أكن لأحدثك. رواه مسلم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

la diremos. La diremos. الذين يقولون ربنا ربنا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا ربنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما اللهم إنا نسألك الجنة قل ما يعبأ بكم ربي قل ما

0: قدمت لكم هذه التلاوة من موقع tvquran.com.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.

عيدكم مبارك وعساكم من عوادة. عيدكم مبارك وعساكم من عوادة. إذاعة ذكركم للقرآن الكريم تهنئكم بحلول العيد السعيد، سائلين الله أن يجعله عيد خير وبركة على الجميع. ذكركم صوت الإيمان ونور القرآن.

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: شيخنا، بالنسبة لتكبيرات العيد كيفية أداها؟
2: أنهي تكبيرات؟
1: العيد هذه
2: الصلاة ولا خارج الصلاة؟
1: لا عفوا، خارج الصلاة.
2: طيب، لما بتقول تكبيرة العيد إذا تقصد بعد الصلاة؟
1: أي نعم.
2: كيفية أدائها؟
1: نعم،
2: يحدد بقى كيفية مطاطة.
1: يعني ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان بصورة جماعية، أو عن الصحابة أو عن سلف بصورة جماعية؟
2: أولا عن الرسول ما في أي شيء. نعم. في الموضوع في عن الصحابة.
1: نعم.
2: هنا وفي عنهم أنه التكبير كان جهرا، ونحن نعلم من مجموع ما ورد في موضوع التكبير أو التهليل أو التلبية الجماعية أنه لا يشترط أن يكون التكبير أو التهليل بصوت واحد.
1: نعم.
2: فليكن جهرا، لكن بدون أن يتقصدوا أن يمشوا بصوت واحد. نعم. وهكذا التكبير بعد الصلوات في العيد، ولكن تخصيص الصلوات دبر الصلوات بالتكبير هذا ليس له أصل.
1: نعم.
2: وإنما يكبر قبل الصلاة وبعد الصلاة وبين الصلوات، كل أوقات كل ما عن في باله يكبر. الآن مثلا نحن جالسين هنا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، لله الحمد. هذا مشروع.
1: نعم.
2: في أيام العيد. أما كما يفعل الناس اليوم بعد الصلاة وبس، هذا ما له أصل. لكن لو فعل بعض الصلاة

0: الصلاة ما ينكر عليه،
1: نعم
0: قبل الصلاة ما ينكر عليه، بين الصلوات ما ينكر عليه، وهكذا.
1: نعم
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.

0: إثما.
1: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام. حديث صحيح، رواه النسائي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رجل بعدما أذن المؤذن فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي. رواه أحمد واللفظ له، وإسناده صحيح. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسمع النداء في مسجدي هذا ثم يخرج منه إلا لحاجة، ثم لا يرجع إليه إلا منافق. رواه الطبراني في الأوسط، ورواته محتج بهم في الصحيح. وروي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدركه الأذان في المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجة وهو لا يريد الرجعة فهو منافق. رواه ابن ماجه. وعن سعيد بن المسيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخرج من المسجد أحد بعد النداء إلا منافق إلا لعذر أخرجته حاجة وهو يريد الرجوع. رواه أبو داود في مراسيله. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. رواه أبو داود والترمذي واللفظ له والنسائي. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ساعتان تفتح فيهما أبواب السماء، وقلما ترد على داع دعوته عند حضور النداء والصف في سبيل الله. وفي لفظ قال: ثنتان لا تردان، أو قال: ما يردان. الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعض بعضا. رواه أبو داود وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما، إلا أنه قال: عند حضور الصلاة. وفي رواية له: ساعتان لا ترد على داع دعوته حين تقام الصلاة وفي الصف في سبيل الله. رواه الحاكم وصححه، ورواه مالك موقوفا. وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعطى. رواه أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه، وقال: تعطى بغيرها. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال عند قول الناس فيه حين بنى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم أكثرتم علي، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. وفي رواية: بنى الله له مثله في الجنة. رواه البخاري ومسلم وغيرهما، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

0: مع بداية إشراقة هذا العيد المبارك، تتمنى لكم إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت عيداً مليئاً بالخير والسلام.
1: تابعونا في أجواء إيمانية وبرامج خاصة
0: تحمل لكم الفرحة والفائدة. ذكركم صوت يضيء دروبكم،
1: صوت يضيء دروبكم.
2: يعيد ذا تكبيرنا تهليلنا، ضجت حناجرنا به يا عيد.
1: عيدكم سعيد،
0: عيدكم سعيد، وكل عام
1: وأنتم بخير.
3: في ملكوت الله،
4: في ملكوت الله.

0: حينما نقلب أبصارنا في هذا الكون الفسيح، نقف مشدوهين أمام عظمة وإبهار وإعجاز، عظمة في تعليق الأجرام السماوية العملاقة، عظمة في خلق تعقيدات الجسم البشري، عظمة في مهابة البحار والجبال.
1: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت.
0: الإعجاز يحيط بنا من كل مكان ويوصلنا لمعنى عميق واحد، أن لهذا الكون إله عظيم صنع فأبدع وأعجز.

0: آياته عجب العجاب لو ترى عيناك.
1: في ملكوت الله.
2: في ملكوت الله.
1: برنامج يستعرض إعجاز الخالق في كوننا الفسيح، ويستضيف نخبة تطلعنا على تفاصيل هذا الإبهار الإلهي العظيم.
2: في ملكوت الله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذه الحلقة الجديدة والمباشرة من برنامج في ملكوت الله. في البداية تقبلوا تحياتي، أنا ياسر زيدان من تقديم هذه الحلقة ومن تنفيذ الهندسة الصوتية لؤي الحلبي. اليوم مستمعينا الكرام نتحدث عن آية من آيات الله وأحد المخلوقات العظيمة في هذا الكون الفسيح، فقد ورد ذكره في القرآن الكريم والسنة النبوية. قال عز من قائل: والبحر المسجور، وقال: وإذا البحار سجرت. اليوم مستمعينا الكرام نتحدث عن الإعجاز العلمي في عالم البحار، سنتحدث عن البحار وعالم البحار، سنتدارس سويا هذه الآية العظيمة التي تزيدنا إيمانا بالله سبحانه وتعالى. ضيفي يضيفكم الأستاذ صلاح الدين بن عبد الكريم فطاني، محاضر حول مواضيع الإعجاز باللغة العربية والإنجليزية والأردية، ومعلم في ثانوية الفيصلية للموهوبين. السلام عليكم ورحمة الله أستاذ صلاح.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: حياك الله وأسعد الله أوقاتك بكل خير. اليوم يعني سنتحدث عن هذه الآية العظيمة وهي البحار، سنتحدث عن الإعجاز العلمي في عالم البحار. أستاذ صلاح، يعني شاهدنا الكثير من مقاطع الفيديو في كثير من الأماكن حول النيران التي تخرج في وسط البحار، وبالطبيعي يعني احنا ما نعرف انه النار لا تجتمع مع الماء. نريد ان نتحدث في البداية عن هذه الآية، نتحدث عن النيران البحرية.
4: طيب، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، مقدمة بسيطة قبل أن أبدأ وأشرع في موضوع الحديث عن النيران الموجودة تحت البحار، وهي أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتدبر في كتابه العزيز في كثير من الآيات، ويكفي أو حسبنا قول الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وكأن سائل يسأل: من هم أولي الألباب يا رب؟ فيكون الجواب: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. وكأن النتيجة الطبيعية لهذا التفكر والتدبر هو الذهول من عظمة خلق الله سبحانه وتعالى، فيقول ربنا: ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، إلى آخر هذه الآيات التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتلوها في ليلة من ليالي: ويل ويل لمن قرأها ولم يتدبرها. ننتقل الآن إلى الحديث عن الآية التي بين أيدينا والتي أخبرتها، قوله تعالى في كتابه العزيز: والبحر المسجور. هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل فيه ضعف، لأنه ولكن معناه صحيح. قوله النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تركب البحر، فإن تحت البحر نار وتحت النار ماء. وفي رواية: لا تركب البحر إلا غازيا أو حاجا أو معتمرا. فيعني بعض العلماء، لعل الإمام البخاري وغيرهم، أشكل عليه قضية أنه نهى عن ركوب البحر إلا أن يكون غازيا أو مجاهدا أو معتمرا. وفي روايات أخرى أنهم الصحابة رضي الله عنهم بعضهم كانوا يتجرون، يذهبون للتجارة، أو بعضهم كان يذهب للتجارة في البحار، فبدون نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن حسبنا في هذه الآية قوله: فإن تحت البحر نار وإن تحت النار ماء. العلم الحديث يخبرنا بعد أن طور غواصات ببلايين الدولارات، 40 إلى 50 بليون دولار، لكي ينزلوا إلى أعماق المحيطات. المحيط عندنا يعني عمقه متوسط أعماق المحيطات من 4000 إلى 5000 متر تقريبا، يعني 4 كيلو تقريبا عمق. أعمق منطقة وصل إليها أو يعني رصدها الإنسان هي حوالي 11000 كيلو تقريبا، اللي هي مضيق أو أخدود ميريانا سترينج. هذه المنطقة جاءت ليس بالنزول إلى الغواصات إلى تلك الأعماق، فالغواصات التي نزلت إلى أعماق أقل من هذا كثير منها دمر، كثير منها لأنهم ما عرفوا فيزياء هذه البحار من ضغط وحرارة أو برودة، ومن يعني تغيرات كبيرة جدا. فالذي ينزل كما يقول بعض العلماء، الذي ينزل إلى أعماق المحيطات بالغواصات يكلف علماء البحار كما يكلف علماء ناسا أو علماء الفضاء في الصعود إلى القمر أو إلى الفضاء الخارجي، وهي كلها 8 أو 9 كيلو إذا قلنا يعني متوسط 11 كيلو الأعمق منطق. سبحان الله العظيم. لما نسوي مسح جيولوجي بواسطة الأجهزة اللي هي الرادارية أو الزلزالية، فشاهدوا أن تحت المحيطات، وهذا في 2013 آخر تسجيل لهم أو آخر تصوير لهم، إنهم نزلوا عندما نزلوا إلى أعماق المحيطات حوالي يعني 700-800 إلى 1000 متر وما دون ذلك، وجدوا أن هناك أخاديد وصدوع في باطن البحر يخرج منها حمم بركانية، وهذه الحمم البركانية عبارة عن حديد ونيكل منصهر، ونعلم أن الحديد ينصهر في درجة حرارة فوق 1200 سنتيغريد، فيعني سبحان الله 1200 درجة مئوية، يعني شيء حرارة عالية جدا. ثم هذا الحديد يأخذ فيبرد، إذا ظهر على سطح البحر فهو يتحول إلى جزيرة جديدة، ولادة جزر جديدة، وقد شوهد هذا في بعض يعني المحيطات. سبحان، لكن بقاءه تحت الماء في الأعماق هذه يجعل سبحان الله ضغط الماء وثقل الماء وكثافة الماء يمنع من هذه الانفجارات، فيبقى وكأنه يعني شيء كابس عليه، كأنه هذا الانفجار يمنع من أنه يخرج إلى إلى إلى إلى السطح بهذا الضغط وهذا الثقل الماء العجيب.
3: يعني كأن البحر يحافظ على هذه الحمم لا تخرج لل...
4: نعم. وهذه الحمم يعني أعطي مثال، عندما نزلت غواصة سعودية فرنسية سودانية نزلوا إلى وسط البحر الأحمر بحثا عن الثروات ودراسة لهذه المنطقة، منطقة البحر الأحمر، بحثا عن البترول، بحثا عن المعادن والثروات اللي موجودة فيها. متوسط عمق البحر الأحمر 4000 متر تقريبا، يعني 4 كيلو. عندما نزلوا بكباش يعني زي الشيول إلى هذا العمق، فأخذوا عينة من الطين لكي يدرسوها، طلعوها على ظهر السفينة، وجدوا أن درجة حرارتها فوق 400 درجة مئوية، حرارة عالية جدا. من أين هذا؟ قاع المحيط يعني مشتعل بهذه الحمم البركانية. طيب الحمم البركانية علماء الجيولوجيا يقولون لنا أن قشرة الأرض ما بين 35 إلى 70 كيلو عمقها سمكها. طيب تحت هذا في طبقة اسمها طبقة الوشاح، وهي طبقة من الحديد والنيكل السائلة أو السبع سائلة، حديد سائل ويخرج على هيئة بركان. البراكين موجودة على سطح الأرض ولكنها قليلة مقارنة بالبراكين الموجودة في قاع المحيط، حيث أن المحيطات تغطي 3/4 الكرة الأرضية. فقول الله تعالى والبحر المسجور يقسم بهذا البحر، بعض المفسرين ذهبوا إلى أن هذا البحر المسجور أي يوم القيامة، وإذا البحار سجرت. رد عليهم بعض المفسرين فقالوا وإذا البحار فجرت هذا يوم القيامة، أما والبحر المسجور جاء في سياق القسم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، فجاء في سياق موجود الآن، فالبحر المسجور موجود الآن. سبحان الله، ما كان ليعلم إلا أن كشف لنا العلم الحديث هذا. في بعض الصور يعني في اليوتيوب، لمن يعني احنا عشان ينقصنا وجود الصور ووجود هذا، لمن يكتب في اليوتيوب صحيح النيران البحرية هيجد بعض النيران التي موجودة على شاطئ، على بعض الشواطئ، انه بركان يخرج فيخرج الماء، هذا الحمم البركانية الحديد والنيكل المنصهر يخرج، والصخور المنصهرة هذه تخرج فتبرد وتسوي لنا جزيرة جديدة. اما لو خرجت هذه من وسط المحيط من عمق 2000 أو 3000 متر لا تطلع إلى إلى إلى إلى إلى سطح، لا تطلع على سطح، ولكنها تبقى داخله. الحرارة المستمرة تجعل النار متقدة، ووجود الماء يعني لا يكفي، عمق العمق الشديد هذا لا يجعله يتبخر، فلا الماء يطفئ النار ولا النار تبخر الماء الموجود. سبحان الله، هذا التوازن الموجود في هذه المنطقة. وصدق الله القائل والبحر المسجور.
3: سبحان الله سبحان الله. طيب، من هذه الآيات، يعني أستاذ صلاح، ذكر ربنا عز وجل مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. يعني ما هو البرزخ في عالم البحار؟
4: احنا الان ننتقل من من من من من يعني من صوره من صور الاعجاز، وهي البرازخ من اللي هي النيران المسجره او قاع المحيط المتسجر بالنار، الى موضوع تخصص اخر في عالم البحار ايضا، وهو ما يسمى بالبرازخ البحريه. ما معنى البرزخ؟ البرزخ هو الحاجز. ولي وقفه هنا قبل ان ندخل في تفصيل الايه والبرازخ البحريه وانواعها. الهدف من الإعجاز العلمي وإقامة هذه الهيئات وهذه الجهات وهذه الأبحاث التي تقوم على نشر الإعجاز هو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. قوله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وأوتي ما مثله معه آمن به من آمن، وإنما كان الذي أوتيته وحيا، وأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. بمعنى كل نبي، أو أغلب الأنبياء، ليس كل الأنبياء، أغلب الأنبياء بعثوا وبعث الله معهم معجزة تثبت أنه مؤيد بوحي من عند الله سبحانه وتعالى، ولكنها ماتت بموت ذلك النبي. فأين عصا موسى اليوم؟ وأين يد عيسى اليوم عليهم الصلاة والسلام؟ ماتت بموتهم، ذهبت معهم. فلا يوجد يهودي ولا نصراني، إذا أراد شخص أن يدخل في النصرانية أو اليهودية صح التعبير، فلا يوجد نصراني يقول أنا عندي المعجزة موجودة، أنا ما شفت العصا وما شفت كيف يحيي الموتى وكيف يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. ولكن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم موجودة بين أيدينا، كتاب يتلى إلى يوم القيامة. فأنا عندي معجزة رسول صلى الله عليه وسلم موجودة بين يدي، أدعو بها غير المسلمين حتى يتبين لهم أنه الحق. بعض المشككين كانوا يقولون أنه صدفة، كما أن أفلاطون وأرسطو وغيرهم أصابوا وأخطأوا في بعض ما قالوا من الأمور العلمية الغير مثبتة وأثبتها الآن. يعني بعض يعني جاليليو مثلا، يعني من العلماء السابقين، قال إنه الأرض كروية، والثاني قال الأرض مسطحة، والثالث قال الأرض على قرون ثور، كل واحد قال معلومة ما هي مؤكدة.
3: صحيح،
4: القرآن ما أخطأ. طيب أنا أقول معلومة صح ومعلومة خطأ، القرآن جاب كل المعلومات اللي جاءت في مجال معين كلها صحيح. وها هو هنا المدخل عندنا. عندنا آيتين في كتاب الله تتحدث عن البرازخ البحرية. نقف عند الآية الأولى، وهي قول الله تعالى في سورة الرحمن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم يعقب بقوله: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. بمعنى أن هذين البحرين يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. العلم الحديث يقول لنا أن المرجان حيوان يعيش في البحر، لا يعيش في المياه العذبة، يعيش في المياه المالحة فقط. إذن هذان البحران أكيد وحتما أنهما مالحين، وليس ماء عذب وماء مالح. سبحان الله العظيم، رأينا وشاهدنا، من ذهب وشاهد في جنوب أفريقيا عند التقاء محيط الهادي مع المحيط الهندي، سبحان الله العظيم، لونين مختلفين من البحر، هذا بحر وهذا بحر، هذا يروح يمين يعني يضرب كأنه يضرب ساحل، وهو يضرب إيش؟ يضرب أخوه الذي بجانبه اللي هو المحيط الهادي والمحيط الهندي، يضربان، وهذا يعود يمينا وهذا يعود يسارا. سبحان الله العظيم، ليس هذا فحسب، بل أن حتى في وسط المحيط الهادي، وسط المحيط الهندي وغيرهم من المحيطات الأخرى، تجد ما يسمى بالكتل المائية، وكأنها أحواض. سبحان الله، فيها حاجز بينها، وكأنك تقول أنا لو أبغى أصطاد مثلا، أبغى أصيد ناجل، حلاقيها في الدائرة هذه في الجزء الجنوبي من المحيط، ولا أجدها في الجزء الشمالي من المحيط. إذا أردت أن أتقي أسماك القرش فسأجدها في الجزء الشرقي من المحيط ولا أجدها في الجزء الغربي من المحيط. ليش؟ لأنه كل الكتل المائية هذه يعني معناته أنه الماء له كثافة معينة، له درجة حرارة معينة، له ملوحة معينة، له خصائصه الخاصة، وإن كان الاختلاف بسيط. فذكر الله عز وجل أن هذه الكتل المائية اللي موجودة سواء بين محيط ومحيط، إحنا ليه سميناها هذا هندي وهذا هادي، وإن كلها متداخلة مع بعضها، هم اللي سموها الغرب، هم اللي سموها هندي وهادي وأطلسي وغيره. ولكن سبحان الله العظيم ولقينا إنه في بينهم حواجز. ابن عباس يقول حاجز من من من قدرة الله لا يرى، في بعض المناطق يرى بالعين المجردة، سبحان الله العظيم، في بعض المناطق لا يرى ولكنه يقاس بالأجهزة الحساسة، قياس درجة الملوحة أو الكثافة أو حتى درجة الحرارة.
3: سبحان الله.
4: فيقول سبحانه وتعالى مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ما معنى يبغيان؟ البغي هو التجاوز الحد، يعني أنه واحد يخرب خصائص الثاني. سبحان الله العظيم، عبر آلاف السنين وهذه البحار واقفة، كل واحد يشمخ بخصائصه، لا يبغي المحيط الهندي على الهادي ولا يبغي الهادي على الهندي، سبحان الله، كل واحد يحترم نفسه.
3: سبحان الله. طيب في بعض المقاطع يعني حتى وبعض الدراسات العلمية التي نشرت أن هناك مياه عذبة من داخل المحيطات، من داخل البحار، ينابيع مياه عذبة، هل مياه العذبة فيها يعني نقدر نقول مثلا بينها وبين البحر برزخ، ولا لا يطلق هذا المسمى على هذه النقطة؟
4: ننتقل للنقطة الثانية أو الآية الثانية. يعني قد يقول بعض المستشرقين وبعض يعني المناضلين للدين أو كذا يقول لك صدفة، نقول له وكيف للرسول صلى الله عليه وسلم أن يعلم آية أخرى عن البحار وعن البرازخ في البحار تختلف عن الخصائص الأولى. يقول سبحانه وتعالى في سورة الفرقان وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات أي شديد العذوبة، وهذا ملح أجاج أي شديد الملوحة. معنى ذلك أن هذين البحرين المقصودين في هذه الآية عذب ومالح. طيب أين نجد هذه المياه العذبة والمالحة، مكان التقائها؟ علماء البحار وعلماء البيئة يسمونها مناطق المصبات أو مناطق المياه الانتقالية. ندرسهم في المدرسة، بندرسهم حاجة اسمها المياه الانتقالية اللي هي مكان التقاء ماء بحر بماء نهر. من ذهب إلى رأس البر في يعني في شمال في منطقة التقاء النهر النيل مع البحر الأبيض المتوسط،
3: صحيح،
4: يرى هذا الشيء. منطقة اللسان يسموها في شاطئ رأس البر في مصر. سبحان الله العظيم، النهر يصب، فماء النهر شديد العذوبة، ماء البحر شديد الملوحة، بينهما كذا كأنها بركة في النص، كأنها بركة من النص فيها طين. أهل المنطقة يسموها مويلح، منطقة يعني لا هي مالحة ولا هي حلوة، وأهل يعني التخصص يسمونها منطقة المصب، مكان يصب فيه يعني النهر. لك أن تتخيل النهر يصب في البحر، لا إله إلا الله، من أين يأتي ماء النهر؟ وكيف ماء النهر يستمر في هذا الصب منذ آلاف السنين؟ ليس فقط نهر النيل، نهر النيل، نهر الأمازون، نهر العرانة، نهر دجلة والفرات، أنهار المسيسيبي، كل أنهار العالم هذه أنهار تأتي مياهها من مصدرين أساسيين، إما جليد موجود في القطبين الشمالي، غالبا في الشمالي يذوب وينتقل الماء إلى النهر فيتدفق فيه يعني بزاوية الميل، أو مياه الأمطار تتجمع من أعالي الجبال ويسلكه، كما قال الله عز وجل يسلكه ينابيع، فسلكه ينابيع في الأرض، يسلكه ينابيع، وهذه الينابيع تصب في بحيرات أو في مجرى النهر، وهذا مجرى النهر لا يبقى ساكنا لأنه في ميل، في ميلان، وهذا الميلان ينتهي إلى أخفض منطقة، وهي غالبا أماكن سطح البحر، هو أخفض منطقة، فيجري النهر حتى يصل إلى البحر فيصب فيه. تخيل منذ آلاف السنين وماء عذب شديد العذوبة جاي من مطر، ما أنزلنا من الماء من السماء ماء طهورة، والماء الماء المطر طهور يعني نقي، عفوا ماء عذب. فهل تغير ملوحة البحر؟
3: أبدا
4: ما تغير، ولذلك لا يبغيان، سبحان الله. معلومة ثانية، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. طب يعني حجرا محجورة؟ سبحان الله، المنطقة اللي يسموها منطقة المصب هذه منطقة محجورة، وكأنها فيها يعني برسكات زي ما يقولوا، كأنها فيها حدود كذا،
3: حواجز،
4: حواجز لا حد يدخل لا حد يخرج. مين اللي يعرف الحواجز هذه؟ المخلوقات التي تعيش فلا تخرج، إذا خرجت تموت، أو إذا دخلت تموت. تعرف أنها في منطقة كأنها خرجت من البحر، تعيش في منطقة ما هي مناسبة لها، لا ملوحة ولا حرارة ولا تدفقا للمياه اللي موجودة فيها. فسبحان الله كل واحد يعرف حدوده، إلا ما نذر من بعض الأسماك زي أسماك السلمون التي يعني تهاجر، والله سبحانه وتعالى جعل لها خط سير تخرج من النهر إلى البحر، يعني تولد في يعني الأنثى تضع البيض في النهر وتلد وتبيض، وثم عندما تفقس تنزل إلى البحر تعيش فترة من الزمن في البحر، ثم تعود إلى النهر مسقط رأسها فتضع البيض من جديد، هذه وتموت بعد ذلك. لكن الغالب أسماك التي تعيش في منطقة المصب عارفة هذا مكانها، ما تغير مكانها، وأسماك البحر ما تدخل للمصب، وأسماك النهر ما تعدي إلى أي منطقة أخرى.
3: سبحان الله، يعني حتى المخلوقات الموجودة في هذه المنطقة يعني تعيش فقط في هذه المنطقة، لا تستطيع أن تعيش مثلا أو تتأقلم حتى مع المياه المالحة جدا.
4: نعم، لأنها تدور على المنطقة المفلى لها في العيش، حرارة وملوحة وزائبية ونسبة للأكسجين وغير ذلك.
3: سبحان الله سبحان الله. طيب، هل هناك دراسات علمية أو أبحاث يعني حتى البرزخ هل هو موجود إلى يعني يستطيع مثلا شخص أن يراه مثلا بالعين المجردة تحت حتى في قاع المحيط أو قاع البحر، ولا هي يعني فقط على السطح هي ظاهرة؟
4: سبحان الله العظيم، أسئلتك مرتبة بترتيب عجيب، يعني وكأنك يعني جزاك الله خير يعني على ترتيب هذه الأسئلة بهذه الطريقة. ننتقل أو أنتقل معك إلى آية أخرى، يعني أستشف منها الكلام الذي تقول. أنت تقول الآن عن هذه المناطق هل موجودة في أعماق المحيطات أم لا. الله عز وجل يذكر لنا آية في سورة المؤمنون، وهو يصف أحوال الكافر الذي يعيش بدون يعني بدون حسنات، والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. هذا المثال الذي أعطاه الله عز وجل للكافر، الذي نشوف بعض الكفار يتصدق ويعطي ويفعل ويعمل أعمال خيرية، لكن هذه الأعمال الخيرية كلها إيش؟ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء مشهور. الآية تكمل فتقول أو كظلمات في بحر لجي إلى آخر الآيات التي سوف نتلوها بعد قليل. لكن أو كظلمات في بحر لجي بمعنى أن الكافر الذي يعيش في ظلمة الكفر وظلمة البدع وظلمة الخرافات وظلمة الشبه وهذه الظلمات، شبهه الله عز وجل أو شبه حاله بحال ظلمات البحر. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. العلماء قالوا هذه الظلمات هي ظلمات الكفر والبدع والفتن والخرافات والخزعبلات، ثم آخر الآية تقول ومن لم يجعل الله له نورا أي نور الإيمان فما له من نور، لأن الله عز وجل تفسير القرآن بالقرآن يقول سبحانه وتعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. النور هنا هو نور الإيمان، ونور الإيمان هذا تحدث عنه العلماء فقالوا من الناس من نور الإيمان في قلبه كالشمعة، يعني يدوب ينور لنفسه أو ينور لأهل بيته، ومن الناس من نور الإيمان في قلبه كالكوكب الدري يضيء للحي، يضيء للمنطقة اللي هو عايش فيها، ومن الناس من نور الإيمان في القلب كالشمس. وهذا مثل الأنبياء وكبار العلماء والصحابة والتابعين الذين نشر علمهم ودعوتهم انتشرت في الآفاق. نعود إلى تفسير هذه الآية كلمة كلمة، أو كظلمات في بحر اللج. قال ظلمات ما قال ظلمة، فيعني هناك عدة درجات من الظلام. قال في بحر اللج، بحر عميق، نحن نتحدث العميق يعني 1000 متر فما زاد. أقل من 1000 متر يعني في بعض الناس ينزل إلى عمق 30-40-70 متر، ينزلوا غواصين بالغواصات ممكن ينزلوا إلى هذا، إلى شيء من هذا العمق. كانوا يظنون قديما أنه الساعة 12 الظهر إن صح التعبير أشعة الشمس، الشمس أقوى مصدر ضوئي على وجه الأرض،
5: صحيح،
4: وعندنا الماء شفاف، فأكيد قاع المحيط يضيء بالماء بالنور. ليش؟ يعني بالمنطق، يعني بالعقل. لا لا، ما مش بالعقل، بالتجربة لازم نعرف. لما نزلوا إلى عمق 20 متر لاحظوا أنه أنوان الطيف الذي الضوء الأبيض هذا عندما نحلله في منشور، نحلل ألوان يظهر لنا 7 ألوان. على عمق 20 متر يرتد اللون الأصفر فتحدث ظلمة، على عمق 30 متر ينعكس اللون البرتقالي فتحدث ظلمة، على عمق 40 أو 45 متر ينعكس اللون الأخضر فتحدث ظلمة، ثم اللون البنفسجي، ثم اللون الأزرق على عمق 200 متر. يا سبحان الله، القائل أو كظلمات في بحر لجي، البحر اللي فوق 100 ألف متر، وهذه الظلمات، فظلمة اللون الأصفر مع اللون الأخضر مع اللون البرتقالي مع اللون البنفسجي مع اللون، كل هذه الألوان تحدث ظلمات متعددة. هذا أولا. ثم قال يغشاه موج من فوقه، موج من فوقه سحاب. سبحان الله، لو ما كان في موج الأرض سليمة ممكن نشوف مثلا، ننظر من سطح الماء في عمق مثلا نصل إلى عمق 30 متر ممكن نشوف بعيوننا. لو كان في موج سطحي حيغبش الإضاءة.
5: صحيح.
4: طيب الله عز وجل يقول يغشاه موج من فوقه موج، يعني في موج تحت. سبحان الله، العلم الحديث كشف لنا أمر عجيب، أن هناك أمواجا داخلية أكثر أثرا من الأمواج السطحية. الأمواج السطحية ممكن تضرب السفن، ممكن تضرب شاطئ البحر فتحدث ما تحدث من الطرطشة أو من ضرب الشواطئ وتكسير والآخرين، ولكن هناك أمواج داخلية تمتد لآلاف، وأقول لآلاف الكيلومترات. هم العلماء، علماء الغرب الذين نذروا في الأعماق بغواصات يصفونها، يقول وكأنها سير اصطناعي، يعني ممر، يعني طريق معبد من الشمال للجنوب من الشرق للغرب. إيش دوره؟ هم مع التفسير قالوا دوره في أن هذا التيارات المائية دي ماذا يحدث، ماذا تفعل؟ تقوم على توزيع درجات الحرارة في المحيطات. فالإضاءة الموية الدافئة الموجودة في منطقة خط الاستواء تدفع إلى منطقة القطبين، والماء المتجمد أو البارد جدا يصل مو تجمد إلى درجة أقل من التجمد، اللي هي تحت الطبقة العليا متجمدة، لكن تحت الأسماك عايشة تحتها،
5: صحيح،
4: تنزل إلى منطقة خط الاستواء عشان تعادل. ومع انتقال هذا الماء الدافئ مع الماء البارد تنتقل الكثير من الأسماك الميتة والحية لتوزيع الغذاء. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. فهذا هو توزيع الله سبحانه وتعالى. يعني قبل يومين أنا شفت مقطع فيديو يقول إنه في كونتينر كبير لقطع بلاستيكية، ألعاب أطفال حق بلاستيكية فقدت منذ 15 سنة توصل المحيط في إحدى المحيطات، وجدوا هذا البط، هي عبارة عن بطة بلاستيك اللي هي حقة الاستحمام هذه حقة الأطفال،
5: أيوة.
4: الكونتينر كله وقع ويعني وترامت أطرافهم، وجدوها، وجدوا مجموعة منها، يعني هذه ميت، هذه جمادات مو أسماك، جمادات. وجدوا هذه الـ الـ الـ هذه القطع، الألعاب البلاستيكية، وجدوها في المحيط في القطب الشمالي، مجموعة منها موجودة. سبحان الله العظيم، من الذي وجهها؟ من الذي أوصلها إلى هناك؟ إنها الأمواج التي وصلتها. فهذه الأمواج ما هي عبث، وإنما الله سبحانه وتعالى يسيرها ويحركها. فقال الله عز وجل: يغشاه موج من فوقه موج، الموج الداخلي مع الموج السطحي يسبب ظلمة فوق الظلمة حقة الإضاءة وتقليل الإضاءة. ولذلك كرر الله سبحانه وتعالى كلمة ظلمات بعضها فوق بعض.
5: الله أكبر.
4: اندهشت أستاذ ياسر.
5: الله أكبر. والله هذه يعني إعجاز وآية من آيات الله التي لا يمكن أن يتجاوزها الإنسان إلا أن يذكر الله فيها.
4: ختم الله عز وجل الآية بقوله: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. علماء الدين وعلماء التفسير قالوا هذا نور الإيمان كما ذكرنا قبل قليل. العلم الحديث يقول 98% من المخلوقات الموجودة في الماء تشع نورا.
5: سبحان الخالق،
4: لا إله إلا الله. لك أن تكتب في اليوتيوب وحوش الأعماق أو الأسماك المضيئة، تجد عجب، أسماك ذيلها يضيء، أسماك زعانفها تضيء، أسماك أسنانها تضيء، أسماك لها لمبة مركبة في رأسها، أسماك شفافة قلبها يضيء وعظامها تضيء. لا إله إلا الله، سبحان الله العظيم. من الأسماك بتسوي قنبلة ضوئية، سبحان الله، عشان تستدرج الفرائس. من الأسماك من يعني عندها لمبة كده تحركها عشان تستدرج الفرائس، سبحان الله العظيم. وهم يسمونها وحوش الأعماق. ليش؟ لأن شكلها بشع جدا، وحوش فعلا. يعني أسنانها كبيرة، ما لها عيون، يعني عيونها كبيرة جدا أو ما لها عيون. ليش؟ لأنها تعيش في أعماق، ما بتدور الجمال زي الجمال اللي احنا بنشوفه في الأسماك السطحية والأسماك التي يعني في في في في في منطقة المضيئة زي ما يقولوا. منطقة الأعماق فيها وحوش، أسماك ذات أشكال مخيفة جدا. الطابع العام فيها: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. مركب لها نور عجيب، اللي هي النور، قال نور، والنور هذا عبارة عن نور فلورسنتي، نور يعني إضاءة داخلية، يعني موفر للطاقة زي ما يقول، ما تدي حرارة لأنه الغذاء قليل، فمن أين لها أن توفر الطاقة؟ سبحان الله، موفر للطاقة. إحنا نعرف لما نقول لك تقلل الكهرباء في بيتك إيش تسوي؟
5: تغير اللمبات إلى
4: LED ولا يعني
5: الإضاءة الموفرة للطاقة.
4: إيه نعم، سبحان الله العظيم.
5: سبحان الله. يعني هنا يعني كما ذكرت أستاذ صلاح، يعني أنه حتى المخلوقات اللي تعيش مثلا في الطبقات المتوسطة مثلا، خلينا نقول، ما تقدر تنزل إلى الأعماق،
4: ما تقدر تنزل، لأن لو نزلت زي ما إحنا لو نزلنا حنحس بضغط في أذانينا، وحتى الأسماك اللي في الأعماق ما تقدر تطلع.
5: سبحان
4: الله العظيم.
5: سبحان الله.
4: فكل واحد عارف حدوده، عارف منطقته، لو طلعت ممكن، يعني زي ما إحنا لو نزلنا إلى عمق من 3 إلى 5 متر، إيش يصير لأذانينا؟ إيش يصير لهذا؟ وبالشيء يذكر في المقابل، أنت نازل موية وضغط، فما بال لو صعدت إلى السماء. وهذا لعله درس، يعني لقاء آخر مع دكتور ياسين مليكي ممكن، أو معي أو مع أي أحد من الإعجاز، عندما يتحدث عن تناقص نسبة الأكسجين في الهواء الجوي، يقول سبحانه وتعالى: كأنما يصعد في السماء.
5: سبحان الله.
4: طيب، يجعل صدره ضيقا حرجا. ما أريد أن يعني أروح لجانب آخر غير الإعجاز العلمي في عالم البحار.
5: نعم. لا،
4: وصف الله عز وجل الذي لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى، والذين كفروا، يقول سبحانه وتعالى: يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. كأنما يصعد، مو يصعد، يصعد يعني طالع غصبا عنه. يجعل صدره ضيقا حرجا، يحس بضيق في النفس. سبحان الله العظيم.
5: سبحان الله.
4: الذي إيش؟ الذي لا يؤمن بالقرآن ويؤمن بدين الله سبحانه وتعالى.
5: سبحانه وتعالى. طيب أستاذ صلاح، يعني أستأذنك في فاصل قصير.
1: في ملكوت الله.
2: في ملكوت الله.
5: حياكم الله مستمعين الكرام بعد هذا الفاصل. أستاذ صلاح، يعني ما هي هذه الصدوع؟ حدثنا عنها أكثر.
4: الشق الموجود في الأرض، يعني تشققات موجودة، ويعني هذا الموضوع يذكر في علم البحار ويذكر في علم الأرض.
5: صحيح.
4: علماء الجيولوجيا يتكلمون فيه وعلماء البحار يتكلمون فيه. ليش؟ لأنه هو موجود هنا وموجود هنا، لكن اللي موجود في البحار أكثر بكثير من اللي موجود على اليابس، سبحان الله العظيم. وهذه التشققات يعني مثلا زي ما يقولوا صدع سان أندرياس اللي موجود في كاليفورنيا في شرق في غرب أمريكا، حوالي 140 كيلو طوله. هذا 140 كيلو الصدع قد يصل عرضه متر أو مترين في بعض المناطق، ويصل إلى 5 أو 7 أو 10 متر في بعض المناطق، سبحان الله العظيم. هذه الصدوع أحيانا قد تسبب، يعني ينتج عنها زلازل إذا الصدع تحرك بسرعة، لأنه هي عبارة عن صفائح أرضية تتحرك. لك أن تتخيل أن البحر الأحمر عبارة عن شق، عبارة عن صدع،
5: سبحان الله،
4: وجديد، يعتبر جديد في علم الجيولوجيا وفي تاريخ الجيولوجيا، عمره 10,000 سنة. يعني قبل 10,000 سنة كانت مصر ملاصقة للمملكة العربية السعودية، كانت السودان ملاصقة للمملكة العربية السعودية، هذا قبل 10,000 سنة. طيب تقول لي إيش الدليل؟ أقول لك بيرصدوا اتساع مضيق باب المندب اللي هو أسفل البحر الأحمر وحتى فوق، لكن أكثر منطقة يعني يقيسوها مضيق باب المندب يتسع سنويا من 1 إلى 3 سنتي دون أن يحس أحد. ما سمعنا زلازل يومية ولا زلازل شهرية ولا سنوية يتحدث. صحيح. ولكن الأرض تتزحزح وتتباعد، المضيق باب المندب هذا يتباعد. لو قلنا متوسط 3 سنتي في السنة، في السنة في 10 سنين يصير كم؟ 30 سنتي. في 100 سنة حوالي متر تقريبا إن صح التعبير. فمضيق يعني البحر الأحمر شق حديث، حيجي له يوم بعد 1,000 سنة ولا بعد 3,000 سنة ولا بعد 10، يعني بالمعنى إنه يتحرك ويتسع. هذه الشقوق سبحان الله، لوصف البحر عشان يكون منطقة عميقة، وجدوا لا، سبحان الله العظيم، أعمق المناطق هي الموجودة جنب السواحل. أما في وسط المحيطات أحيانا تكون هذه الصدوع المستمرة يخرج، طبعا الصدوع هذه يخرج منها حمم البركانية اللي احنا ذكرناها قبل قليل.
5: صحيح.
4: يخرج منها، طب تخرج إيش يصير لها؟ تبرد وتكون لنا جبل، فيسموها الميد أوشن ريج، يسموها الجبال، جبال وسط المحيط، حتى إن وسط المحيط صار في كثير من المناطق مناطق ضحلة. الله عز وجل يلخص لنا هذه الحقيقة بكلمتين، يقسم ولا ويقسم الله، عندما يقسم يقسم بعظيم، ولا يجوز لنا أن يقسم إلا بالله سبحانه وتعالى. الله يقسم فيقول والأرض ذات الصدع، سبحان الله العظيم. وكأن يعني من الصفات المميزة للكرة الأرضية أنها ذات صدع. الصدوع كلها اللي موجودة في البحار كلها متصلة ببعضها بعضا، وكأنها صدع واحد كبير. يعني كأننا نوصف مو الأرض ذات اللون الأزرق أو الأرض ذات الماء، لا، الأرض ذات الصدع، سبحان الله العظيم. من أوصاف الأرض أنها ذات الصدع،

0: كثيرة التشققات. سبحان الله العظيم، هذه التشققات يقول العلماء أنها رحمة من عند الله، إذ لو لم يكن هناك تشققات، وإحنا عندنا حمم بركانية موجودة في الداخل مع وجود الغازات المنبعثة لانفجرت الأرض، ولكن هذه الصدوع هي متنفس الأرض، تتنفس تخفف الضغط اللي موجود في داخلها. سبحان الله العظيم. أرجع بس يعني أن يعني أختم، ولعله يعني ألم الموضوع زي ما يقولوا. القرآن الكريم ليس كتاب علوم، صحيح، وإنما هو كتاب هداية وكتاب منهج، صحيح، على ما يقول الدكتور زاكر نايك. القرآن الكريم ليس كتاب طبعا هو يقولها بالإنجليزي، ما هو كتاب of science، ما هو كتاب علوم، وإنما كتاب ساينس، كتاب آيات، الذي ذكرناه بعض العلماء يكون عالم بحار، عالم فلك، عالم أرض، عالم أمراض، عالم مخلوق، طبيب، يقول أنا ما عندي وقت صراحة يعني يناسب الإعجاز. لا، ليس هذا الإعجاز، هو مطابقة الحقيقة العلمية للنص الصريح من القرآن.
1: نعم جميل. هنا تساؤل، يعني خليني أرجع بس لموضوع التصدعات الأرضية، هل هي مرتبطة بالزلازل والبراكين فقط حتى لو كانت داخل البحار، ولا هي يعني تأتي في أي وقت؟
0: طبعا الزلازل تحدث في أماكن الضعف من الكرة الأرضية.
1: نعم.
0: وأماكن الضعف تنتج عن ماذا؟ عن صدوع موجودة، يعني الأرض متصدعة، فمناطق الصدع اللي فيها صدوع هذه مناطق ضعف، خلاص. هذا واحد. اثنين، قد يكون الصدع او القشره الارضيه هذه في بعض المناطق التي فيها جبال يكون سمك المنطقه هذه سميك جدا. المناطق البحريه اللي هي قاع المحيط، سمك قاع المحيط قد يصل الى عده 35 كيلو، 17 كيلو، 12 كيلو، فعمقها اقل او سمكها اقل، فعندها يزداد نسبة الزلازل فيها. والزلازل تحدث بسبب ما يسمونه يعني علماء الأرض أو علماء الزلازل ما يسمى بالدوامات التي تحدث الناتجة عن حرارة وذوبان الحديد والنيكل المصاهب فتدور. سبحان الله العظيم. هذه المعلومة أو هذه القضية ذكرها الله عز وجل أيضا في القرآن، فقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كنت محضر لها لكن جاءت، يقول سبحانه وتعالى عن سورة تبارك، رأيتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. سبحان الله، وكأنك تقول تدور، يعني لو قدر لنا أنه الواحد لا سمح الله يعني إذا خسف بالإنسان إلى باطن الأرض نزل إلى الأسفل، فإنه يرى أو يحس أو يدرك أن زي الغليان في الماء، الماء لما يغلي كيف نصفه في في في في الغلاية،
1: صحيح،
0: أو في الإناء كيف نصفه؟ يدور، يسوي فقاعات وكأنها دوائر تحدث، هكذا يغلي الحديد والنيكل تحت سطح الأرض، فلما تدور تؤدي إلى التشققات هذه وخروج الحمم البركانية منها. فالله عز وجل وصف الحمم البركانية الموجودة تحت الأرض، قل أرأيتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض،
1: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور.
0: فإذا هي تمور. سبحان الله العظيم، المور الذي يحدث في تحت القشرة الأرضية وهي المناطق الشبه السائلة من الحديد والنيكل.
1: سبحان الله. طيب أستاذ صلاح، يعني ما تبقى لنا من وقت البرنامج الكثير، لكن هنا عندي كثير من المحاور التي يعني ربما نأخذها في حلقات قادمة، الكائنات البحرية الموجودة، حتى يعني المخلوقات البحر، يعني أنواعها من أكبر المخلوقات على وجه الأرض إلى كائنات دقيقة لا ترى حتى بالعين المجردة، لكن نأخذها إن شاء الله بإذن الله يعني في الحلقات القادمة، نتدارس الكثير من الكائنات البحرية.

0: لعلك في ختام هذه الحلقة يعني نلخص أبرز الذي ذكرناه في هذه الحلقة.
1: القرآن تكلم عن العالم البحار، وكأني أقول وأرجع أقول القرآن ليس كتاب علوم، وإن كان القرآن تكلم عن عالم البحار وكأنه كتاب متخصص في العلوم، سبحان الله
0: سبحان
1: العظيم. ولذلك يقول يعني عالم، أجري حوار بين عالم ألماني يدعى البروفيسور ألفرد كرونر، وكان يعني يتهرب من الإجابة الصريحة. من الذي قال لمحمد أن البحر مسجور؟ من الذي قال لمحمد صلى الله عليه وسلم أن ظلمات البحر؟ ويقول لعل الإغريق، لعل اليونان، لعل اليونان، إلى أن يعني قالوا له حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت بلاد العرب مروجا وأنهارا. فقال هذا معروف، برضو هذا معروف، يعني الزحف الجليدي الماضي الذي حدث وإلى آخره. قال وقال عليه الصلاة والسلام وستعود مروجا وأنهارا كما كانت، يعني نبأ بأمر ماضي، كانت بلاد العرب مروجا وأنهارا، لعله قرأ في كتب تاريخ، يعني هكذا يقولون، إنما يعلمه بشر أو إنما يعلمه ملك. فقال ومن علمه أن المستقبل سوف يكون أن بلاد العرب سوف تعود مروجا وأنهارا كما كانت. وإذا بالرجل يقف ويقول أشهد، ليس عندي أي شك أنه قوة خفية، قوة خارقة، قوة خارجة عن إرادة البشر، يعني وكأنه يريد أن يقول إنه الله سبحانه وتعالى. فإذا القرآن ليس كتاب علوم، إنما هو كتاب هداية وكتاب منهج، وفيه آيات للموقنين، فيه آيات للجادين في البحث، فيه آيات للجادين في البحث. العالم الفرنسي الله يرحمه جاك كوستو عندما جاء إلى منطقة مضيق باب المندب ورأس الرجاء الصالح وشاف البحار، وكأنها القصة تروى أنه كان في شخص سوداني مسلم موجود معاه على ظهر السفينة، وقال أنا اكتشفت البرازغ البحرية، وإذا بالشخص السوداني هذا يقول له يعني موجود هذا في القرآن منذ 1400 عام. فأراد هذا العالم من إنصافه، يعني أنا أرويها أقولها أنا الدكتور عبد الله المصلح، يقول الدكتور عبد المصلح أنا كنت من أرسلت له نسخة من القرآن، من ترجمة القرآن الكريم باللغة الفرنسية، سبحان الله العظيم. فأخذ يقرأ فيها، ولعل الرجل كتب إسلامه، يعني حتى يعني يترحم عليه الرجل مسلم، ولكنه أخفى إسلامه، ولأنه من كبار علماء فرنسا ومن كذا معروف جاك كوستو، يعني له كان برنامج تلفزيوني عندنا في يأتي في القناة السعودية زمان قديما، غواصة كليبسو، هذا أنا أفتكر وأنا صغير كنا نتفرج على يعني اكتشافاته لأعماق المحيطات، لكن لأنه يعني الغطرسة اللي موجودة عندهم دفنوه في أظن في المقابر المسيحية، لكنه لا يضيره شيئا إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
0: نعم صح، الله يعطيك العافية أستاذ صلاح على هذه المعلومات القيمة، وهذه يعني صراحة يعني معلومات جدا مفيدة في الإعجاز العلمي في عالم البحار. الله يعطيك العافية ونلتقي بك على خير بإذن الله.
1: بإذن الله، جزاكم الله خير،
0: الله
1: وإن
0: يعطيك
1: شاء الله
0: العافية،
1: يجمعنا بكم على خير.
0: شكرا جزيلا لك. إذا كان معنا مستمعي الكرام ضيفنا في هذه الحلقة الأستاذ صلاح الدين بن عبد الكريم فطاني، محاضر حول مواضيع الإعجاز العلمي باللغة العربية والإنجليزية والأردية، ومعلم في ثانوية الفيصلية للموهوبين. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج في ملكوت الله، تقبلوا تحيات المخرج لؤي الحلبي، وأنا ياسر زيدان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: في ملكوت الله،
3: في ملكوت الله.

0: حينما نقلب أبصارنا في هذا الكون الفسيح، نقف مشدوهين أمام عظمة وإبهار وإعجاز، عظمة في تعليق الأجرام السماوية العملاقة، عظمة في خلق تعقيدات الجسم البشري، عظمة في مهابة البحار والجبال.
1: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت.
0: الإعجاز يحيط بنا من كل مكان ويوصلنا لمعنى عميق واحد، أن لهذا الكون إله عظيم صنع فأبدع وأعجز.

0: في ملكوت الله.
1: من رحاب بيت الله العتيق، حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء، نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.

0: عباده وخسر هنالك الكافرون.
1: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ ماجد بن عبد الله الزامل من سور صاد والزمر وغافر
2: من درر الإمام ابن القيم.
3: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في حديثه عن الاستقامة: قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. سئل صديق الأمة وأعظمها استقامة أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن الاستقامة فقال: ألا تشرك بالله شيئا، يريد الاستقامة على محض التوحيد. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروغ روغان الثعالب. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: استقاموا على محبته وعبوديته فلم يلتفتوا عنه يمنة ولا يسرة. وفي صحيح مسلم عن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. فالاستقامة كلمة جامعة آخذة بمجامع الدين، وهي القيام بين يدي الله على حقيقة الصدق والوفاء بالعهد. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: أعظم الكرامة لزوم الاستقامة.
2: من درر الإمام ابن القيم.

0: عليم.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم الدوسري من سورة المرسلات وحتى سورة البروج.

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم الدوسري من سورة المرسلات وحتى سورة البروج.

0: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
1: عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات فيضره شيء. رواه ابن ماجه. وفي رواية لأبي داود: من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح، ومن قالها حين يصبح ثلاث مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي. وعن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال إذا خرج من بيته: بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: كفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. رواه الترمذي. وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى مبتلا فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا لم يصبه ذلك البلاء. رواه الترمذي. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. رواه أحمد وأبو داود. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من دعوة يدعو بها العبد أفضل من: اللهم إني أسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. رواه ابن ماجه. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دعوة ذي النون إذ دعاه وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. متفق عليه. وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة أنه قال لأبيه: يا أبت إني أسمعك تدعو كل غداة: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. تعيدها ثلاثا حين تصبح وثلاثا حين تمسي فتدعو بهن، فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهن، فأنا أحب أن أستن بسنته. رواه أبو داود، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عمر الشمراني من سورة الرعد.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورة الأنعام.